الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. والتقوى أيها المستمع الكريم أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل ما أوجب الله عليك وبالابتعاد عما حرم المولى سبحانه وتعالى عليك. فإذا فعلت الواجبات من الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الواجبات وابتعدت عما حرم الله عليك فأنت بإذن الله من عباد الله المتقين. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: اتق الله حيثما كنت، أينما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله أي راقب الله أينما كنت، في السر أو في العلن، ولا تكن مثل من يخاف الله في العلن ولا يخافه سبحانه وتعالى في السر، احذر من ذلك. وإنما المؤمن التقي الذي يخاف الله عز وجل في أقواله، فلا يقول إلا صدقا ولا يقول إلا حقا ولا يكذب ولا ينم ولا يتغيب ولا يصدر منه إلا ما يقربه إلى المولى سبحانه وتعالى. اتق الله عز وجل في لسانك، سواء كنت عند الناس أو كنت لوحدك أو عند الخاصة. بعض الناس هدانا الله وإياهم تجده يعني أقرب ما يكون أن يكون صاحب وجهين، يعني عند الناس يسكت ولا يتكلم ولا يغتاب، وربما يعني ينهاهم عن ذلك، وإذا كان في خاصة أقاربه أو أصحابه تجده ما يترك أحدا، فلان وفلان وفلان وإلى آخره. يا رجل، ترى الملائكة تكتب عليك سواء كنت في العلن أو كنت في السر. يا رجل، اترك غيبة الناس، وبعض الناس تسمعهم يقولون إذا حضر فلان يسكت الكل، فإذا ذهب استلموه ومسحوا به البلاط كما يقول عامة الناس. لماذا وعلى ماذا أوزع حسناتي؟ لماذا لا أخاف الله عز وجل في كلامي وما أكون مفلس؟ أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ولكنه يأتي قد ظلم هذا وسب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت طرحت عليه من سيئات ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. اتق الله يا رجل وأيتها المرأة في أنفسكم، واتقوا الله عز وجل في أقاربكم. الرجل يتق الله في زوجته، يعرف ما لها وما عليها من الحقوق. المرأة تتق الله في زوجها وتعرف ما لها وما عليها من الحقوق. كذلك الأب والأم يتقون الله عز وجل في أبنائهم فيربونهم تربية صالحة، ويتقون الله عز وجل في جيرانهم. يعني من الجيران من يقول أنه سيبيع بيته، ليش؟ يقول: من أذية الجار. وكما يقول المثل: الجار قبل الدار. فواحد يتق الله عز وجل في جيرانه، لأن الجار هو أقرب الناس بمعرفة عيوب جاره، يعرف متى يخرج ومتى يدخل، ويعرف ماذا عنده من مشاكل ومن إلى آخره. كذلك المسلم يتق الله عز وجل في العمال، في الخدم الذين يخدمون عنده في البيت أو في المحلات أو في تجارته. اعطي الأجير أجر قبل أن يجف عرقه، جاء وقت الراتب سلمه،

حقه، لا تكلفه من العمل إلا ما يطيق، وإذا كانوا لابد فتعينه. كذلك اتق الله عز وجل في رزقك وفي هذا المال، لا تدخل مالا من حرام أو من شبهة على نفسك أو على عيالك، وإنما احرص على المال الحلال ليس بحرام وليس فيه شبهة. والمتقي إذا اتقى الله عز وجل في أقواله وأفعاله وأينما كان فإنه يستفيد بذلك محبة الله، فإن الله يحب المتقين، ويستفيد كذلك أن الله يحفظه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المتقين. كذلك يتقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك المحبة والمودة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. التقوى سبب في دخول الجنة، احرص يا عبد الله على التقوى فإنها زادك الذي تتزود به من دار الدنيا إلى دار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اتق الله في نظرك، لا تنظر إلى ما حرم الله، غض طرفك عما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. كذلك اتق الله في سماعك، ما تسمع إلى ما حرم الله. اتق الله في جوارحك، لا تستخدمها إلا فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الجوارح أنت ستحاسب عليها يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يتقي الله أينما كان، وإذا أخطأ ولا بد من الخطأ، كل بني آدم خطأ، فيتبع السيئة يتبعها بماذا؟ بحسنة. ولكن احرص في الابتعاد عن السيئات، فإذا وقعت فأتبعها بحسنة، فبذلك تكون بإذن الله تعالى من عباد الله المتقين. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباد المتقين، ومن عباد الصالحين، ومن أولئه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال،

0: الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: عندما بدأت السينما لم تكن تعرف شيئا عن السيناريو أو كتابة الصورة.
6: هذه المعرفة بدأها المخرج الفرنسي جورج ميليس.
5: كان ميليس أول من قدم نموذجا مشابها لما يعرف اليوم بالتصورات أو السيناريو.
6: قام بذلك عندما كتب وصفا لأحداث فيلمه رحلة إلى القمر.
5: ثم قدم الأمريكي إدوين بورتر في عام 1903 نموذجاً أكثر تطوراً لتصور النص أو السيناريو.
6: كتب إدوين نصاً لفيلم سرقة القطار الكبرى.
5: يعتمد هذا التصور على تقسيم الفيلم إلى مشاهد متسلسلة.
6: ومع زيادة مدة الأفلام أصبح تصوير الأفلام أكثر كلفةً.
5: هذا الأمر دفع المنتجين إلى البحث عن كتاب يتولون مهمة وضع وصف تفصيلي لأحداث الفيلم قبل البدء في تصويرها.
6: لقد كانوا في بداية الأمر يستعينون بالصحفيين لتلك المهمة.
5: ثم تحولت كتابة السيناريو أو كتابة الصورة إلى حرفة معتمدة.
6: ومن هنا ولد فن تصور النص.
5: ومن هنا نشأت مهنة كاتب التصورات أو السيناريست.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست وحيد حامد.
6: أيها الأصدقاء، في الثاني من يناير من عام 2021 توفي كاتب صورة الأفلام التالية:
5: فيلم الإرهاب والكباب،
6: فيلم اللعب مع الكبار،
5: فيلم المنسي،
6: فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة،
5: فيلم ملف سامية شعراوي،
6: وفيلم عمارة يعقوبيان،
5: وفيلم الدنيا على جناح يمامة،
6: وغيرها الكثير والكثير من الأعمال السينمائية التي كتب صورها السيناريست وحيد حامد.
5: أصدقائنا، عرف السيناريست وحيد حامد بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري.
6: عمل هذا السيناريست بالكلمة المصورة مع عدد من المخرجين، منهم سمير سيف، شريف عرفة، وعاطف الطيب.
5: حازت أعماله على العديد من الجوائز.
6: في عام 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42.
5: بدأ وحيد حامد طريقه كسيناريست في أواخر الستينيات.
6: حقق شعبية وشهرة واسعة بعد نجاح مسلسل أحلام الفتى الطائر في عام 1978.
5: هذا المسلسل قام ببطولته الفنان النجم الزعيم عادل إمام.
6: من هنا بدأت انطلاقة حامد مع الصورة المكتوبة.
5: أجل، فهو من قدم مع أحمد زكي فيلم البريء واضحك صورة تطلع حلوة.
6: ومن أعماله الدرامية الأخرى الكثيرة مسلسل بدون ذكر أسماء ومسلسل الجماعة الذي أثار ضجة كبيرة وقت عرضه.
8: أهلا بيك يا سيدي الكل،
9: نورتنا.
8: النور نورك والخير خيرك يا سعاد هانم، والأيام الحلوة اللي كلها نور وخير كانت وانتوا معانا. والله
9: والله عندك حق، اتفضل استريح.
8: زيد فضلك يا ست الناس،
9: أيام العباسية مفيش زيها، هنا مفيش جار عارف جار، خسرنا كتير لما بعدنا عنكم.
8: والله احنا اللي خسرنا اكتر يا سعاد هانم. عشرتكم الحلوة كانت مخلية للشارع قيمة، كنا كلنا حاسين بطعم الدنيا. الله يرحم سعادة المستشار ويجعل أفعاله الطيبة كلها تعود على أشرف بيه. هو مش برضو البيه أشرف بقى مستشار زي والده؟
9: يسمع منك ربنا.
5: أصدقائنا، بدأ وحيد حامد بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي،
6: ثم اتجه بعد ذلك إلى الكتابة للإذاعة المصرية، فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات،
5: ومن الإذاعة إلى التلفزيون والسينما، حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.
6: يعتبر السيناريست وحيد حامد رجلاً عصامياً، فقد بنى نفسه بنفسه.
5: كيف؟
6: منذ أن جاء إلى القاهرة عام 1963 قادماً من الشرقية لدراسة الآداب قسم الاجتماع، عمل على تثقيف نفسه.
5: هذا صحيح، وظل لسنوات مطلعاً على الكتب الأدبية والفكرية والثقافية،
6: وأصبح زائراً منتظماً للمكتبات والسينما والمسرح.
5: كان يقوم بذلك أملاً في أن يصبح كاتباً مميزاً للقصة القصيرة والمسرح الذي عرفه عن طريق شكسبير.
6: كتب حامد في العديد من الصحف والمطبوعات،
5: حتى ظهرت له أول مجموعة قصصية من هيئة الكتاب، وكانت تحمل اسم القمر يقتل عاشقه.
6: ذهب حامد إلى الكاتب يوسف إدريس والكاتب المفكر عبد الرحمن الشرقاوي أساتذته الذين صقلوا فيه الموهبة وفكرة.
5: إلا أن الكاتب يوسف إدريس نصحه بالكتابة في مجال الدراما، وهو ما فعله ونجح فيه.
6: كتابة الصورة إبداع يجيده المميزون من الكتاب.
4: الصورة المكتوبة.
2: السيناريست وحيد حامد.
5: أصدقائنا، السيناريست وحيد حامد هو أشهر من كتب الصورة السينمائية والتلفزيونية في العالم العربي.
6: عاش وحيد حامد منذ بدايته في الكتابة صاحب فكرة ورؤية لم يتخلى عنها.
5: قال في لقائه الأخير الذي بدا وكأنه يودع به كل من أحبوه أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة:
6: يشهد الله أنني لم أكتب حرفا قط لم أكن على اقتناع تام به.
5: ومن هذا الإيمان الذي سار به الراحل أوجد الحب والثقة في تجربته وصراعاته، فحارب معه الجميع حتى ترى أعماله النور ويصبح جزءاً من تاريخ هذه الأمة فنية.
6: كان وحيد حامد باحثاً مجتمعياً بجدارة، وذلك من خلال أعماله التي شاركت في نقد المجتمع ومحاولة فرز عاداته،
5: كما أنه حاول تأريخ أجزاء مهمة من هذا المجتمع بتعدد سنواته.
6: ظهر ذلك على سبيل المثال للحصر من خلال مسلسله بدون ذكر أسماء، الذي ناقش من خلاله التغيرات المجتمعية التي طرأت على مصر في ثمانينيات القرن الماضي.
5: كما كان فيلم احكي يا شهرزاد مصارحة فكرية ملغمة بالسياسة الفكرية،
6: وما أصبح عليه المجتمع من تغير فكري يأتي بالانغلاق والتشدد على عكس باقي المجتمعات،
5: مع التنويه على المحرمات التي يعيش فيها أبناء الطبقات الدنيا من المجتمع المصري.
6: وربط السيناريست وحيد حامد بريشة قلمه كل هذه الأشياء بالوضع السياسي الذي كانت تعيشه البلاد.
5: لقد أبدع الصورة بالكلمة، فجاءت الصورة واضحة نقية مهما كانت قاسية.
9: احنا لسه ما طلبناش.
10: اظن دي تحيه منك.
9: انت زبون مهم هنا بقى.
10: كل حفلات معالي الوزير بتكون هنا. اقل فاتوره بندفعها من 10 ل 15 ألف جنيه.
9: على كده دول ممكن ما ياخدوش مننا حساب العشاء.
10: مستحيل، انا مش بتاع الحاجات دي. مساء الخير. مساء الخير. على فكره هنا عندهم نوع لحم فاخر استرالي، تصوري اثناء تربيه العجول بيسمعوها موسيقى وبيدلكوها.
9: انت تطلب على مزاجك وانا هطلب على مزاجي.
10: المفروض ان احنا الاثنين نطلب زي بعض، لان يعني لما هنتجوز مش كل واحد فينا هياكل اكله مختلفه عن التاني.
9: البيت بيبقى له نظام، وبره البيت عاده بيبقى بره النظام. انا هطلب سمك، بس انا من انصار اللحوم البيضاء.
10: متر
11: اوامرك يا احمد.
10: انا عايز نوع اللحمه اللي انا بحبه، اما الهانم اغلى واحسن نوع سمك عندك يا من الراجل.
11: تتامل تعمل ايه؟
10: بس خلي بالك احنا مش مستعجلين، عندنا كلام كتير عايزين نقوله.
11: احنا رغم اشارتك احمد بيه
12: من ورا فهم.
10: اتكلم انا ولا تتكلم انت؟
9: انا وانت مش هتفرق.
10: يبقى اتكلم انا. لعلمك انا راجل واضح وصريح ودغري، عشت حياتي كلها مستقيم زي شريط القطر، وناوي اكمل كده
9: الحمد لله.
10: اما رشحوكي ليه عشان اتجوزك؟ عملت تحرياتي واكتشفت انك زيي بالظبط، وعشان كده عجبتيني. هل لما انت شفتيني عجبتك برضو؟
9: شيء طبيعي، وانا خرجت معاك ليه؟
10: انا قلت كده برضو، تصوري من نظراتك الخجوله ليه. انا شايف ان العشره بيننا مش هتكون مستحيله، لان في قبول متبادل، بس انا راجل احب المسائل تبقى واضحه، اللي اوله شرط اخره نور.
9: اتفضل. امال احنا هنا ليه؟ عشان نسمع بعض على الاقل؟
10: احب اكون واضح وصريح.
9: يا ريت.
10: اول حاجه عايزك تلتزمي بالحجاب. ساكته ليه؟
9: افضل اسمع شروطك كلها للاخر وبعدين نتناقش فيها، وانا كمان بعدها هبقول لك كل شروطي وبرضه نتناقش. اتفضل.
10: انا عندي شقه براح 160 متر تمليك، ثمنها مدفوع بالكامل، فرشها هيكون عليك بالكامل.
9: بالكامل ازاي يعني؟
10: شوفي يا حبيبتي، واسمحي لي اقول لك يا حبيبتي، اعمالا بمبدا المشاركه بيننا وبين بعض، دايما فرش الشقه بيبقى على ذوق العروسه وعلى حسابها بالكامل.
9: ماشي الحال.
10: عشان كده انا كتبت مبدا المشاركه في حياتنا بيننا وبين بعض، واسمحي لي ان انا اتلوه عليكي. اداره البيت التنفيذيه حق مطلق ليكي، لكن الاداره السياسيه بتاعتي.
9: مش فاهمه.
10: يعني مفيش اي صغيره او كبيره تتم في البيت الا بعلمي، حتى لو كنت هتشتري كيلو بطاطس للطبيخ.
9: وكمان انا اللي هطبخ.
10: انا راجل احب اكل من ايد مراتي، وما احبش الشغاله تبقى في البيت.
9: اوعى تكون بتتكلم جد، امال مين اللي هيعمل شغل البيت؟
10: انا وانتي. انتي هتغسلي وانا هاكلي، انتي هتنضفي وانا هلمع، وهكذا.
9: وماذا بعد؟
10: انتي قلتي ايه يا حبيبتي؟
9: وماذا بعد؟ جمله دايما بسمعها في المسلسلات التاريخيه.
10: بالنسبه للمرتب، مرتبي ومرتبك هيتحطوا على بعض، وانا اللي هحدد اوجه الصرف.
9: مصروفاتي الشخصيه وبنزين عربيتي ولوازم الستات والكوافير.
10: كوافير ايه بقى؟ ما احنا قلنا هنلتزم بالحجاب، والبنزين حكايته منتهيه.
9: منتهيه؟ منتهيه ازاي؟ انا عايز اعرف.
10: احنا بيت واحد، يعني عربيه واحده، انت تبيع عربيتك وانا ابيع عربيتي، ونجيب عربيه جديده، وابقى اوصلك الشغل وامر عليك اخدك البيت.
9: طب فرضنا، وفرضنا ليه؟ ما اكيد حاجه زي دي هتحصل. فرضنا بقى انك سافرت مع مسؤول من بتوعك، اعمل انا ايه؟
10: وارد طبعا في الحاله دي تتفقي مع زميله ليكي انها تمر عليكي وتاخدك معاها الشغل، واذا زنقت قوي تاخدي تاكسي والامر لله.
9: اخد تاكسي وامري لله؟ ليه العربيه ما تفضلش معايا؟
10: اخاف عليكي من السواقه يا ماما.
9: عندك شروط تانيه؟ اتفضل قول.
10: هي مش شروط، ولكن هي امور انسانيه من الواجب ان احيطك علما بيها.
9: اتفضل.
10: ماما عايشه،
9: ربنا يديها طول العمر.
10: عندها 72 سنه
9: وهتعيش معانا.
10: مش بالظبط، لكن هي بتحب تغير جو كل شويه.
9: اهلا بيها في اي وقت.
10: اصيله وبنت ناس، صدق اللي قال اللي يصبر ينول.
9: استاذ احمد، احنا قلنا ان في مناقشه.
10: بس البشاير باينه على وشك. عموما انا جاهز للمناقشه.
9: استاذ احمد، انت عاوزني اتحجب وافرش الشقه بالكامل على حسابي، واطبخ وانضف وتاخد مرتبي تبقى المدير المالي، والعربيه مش عاوزها، وعاوزني كمان ان شاء الله اخدم ست الوالده لما تيجي تقعد معانا على طول. انا موافقه، بس عايز اسالك سؤال، لو رديت عليا صح هبقى فعلا موافقه.
10: اسالي يا ماما.
9: كل اللي فات ده انا هعمله هقدمه، بس في المقابل عاوزه اعرف انت هتقدم لي ايه؟
10: مهر وشبكه طبعا.
9: مش قصدي، قصدي في الحياه، في العيشه المشتركه.
10: هبقى جوزك.
9: يعني ايه هبقى جوزك؟
10: يعني هبقى جوزك.
9: ايوه يعني ايه؟ عاوز اعرف هتبقى جوزي دي معناها ايه؟
10: شويش يا ماما، مش كده، نتناقش بهدوء.
9: دي مش مناقشه، ده سؤال وجواب، سؤال وجواب وتخلص الحكايه. انا عاوز اعرف هتبقى جوزي يعني ايه؟
10: جوزك يعني جوزك.
9: انت راجل اهبل. اه والله اهبل، لان عايز تاخد فلوسي وتشغلني خدامه وتفرض عليا شروطك وشروط امك وتقول لي هتبقى جوزي؟ يا راجل يا عره.
10: لا لا لا لا، انا عمري ما شفت كده. الست دي مجنونه، عشان كده قاعده لغايه دلوقتي من غير جواز، لانها مجنونه. انت مجنونه يا ماما، يا مجنونه.
6: آخر كلمات وحيد حامد قالها خلال تكريمه الأخير:
5: أشكر كل من تعلمت منهم وعلموني، وكان من الصعب أن أقف هنا لولا دعمكم وحبكم لي وللسينما. أشكر كل الفرسان الذين وقفوا بجانبي في رحلتي الطويلة في مجال التمثيل والنقد.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
12: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
12: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: كائن مائل كعود خيزران ينتصر للضحك والهامش. الانتصار للضحك. يقول المشاة الذي حادثته البارحة: كلما رأيتني متخشبا وغارقا في الكآبة والحزن المطبقين، توسلت داخلي ورجوته بكل أصناف التوسلات والرجاءات الطيبة والخبيثة أن أكون مائلا تماما كعود خيزران يكاد لا يرى من فرط نحوله، وأن أوتر انحنائي إلى أقصى حد لكي تنطلق ضحكة لا قبل لي بها من قبل، وحسن لو جاءت من ذي بعد كثيرا كثيرا. المهم أن تكون حتى ولو لمرة واحدة، وأن تكون مستلة من خرائب أعماقي ومن دهاليز المظلمة الصفيقة ومن المياه الثقيلة التي تحاط

تبقي بي بعيدا وبلهاتي كحبة كستناء تتقلب من الضحك، أو كحصاة ملساء تحب أن تتدحرج بلا نهاية، لأنها لو توقفت سوف تنفجر من الضحك، ولو لم تتوقف لاحتفظت بشظاياها وضحكها المسلح، كما يحمل حيوان الكنغارو وليده في خرجه ويقفز به جهة العصير. وفي حالة أنني وجدتني قريبا من لهاتي أعدها بأن أضمها إلي وأن أركبها في ضحكتي لكي لا أسحق أشياء عزيزة علي كالمناغاة التي أحبها حين ألعب مع أطفال الشهور الأولى. أعد لهاتي الحمراء المعقوفة البشعة أن أحتضنها وأن أحملها معي لكي تفرح بعبثي وبضحكي وبسر المرير وكآبة المطحونة. يقول المشاء: كلما رأيتني كئيبا ونازفا وحزينا ويائسا وعدميا ومريضا، وهو ما يشكل 99 من تعداد سكان جزيرة المتبطلة، أقول في ضراعة: يا للهول، متى ستنحطم هذه الجزيرة؟ أو أقولها في توسل: متى ستنطلق تلك الضحكة التنين من جوف البارد؟ متى سأحزم نفسي إلى تلك البقعة النارية التي تشوي الجبل وتجفف البحيرة وتكثف المطر في منتصف طريقه إلى الأرض؟ متى سيكون لي وليد مقهقه يدك أباه في سعادة لا توصف أثناء خروجه من رحم الحلق، من رحم الأذنين، من رحم المنخرين القانطين، دفعة واحدة وسريعة ومفاجئة، كما يمضي صاروخ إلى المجرة؟ هكذا باح للمشاء الذي حادثته البارحة. يقول المشاء الذي حادثته البارحة: كلما ألفيت نفسي في المتن وجدتني مكشوفا ولا أمل لرأسي غير زخات الرصاص من كل كتاب ثقيل ومن كل كاتب مشهور ومن كل موقف متحجر ومن كل واعظ رطان ومن كل فقيه يسكن في كوكب بعيد عن كوكبنا. كلما وقعت في المتن سال لعابي إلى الهامش، كلما سقطت في المتن قلت: ليس هذا ترابي، وليست هنا أشجاري، ولا ماء لي هنا، فالحنين يجرفني إلى البعيد، إلى الظل، إلى الحواف، إلى الرقع التي لا تحب الاستطالة ولا تتعشق الحلول الكثيف، ولا تقع كما يقع فيل أو أخطبوط في وجه الشمس. المتن إن لم يكن هو الجبل كله فهو صخرة عظمى تشكل رأس الجبل أو ساعده الهائل أو عنقه المحرفش بالجبروت. أما الهامش فنملة صغيرة تدخل في أنف الجبل ليعطس بأكمله ويرتج، أو نسمة هواء عابرة وعارية قررت من باب الدعابة أو اللعب المحض أن تلمس خد الجبل أو تحك رجله وتدغدغ أخلاقه الماثلة كزيوس على عرشه أو كالتاريخ في كتابه المضحك. المتن كل كخزانة كتب، أما الهامش فحرف أو سطر من كتاب يتلذذ بكينونته المنتشية المختبئة بعيدا عن الصخب والواجهات والأعين الرخيصة. المتن نار، أما الهامش فحرقة شفافة تتحرق رويدا رويدا لكي تضيء وتسافر في وضاءتها وندفها ومجهولها. المتن مكيدة السماء ورسالتها، أما الهامش فوردة

0: تنبثق في جفاف الصحارى وفي عطشها حين لا مكائد ولا رسائل. المتن ملك قذر عاجلا أم آجلا، أما الهامش فصعلوك يهزأ بالحطامات الأرضية وعلى سجانيه وعلى لصوص أحلامه وأمانيه. المتن كبش ضخم كأنه العيد ذاته، أو سكين تتحين الحز والإصابة والقطع والفصل. أما الهامش فنبوءة ترتعش في الظلام، وكبد حرة تعتنق الفرح وتتدثر بألحان البراري وموسيقى الغابات. المتن جدار، أما الهامش فخربشة حرة عليه وعلى وجهه الممتقع من كثرة الأقاويل والمقولات. هكذا باح المشاء الذي حادثته البارحة. عن الكائن المائل كعود خيزران منتصرا للضحك والهامش.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم فتحي بن محسن بن محمد البلوشي، موسيقي عماني ولي تجربة في مجال الموسيقى، أظن أنها قد تكون مفيدة لمن حاب أن يستمع عن تجارب الفنون وإدارة الفنون في مجال الموسيقى بشكل عام، وفي مجال الغناء والعزف والتأليف الموسيقي أو التلحين بشكل خاص. كالعادة طبعا إحنا كشباب أو حتى منذ الطفولة، الموسيقى بالنسبة لنا إحنا اللي هي فضول التعرف على الآلات الموسيقية والفنانين والتداخل معهم من خلال مثلا التجمعات الشعبية الموجودة في المنطقة. تنوعنا إحنا في عمان، في تنوع تضاريسنا، تنوع محافظاتنا ولاياتنا، تنوع الفنون اللي فيها، تعلمنا فيه الكثير إلى أن وصلت لمرحلة الثانوية العامة، وبعدها الفرصة الأكبر بالنسبة لي اللي هي الدراسة الموسيقية في دولة الكويت، وكانت هناك فرصة بوجود منحة في بداية التسعين، أول دفعة إلى دولة الكويت في معهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت. الحمد لله تم قبول، التقيت هناك بعميد المعهد ومجموعة لجنة الموسيقى، وما أن نحن ممارس للموسيقى من خلال أصدقاء ومن خلال العزف على عدة آلات موسيقية، فتم قبولي ولله الحمد ودخل في هذا العالم. وهناك تغير مفهومي تماما لقضية الفنون والموسيقى بشكل عام. كان الحراك الموسيقي لا بأس به، وكان مميز جدا في دولة الكويت، وكان يكاد يكون الأكبر في منطقة الخليج من ناحية الفعاليات والتفعيل، التداخل مع الاستوديوهات، العازفين الموسيقيين، كبار الموسيقيين يأتوا إلى الكويت، وهي محطة كبيرة للحراك الموسيقي العربي بشكل عام. الكويت هي أحد المحطات الكبرى مثل القاهرة، وخلنا نتكلم لبنان، سوريا، الكويت، العراق، هذه الدول فيها حراك موسيقي حقيقي. فتعرفنا على الفنانين المحترفين وعلى الحراك الموسيقي الذي يرتبط بالمطرب، الحراك الموسيقي الذي يرتبط بالعازف. حتى أثناء الدراسة تعرفنا على أساسيات وقوانين الموسيقى الكلاسيكية العالمية، تاريخ الموسيقى العربي، تاريخ الموسيقى العالمي. من هناك أيضا بحث كثيرا عن تاريخ الموسيقى للموسيقى العمانية، لأن هناك أيضا في كثير من البحوث مختصة بالتراث الموسيقي الخليجي من خلال عدة موسيقيين خليجيين، ومن ضمنها باحثين طبعا كويتيين أو عرب، أو بالإضافة لبعض الباحثين من سلطنة عمان.
2: نستطيع. نعم نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة. نستطيع.
3: أثناء يعني روحاتي وجياتي في الدراسة، قررت أن ألتقي بكثير من الفنانين هنا في السلطنة، من بينهم فنان أحمد غدير، فنان رحمة الله عليه سالم علي سعيد، و الفنان سعيد صوري ابن الراحل سالم الصوري، فنانين حكم عائل صديق عزيز رحمة الله عليه، كثير من الفنانين القدامى، يعقوب نصيب رحمة الله عليه، يعني عدد من شادي عمان اللي هو جاسم الشخصي، أسماء كثيرة التقيت فيهم وتعرفت عليهم عن قرب عن تجاربهم. بالنسبة لي أنا كفتحي كعازف كموسيقي، بدون هؤلاء وبدون تعايش مع الفنون العمانية كان من الصعب أن تتبلور شخصيتي كفنان. من بداية الطفولة واهتمام البيت بالاستماع إلى الموسيقى العربية بشكل عام، والدي رحمة الله عليه وأهلي، استماع الموسيقى العالمية، استماع إلى الموسيقى الشعبية العمانية، كل هذا كون لدي هذه الثقافة الخاصة لي أنا، كأني أكون شخص منفتح على الثقافات العربية العالمية، وأنا أيضا متعمق في الفنون العمانية اللي هو الأسلوب العماني الخاص بنا. حتى وأنا موجود في الكويت أقدم بعض الأعمال الموسيقية أثناء الدراسة، ألحن لبعض العروض المسرحية أيضا لأصدقائي سواء العماني وغير العمانيين لأعمالهم هناك. بديت أتفهم وأفهم حياة الفنان وأيضا طبيعة احتكاكه مع طلب الخاص بأنك تقدم شيء درامي أو تقدم شيء موسيقي لمطرب أو تقدم شيء لمسرح أو تقدم شيء لمؤسسة كموسيقى فقط، غير ليست مغناة اللي نسميها احنا الموسيقى الآلية. الموسيقى تنقسم إلى موسيقى غنائية وموسيقى آلية، وطبعا تنقسم إلى أشكال كثيرة وألوان كثيرة على حسب الطلبات، الدراما، موسيقى الدراما، القوالب الموسيقية الكلاسيكية، القوالب الموسيقية الشرقية، القوالب الموسيقية العالمية وهكذا. من هناك بديت أفهم أنه لابد أنه الفنان يعني يتعرف على معظم القوالب الموسيقية، يعني الجملة اللي يعني يبتكرها جملة جاية من داخل فهم طبيعة ما يطلب منه. لأن طلب مني فيما بعد لما جيت عمان لحنت لمطربين عمانيين مثل الفنان سالم علي سعيد، الفنان صلاح الزجاني مثلا، جيل مختلف تلبسنا لون مختلف. طلب مني أن أقدم مهرجان مثلا، قدمت مهرجان مسقط مثلا في 2009 بشكل كامل، كل المهرجان لحنته، ولازم أقدم فنون مختلفة وأقدم شكل استعراضي في الموسيقى. طلب مني أن أقدم في بداياتي أيضا بعض المسلسلات، مسلسل إيرام، مسلسل الشطرنج، مسلسل هذه شارات المسلسلات من حاجات اللي حبيتها كثير، لأنها تقدم موسيقى، تقرأ السيناريو، تقدم فحوى المسلسل من خلال الشارة نفسها، وتفهم أيضا من خلال القصيدة المعطى أنك تقدم شيء يتناسب مع هذا المسلسل. أيضا الموسيقى التصويرية اللي تقدمها داخل المسلسل لازم تقرأ من خلالها السيناريو كامل، وتقرأ تفاصيل أعمال ما يطلب منك الشخصيات. كل شخصية قد تكون بعض الشخصيات كبيرة ولها مكانة في المسلسل أو في السيناريو، قد يحتاج أنك تقدم لها موسيقى خاصة. أيضا طبيعة المسلسل، هل هو كوميدي، هل هو مسلسل يميل للون الشعبي، هل هو مسلسل يميل للون الحديث، فبالتالي أنت تقدم موسيقاك على حسب اللون الموجود داخل المسلسل وليس على ما تحب أنت من مزاج شخصي. بالإضافة إلى شيء مهم جدا جدا، الجلسة مع المخرج وتعرف طبيعة الكاميرا وسرعتها حتى تقدم حركة موسيقية تتناسب مع حركة الكاميرا. قد تكون كاميرا متنوعة، يعني فيها حركة سريعة وحركة بطيئة، حركة أكشن أو نسمي الأكشن اللي هو الحركة السريعة، أو حركة بطيئة جدا تتكلم عن أسلوب هادئ جدا في تناول العمل الموسيقي. وهكذا الألوان المختلفة في إطار الدراما، في إطار الفنون، في إطار المسرح، في إطار التفعيل. من المهم جدا الفنان يكون عنده سواء كعازف أن يكون عنده ريشة مثقفة حتى يدرك ما حواليه من ما هو موجود في الفن. لازم يمارس بساعات طويلة كعازف حتى يقدم شيء يتناسب مع ما يسمى باسمك أنت كفنان محترف. لازم يحتك مع فنانين كثر ويعرف طبيعة الأداء، وإذا كنت مدرس أيضا تعرف طبيعة التدريب كيف تكون، وإذا كنت تدخل وتسافر إلى دول العالم لابد أن تقدم نفسك بأسلوب يتناسب مع المكان اللي أنت تكون موجود فيه. هل هي موسيقى عالمية، هل تلتقي مع مثقفين، هل ستلتقي مع موسيقيين مختصين، لازم قوالب موسيقية أكاديمية وخاصة. وهكذا من الأعمال الموسيقية أو من التقديم الخاص اللي يقدمها الناس الفنان عن نفسه داخل أو خارج البلد أو ما بين النخبويين من المتذوقين أو الجماهير العامة للفن الموسيقي. أحب أذكر شيء مهم جدا، مرحلة مهمة في حياتي بعد هذه الفترة الطويلة تم يعني اختياري لأكون مدير الجمعية العمانية لهواة العود. إدارة الفنون تعريفها هي إدارة الحركة الفنية وحمايتها ودعمها وتسويقها وتطويرها. يعني إدارة الفنون هي تجربة مهمة للفنان إذا كان هو فنان ويقوم بهذا الدور، لأنه يفهم ما يريده الفنان تماما وما يتعايشه وما يقدمه وكيف نستفيد منه اقتصاديا ونستفيد منه سياحيا ونستفيد منه أيضا اجتماعيا، لأن الفنون مرتبطة بكل حياة الإنسان في كل تفاصيله، تاريخيا، حاضرا، مستقبلا، لأنها في كل نسيج حياة الإنسان اليومية هناك فنون. فما بالك إذا كان نتكلم عن الموسيقى وأدوات الموسيقى والغناء الإنشادي، الغناء العمل، غناء مثلا الحروب، غناء الجوانب الاجتماعية، الحفلات الاجتماعية، الغناء أو الموسيقى المرتبطة بالحزن، الفرح، بحياة الإنسان اليومية، لدرجة أن في كثير من الناس عشان تتعلم الموسيقى أو تتعلم حياة الشعوب تدخل في الأدب الشعبي الموسيقي لهذه الشعوب. فهذه تجربة غيرت من حياتي تماما ويعني طورتني إلى مرحلة، إلى مستوى معين للأخذ والعطاء، بين أني أكون فنان أقدم الفن مباشرة للناس وبين أنني أكون مسؤول عن هذا الفنان الذي يقدم الفن. يعني هي تجربة مهمة وهي تجربة ومرحلة وجدت فيها فرصة مميزة جدا في أنني أحاول أقدم أكبر مواهب ممكنة من الفنان العماني داخل وخارج السلطنة من خلال الجمعية العمانية لهواة العود، أو من خلال التداخل والتعارف والعلاقات مع المؤسسات داخل وخارج السلطنة. في النهاية أحب أختم وأقول أشكر وزارة الإعلام على اهتمامهم وتقديم هذه الفرصة بأن أتحدث في هذه الجلسة المختصرة عن هذه التجربة. تحية لكل الشباب والفنانين الذين يضحون ورغم كل التحديات يقدمون أفضل ما لديهم، وإن شاء الله دوم على القوة.
2: نستطيع،
1: نستطيع
2: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم بشن هجمات قوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. الجيش الإسرائيلي يستنف ضرباته على جنوب لبنان رغم المباحثات الجارية في العاصمة الإيطالية روما. منتدى الأعمال العماني النيبالي يبحث في مسقط تعزيز الشراكة الاقتصادية والفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السادسة وثلاث دقائق وثلاثون ثانية، الساعة الآن صباحا في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات وسيارات جيتور.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر،
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأصدقاء، دائما وأبدا بداية القول الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة.

دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم تولنا في من توليت، وارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، الخميس الأنيس ينشر في قلوب الأحبة أسرابا من طيور المحبة والمودة والصفاء، يعزفها لحنا على مسامع الأصدقاء، يغردها كروان اسمه طائر الياسمين. اليوم 22 من شهر صفر 1448 للهجرة، الموافقة 6 من شهر أغسطس آب 2026. قول صباح الخير يا عمار، إن شاء الله يوم سعيد، يوم أنيس، يوم ونيس إن شاء الله. أيتها العزيزة، ثلاث عبارات تحقق النجاح: كوني أعلم من غيرك، اعملي أكثر من الآخرين، توقعي أقل مما يحصلون عليه، واحرصي على تطبيق إحداها لتكمل الأخرى فالأخرى. سهلة؟ ليست بالمستحيلة وإن كانت صعبة. أما أنت أيها العزيز، فحينما تكون روحك جميلة تستطيع أن ترى الكون بأسره جميلا، فلو تلفت حولك ونظرت إلى نفسك لرأيت أسرار الفرح ومفاتيح السعادة بيديك، ولكنك للأسف غافل عنها، فكثير منا لا يدرك أنه في سعادة إلا حينما يفقدها أو يفقد أسبابها. وفي حقيقة الأمر نحن الذين بإرادتنا نستطيع أن نحول حياتنا إلى أفراح أو إلى أحزان وآلام. يا سبحان الله، يقول أحدهم: أحب الوضوح، أحب الأشخاص الواضحين، من لا يتركوك ضائعا بين الاحتمالات والتوقعات. وأكبر هدية ممكن أن تقدمها لأي شخص هي أن تكون واضحا معه في كل شيء. يوم الخميس يعيشه معكم ورحلة الياسمين أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحية الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البوشي.

0: حدث من الأيام.
1: أهلا بكم أيها الأصدقاء، لازلنا نعيش ويلات الحروب حتى اللحظة، والآن الحديث معظم الحديث عن السلاح النووي، كيف كانت بدايته؟ هذا ما يسجله حدث اليوم. نعم، يصادف اليوم 6 أغسطس آب إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية. ذلك القصف الذري على هيروشيما وناجازاكي، الهجوم النووي الذي شنته الولايات المتحدة ضد الإمبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945، حيث الولايات المتحدة قامت بقصف مدينتي هيروشيما وناجازاكي باستخدام قنابل ذرية بسبب رفض تنفيذ إعلان مؤتمر بوتيتس دام، وكان نصه أن تستسلم اليابان استسلاما كاملا بدون أي شروط، إلا أن رئيس الوزراء الياباني سوزوكي رفض هذا التقرير وتجاهل المهلة التي حددها إعلان بوتيتس دام. بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس هاري ترومان، قامت الولايات المتحدة بإطلاق السلاح الذري ليتل بوي، الولد الصغير، وهي مصنوعة من اليورانيوم على مدينة هيروشيما. كان هذا الأمر يوم 27 من شعبان 1364 هجرية الموافق 6 أغسطس عام 1945. ثم تلاها إطلاق قنبلة الرجل البديل على مدينة ناجازاكي في 9 أغسطس، وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة الذرية في تاريخ الحرب. قتلت القنابل ما يصل إلى 140 ألف شخص في هيروشيما و80 ألف في ناجازاكي بحلول نهاية سنة 1945، حيث مات ما يقرب من نصف هذا الرقم في نفس اليوم الذي تمت فيه التفجيرات. وماذا تولد الحروب إلا كل هذه المآسي؟ أبعدنا الله وإياكم وجميع من يعيش في هذا الكون الواسيع عن ويلات الحروب وآثاره. انظروا للحياة على أنها أمل، على أنها دائما تصنع البدايات. بالإمكان أن نصنع، أن نخترع، أن نفيد البشرية في أشياء كثيرة تماما نجعلها وهي جميلة أجمل بإذن الله تعالى. أصدقائنا، اليوم في موضوع الدردشة لدينا هذه المقولة التي هكذا في سطر واحد ولكن تذهب بنا بعيدا. المقولة أو العبارة تقول: إن العالم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب. هذه مقولة شهيرة للكاتب والفيلسوف الأمريكي رالف والدو إميرسون، تعبر عن قوة الوضوح والهدف في حياة الإنسان وكيف يذلل النجاح عقباته لمن يمتلك وجهة دقيقة. ما رأيكم أنتم بهذه المقولة؟ وإلى أي مدى هي متحققة على أرض الواقع؟ شاركونا بجملة الآراء عن طريق رسائل الواتساب كما تعودنا عبر الرقم 724-442-009. إن العالم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب. ونحن نعرف إلى أين نحن ذاهبون، إلى الصحافة.
0: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
1: على الصفحة الأولى: جلالة السلطان يهنئ حاكم عام جامايكا. واشنطن ترفع عقوبات مرتبطة بطهران، ترقب انفراجة في ملف هرمز، وإسرائيل تصعد هجماتها في جنوب لبنان. إنجاز 80% من مشروع استزراع الروبيان بشناص. اختبارات سوق العمل توصي بتمكين قطاع الفنون والترفيه. اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا تعالج القضايا المستجدة بمنهجية علمية وثوابت شرعية. مبادرة الممتلك الثقافي بولاية بوهلة تحظى باعتماد اليونسكو. ذهبا إلى الصفحة الثانية من جريدة عمان نطالع هذا العنوان: تعزيز اهتمام الطلبة بالعلوم والابتكار. الفائزون في جلوب العالمية يقولون: الإنجاز يؤكد نجاح جهود دمج الممارسات البيئية في العملية التعليمية. من الأخبار أيضا: الأحد انطلاق منتدى المهارات البحثية بمشاركة 100 من طلبة الدراسات العليا. عودة الماضي تستحضر الذاكرة البريدية وقيم الترابط الإنساني بمحافظة ظفار. هناك حوار أجرته الصحفية عهود الجيلاني بتصوير شمس الحارثي عنوانه الأبرز: أمين سر اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا يؤكد أن معالجة القضايا المستجدة وفق منهجية توازن بين التقدم العلمي والثوابت الشرعية. الدكتور أحمد البوسعيدي يؤكد توجيه القرارات والممارسات بما يضمن احترام كرامة الإنسان وحماية حقوقه. قضايا الإجهاض والتشوهات الخلقية تثير نقاشا واسعا حول الحقوق والأخلاق وحدود القانون. شراكات دولية لتطوير القدرات الوطنية والممارسات الأخلاقية المرتبطة بالطب والعلوم الحيوية. صفحة كاملة لهذا الحوار لأهميته. على الصفحة الرابعة نطالع: ندوة بولاية طاقة تبحث رفع الوعي الحقوقي والتطوعي. اختتام الدورة 62 لمعهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية. هناك أيضا عمود كتبه الزميل سهيل النهدي بعنوان: حوادث الطرق والالتزام بقواعد السلامة. وصولا إلى عمان الاقتصادي، منتدى الأعمال العماني النيبالي يبحث فرص الشراكة والاستثمار. شمال الباطنة تستعرض مشروعاتها في موسم الخريف العقاري. مختبرات سوق العمل بمحافظة ظفار توصي بتعزيز الحوكمة ودعم الصناعات الإبداعية. 80% الأعمال المنجزة في أولى مراحل مشروع استزراع الروبيان بولاية شناص. تقلبات في أسعار النفط وانتعاش الأسهم العالمية مدفوعة بنتائج الشركات. 2700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمحافظة البريمي. انطلاق فترة التسجيل لمسرعة الأعمال الصناعية بأكاديمية الابتكار. مختصون يؤكدون أن التكامل بين العنصر البشري والذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة بيئة العمل. مجموعة من الآراء في هذا الاستطلاع الذي أجراه أصيل باعلوي، منهم قيس الهناي الذي يقول: أتمتت المهام تمنح الموظف مساحة للتركيز على الابتكار. تشاركه رقية اللواتي بالقول: التقنية الحديثة شريك أساسي في تحسين تجربة العميل. أما محمد اليعقوبي فيؤكد تطوير المهارات الرقمية وتوضيح دورها في دعم العمل. أيضا ندى القصاب تعبر عن رأيها بالقول: الإنسان هو من يبني الثقة ويترك الأثر في ذاكرة العميل. أوكيور الاستكشاف والإنتاج تستحوذ على التداول بنسبة 20%. مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا والقيمة السوقية عند 37.8 مليار ريال. غرفة شمال الباطنة تنظم معرض صناع لتمكين صاحبات الأعمال. هذه أبرز العناوين المحلية التي أتت بها جريدة عمان. بالتأكيد هناك عناوين أخرى تعنى بالشأن الخليجي العربي والعالمي. دمتم على مودة. 6:22 صباحا تستمعون إلى صباح الياسمين. راجعين.

السادسة وتسعين وعشرون دقيقة الساعة الآن صباحا في مسقط. مباشرة إلى رسائلكم عن طريق الواتساب أيها الأصدقاء، رسالة غير موقعة ولكن سأقرأها كونها تحمل دعاء جميلة وكل الأدعية جميلة. يقول الدعاء: اللهم نسألك في هذا اليوم النور في أبصارنا والبصيرة في عقولنا واليقين في قلوبنا والإخلاص في أعمالنا والنقاء في أنفسنا والسعة في رزقنا والصحة في أبداننا، والشكر لك على ما أنعمت به علينا. صباح الخير أيها المرسل. الحياة لا تخلو من المنغصات والأزمات والمشكلات، فاجعل الصبر درعك والتفاؤل طوق نجاتك، ولا تلتفت كثيرا إلى ما مضى، بل انظر إلى الأمام وتوقع الأجمل، وابصر مواطن الخير وتغافل عن السلبيات، ولا تمنح المشكلة أكبر من حجمها ولا تضخم المواقف العابرة. فكم من أمر ظننته عظيما صغره الزمن، وكم من أزمة حسبتها نهاية الطريق كانت بداية لخير لم تتوقع. هكذا يرسل لنا خالد سليمان العاصمي. شكرا يا خالد. أذكر بمقولتنا اليوم وهي لرالف والدو إمرسون الكاتب والفيلسوف الأمريكي، المقولة: إن العالم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب. يعني فعلا أحيانا حتى أثناء التعبير عن أنفسنا أمام الآخرين ما نكون واضحين في إعلان ماذا نريد، سواء من تعاونهم أو منهم، فمتى ما كانت المعلومة ناقصة لن يخدمك من هو أمامك. يمكن يعني يصل بها الأمر يقول لك: يا أخي خليك واضح، إيش المطلوب بالضبط؟ يعني يضعك في زاوية أنت في غنى عنها. على أي حال، عودة إلى رسائلكم وما أجملها في هذا الصباح. أيها الأصدقاء، خالد الخروصي أبو محمد حياك الله، اللهم أخرجنا من كل ضيق إلى أوسع الطريق أمين، وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك أمين، واجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا. صباح الياسمين من جنوب الباطنة ولاية الرستاق جمة إلى محافظة ظفار صلالة، نقول لك وصول سالم يا خلفان، إن شاء الله تصل بسلامة الله، وممكن نرافقك نص المسافة احنا او جزء من المسافة، يعني اذا كنت متابعنا من البداية الى الساعة 9 نحن معك، لكن اذا عاد الشباب ممكن ترافقك حتى وصولك هناك. لا تغير المحطة حتى لو خلص البرنامج، لا تغير المحطة. ايه اكيد يستقبلوك برامج اخرى، مسك النهار، الشباب والخريف، وهكذا استوديو 5 كن صديقا لنا، نكون معكم دائما أيها الأصدقاء. صباح المودة درب الجنوب بالسلامة، أخوكم أبو ترف الخروصي. ما شاء الله، ليش مستغربين احنا اليوم الخميس صح؟ يعني إجازة، ممكن الجماعة ماخذين إجازة الأسبوع الجاي، خذوا معها الخميس والجمعة والسبت ويكملوا إجازتهم في صلالة في موسم الجمال والروعة.

هذا الايقاع الجميل اللي الاغنيه اللي عامله ترند هذا العام مع موسم استثنائي تماما. صباح الخير والسعاده لفريق البرنامج الجميل لجميع المستمعين. صوره من المنتزه البحري بولايه مصيره من الاخ ناصر البلوشي ابو منصور، حياك الله يا اخي ناصر.

الله يسعدكم ويسعد أيامكم كل الخير والبركة يا رب العالمين. تحياتنا لكل من يستمع إلينا في ولاية المضيبي، تحديدا وادي عندام قرية محلية. رسالة من خميس السرحاني من هناك يقول: صباح الخير، سبحان من أوجد التفاؤل في إشراقة كل يوم، اللهم كما رزقتنا يومنا هذا ارزقنا من وافر رزقك، وابعد عنا اليأس، وهب لنا من حيث لا نحتسب.

مؤيد حبراس في صباح الياسمين. العالم بأسره يتنحى جانبا ليفسح الطريق للإنسان الذي يعرف تماما إلى أين يتجه. فمن يعتقد أن باستطاعته الانتصار يستطيع أن ينتصر. هكذا هي الأشياء العظيمة تحدث عندما تبتعد عن الأشخاص السلبيين. هكذا يردد فايز العلوي تناغما مع مقولتنا اليوم، ويضيف هناك حكمة من لقاء أي شخص. فمنهم من يستغلك، وبعضهم سيعلمك، وبعضهم سيختبرك، ولهم من يستخرج أفضل ما لديك. تعلم أن تلاحظ وتقبل اختلاف الناس. شكرا على التحية فايز. صباح الياسمين. وأيضا مع المقولة سيف الهاشمي أبو سلطان، حياك من الكامل الوافي. صباح الياسمين، المقولة تعني لابد للتخطيط وتحديد الهدف في الحياة، وخاصة في مقتبل العمر. إذا الشخص مع طموح وإمكانيات يصل إلى تحقيق أهدافه، وكل من نجح بعد جهد وعناء لا تحسب أن المجد تمرا أن تأكله. يستعين ببيت من الشعر: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. شكرا يا سيف، شكرا يا هاشمي. دع ابتسامتك أول ملامحك في كل يوم، فهي لك صحة، وفي الدين صدقة، وفي القلب سعادة. ولمن حولك من أخونا ناصر محمد الزيادي من وادي عندام، حياك الله. أتمنى إجازة سعيدة لكم. نرجو الانتباه في الطريق من مفاجأة الآخرين، توصلوا بسلامة الله. دائما ما يردد هذه العبارة لأهميتها: صديق صديقنا. ماذا قالت أم عمران اليوم؟ تقول: حين تخبر الله أنك رضيت بقدره كن واثقا أنه سيرضيك بسعادة أكبر ذات يوم. صباح الخير، صباح النور يا أم عمران. في أسماء مكررة، سامحوني أني ما أقرأ رسائلهم، لا لشيء، بس فقط لأنه نلاحظ نوع من التكرار الغير مبرر. علي تحال، علي خاطر النجادي استعان أيضا اليوم بأبيات للدكتور ماجد عبد الله، وفيها من الحكمة الكثير. هذه الأبيات تقول: ما لي أرى الناس في عينيك مرتسما وقلبك

الغض بالأحزان قد وسم وسم. إن كنت تشكو من الدنيا وقسوتها فمن تراه من الأكدار قد سلم. ما دام عيشك في أمن وعافية لم يبق في العمر ما يخشى وإن عظم. يا حامل الهم لا تحزنك عاصفة هبت على قلبك الموجوع فانهدم. سيبعث الله من آفاق رحمته لطفا يرمم في جنبيك ما هدم. طمئن فؤادك فالأقدار حانية وفي الحياة سرور يعقب الألم. وفي السماء هدايا الغيب دانية يوما ستأتيك بالبشرى لتبتسم. صباح الخير والسعادة، حياك محمد بن ناصر الهاشمي. الفان الخروس أبو المجد، صباح الياسمين، متابعينكم من البداية إلى النهاية إن شاء الله تعالى. هذا ما نتمناه وأنت في الطريق الآن. قلت لنا وين مشوارك؟ إلى محافظة ظفار صلالة، طريق سالم، توصل بسلامة الله إن شاء الله. هكذا ما نتمنى للجميع. عمران الرحبي بإطلالة السفن، وين هذه عمران؟ هذه من مدينة صور العفية، بس ما شاء الله دائما تختار الصور من زوايا جد مميزة، يعني الصورة المعبرة لمجموعة أطفال ومعهم ويش كرة القدم، يعني الهواية المحببة لسكان السواحل خصوصا يعني الشرقية الباطنة، ما تحصل البحر فاضي، يعني كل حلة وملاعبها المفتوحة أمام سيف البحر والتربة والبحر نفسه، وبعد اللعب غطسة.

رسالة أخيرة من أم سهيل. يسعد صباحك يا أم سهيل، تقول يا صباح الخميس الونيس بجمال هذا اليوم، صب عليكم بتحية مملوءة بالقناعة الدائمة.

رسالة أخرى من سامي العبدلي، حياك يا سامي، يوجه التحية والسلام لجميع المستمعين ولكل من يعرف سامي العبدلي.

0: حياكم الله أيها الأصدقاء، 6:46 جملة وتفصيلا صباحا، تستمعون إلى صباح الياسمين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب. موسم السفر متفقين هذه الفترة يا عمار، سواء كان السفر الداخلي من محافظة إلى أخرى أو السفر خارجيا لزيارة البلدان نزورها لأول مرة، ولكن دائما بعد الرحلات الطويلة قد يجد الكثير من المسافرين صعوبة في النوم أو الشعور بالتعب والارتباك، ورغم الوصول إلى الوجهة الجديدة وهي أعراض تعرف باسم اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. يقول لك أنا وصلت من السفر لكني ما قادر أنام، تغير علي شيء، إيش السالفة؟ تحدث هذه الأمور عندما يختل إيقاع الساعة البيولوجية للجسم بسبب الانتقال السريع بين مناطق زمنية مختلفة، ويكون الأمر هكذا، تخرج من بلدك ليلا لتصل إلى البلد الآخر أحيانا ليلا أيضا، يعتمد على مكان أو نهارا لتجد نهارا أكثر طولا في البلد الأخرى. نعم يحدث هذا الأمر لدى الكثيرين، لكن يا ترى ليش يغالبنا النوم ويذهب إلى مناطق لا نعرف أين هي، أو بمعنى آخر إيش السالفة؟
1: السالفة وما فيها، السالفة وما فيها،
0: كل ما في الأمر والسالفة وما فيها. أن خبراء في طب النوم والتغذية يشيرون إلى أن إحدى الطرق البسيطة للمساعدة في تقليل اضطراب السفر تبدأ من تعديل مواعيد تناول الطعام قبل الرحلة وخلالها، إذ يؤثر توقيت الوجبات في الساعة الداخلية للجسم، ويمكن أن يساعد تنظيمها على التكيف بشكل أسرع مع التوقيت الجديد. هذا الكلام وفق وكالة أسوشيتد بريس. لكن حكاية اضطراب الرحلات الجوية الطويلة اللي يمنعنا عن النوم، هذا إيش حكايته؟
2: يلا يا رم المطار، وجنه المطار، يلا.
0: ما تعرف يمكن الناس يسمعون الحين وهم في طريقهم إلى المطار، وممكن يكونوا في طريقهم عودة من المطار. والله صعبة، تودع حد وتستقبل حد جميلة، لكن تودع حد على أمل أنك تراه مرة أخرى.
3: قائد طائرة يحييكم على متن خطوط اليوم لك على مرحلة مرضنا الزمس الوتروك، سوف نحلق على خطوط الزمس بعد سنة على ارتفاع 5 ساعات مقدم، وتقول ترتب الزمس الوتروك هم الحاضر.
0: كثيرين من كثر ما يسافروا يعني تحصلهم يحركوا شفايفهم مع كلام المضيف، سبحان الله. على أي حال ينصح المختصون المسافرين بالبدء في تعديل جدول النوم تدريجيا قبل السفر، خاصة عند الانتقال من بين مناطق زمنية بعيدة، وذلك عبر تقديم أو تأخير موعد النوم والاستيقاظ تباعا بحسب اتجاه الرحلة، مما يمنح الجسم فرصة للتأقلم قبل الوصول. كذلك يعد التعرض للضوء الطبيعي من أهم الأدوات التي تساعد الجسم على إعادة ضبط ساعته البيولوجية. والله قبل السفر الإنسان وين يعني يدوب يكفي المشاوير اللي يأخذها، ما بين استعداده ولا يكون ناسي شيء أو عندي أمور لازم أخلصها قبل أروح، فما يأخذ كفايته من النوم، يقول بعوضها بالطائرة، يركب الطائرة ما يجي نوم لسبب أو لآخر. وكثيرون لا يحبون أن يناموا أثناء الرحلة بالطائرة، وأكيد بالسيارة لا. يمكن التعرض لضوء الصباح يساعد المسافرين المتجهين شرقا على التأقلم، بينما قد يكون التعرض للضوء في المساء أكثر فائدة عند السفر غربا، هذا حسب مؤسسة سليب فاونديشن المتخصصة في أبحاث النوم.
4: نفسنا
0: عليك بسليب فاونديشن المتخصصة بأبحاث النوم، حتى النوم في هناك يعني مؤسسات علم النوم، فعلا علم. وما أجمل النوم حين تسافر مع أحلامك وترى ما ترى، وما تعسه عندما ترى كوابيس لا تعرف كيف أتت وإلى أين ستذهب. الله يعين. يلا بعد الوصول، بعد الوصول من رحلة السفر ينصح الخبراء بتجنب النوم الطويل خلال النهار والحفاظ على النشاط البدني الخفيف، شرب كميات كافية من المياه، محاولة الالتزام بمواعيد النوم المحلية اللي هناك في البلد اللي انت زايرنها بدلا من البقاء على توقيت البلد الأصلي اللي انت طالع منه، لأنه مثل ما قلنا أحيانا توصل الليل عندهم نهار والنهار عندكم ليل. كل هذا الأمر حتى يتمكن الجسم من الانتقال تدريجيا إلى النظام الجديد. ورغم أن توقيت الوجبات قد يساعد في تسريع عملية التكيف، يؤكد المختصون أن أفضل النتائج تأتي من الجمع بين عدة عوامل تشمل الضوء والنوم والحركة وتنظيم الوجبات، لأن الساعة البيولوجية للجسم تعتمد على مجموعة من الإشارات الخارجية وليس عاملا واحدا فقط.
1: السالفة وما فيها،
0: السالفة وما فيها، وقبل لا نقول السالفة وما فيها نقول الساعة البيولوجية هذه سبحان الله هبة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان بالليل عندما يقرر أن يصحى في ساعة معينة وعود نفسه أنه يصحى مثلا الساعة 4 صباحا بدون منبه، بعد عدة أيام الجسم يتعود أن يصحى وينهض في نفس التوقيت، هذا ما يسمى الساعة البيولوجية. عليها تحال شخير كنا. السالفة وما فيها يشار إلى أن ظاهرة اضطراب السفر اللي هي عدم النوم مباشرة تعتمد على خلل مؤقت في الإيقاع اليومي، وهو النظام الذي ينظم النوم والاستيقاظ ودرجة حرارة الجسم وإفراز الهرمونات، فيما يحتاج الجسم عادة إلى عدة أيام للتكيف الكامل مع فارق التوقيت. وتزداد الأعراض كلما زاد عدد المناطق الزمنية التي يعبرها المسافر. هناك من يأخذ له يوم يومين علشان يتكيف، وهناك لا، الأمور عادي عنده، يعني وصل هناك أموره طيبة. ما أعرف أنتوا من أي نوع، الله أعلم.

بخير وانت وانا بنلتقي في صلالة. هذه رابع رسالة تقول انهم ذاهبون الى صلالة. سيف سليمان الرواحي، صباح الخير، صباح الخميس الونيس، هكذا يردد اليوم اخر يوم في الاسبوع، ارجو الانتباه في الشارع وقاصدين محافظة ظفار. اذا الى صلالة وليس سعاد المنطقة المحلة اليمنية او المنطقة اليمنية. نعم.

إن شاء الله ملتقين بالخير مع أحبتكم وأهلكم وذويكم وأصحابكم، ملتقين بالخير أثيرا معنا في كل يوم أيها الأصدقاء. أهلا بكم. النجادي في سؤال سألته، ممكن تدخل وتستعين ب الـ AI ممكن يجيبك على هذا السؤال العميق. طيب ونرجع لرسالتك، خلينا نسمع أبو بكر سالم ونعود.

على ذكر الطير اللي يرصده الفنان أبو بكر سالم لما يقول كما الطير رايح وشاهد هناك من الطيور الجميلة طائر اسمه الشاهين، ذلك الذي يحلق إلى أكبر مدى ليعكس زاوية معينة لصيدة أو فريسة سبحان الله من أماكن بعيدة، والذين يتسمون باسم شاهين فهم يعني لديهم بصيرة، هكذا يقول. ليس جميعهم بالتأكيد يعني، لكن نحيي كل واحد اسمه شاهين، وإن شاء الله هكذا رؤيتك سليمة تستطيع من خلالها تحديد الهدف، وهو ما نقصده اليوم. عندما تحدد هدفك تجد الحياة تفسح الطريق لك دائما، والتوفيق بإذن الله تعالى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك, تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة, استفسار, التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه, نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة, القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة, الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية, بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك, فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: اقفل في الباب. أنا ما قلت لك اقفل الباب.
5: المكان ما يفضل لما نغيب. المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي,
5: الأماكن ما تحتاج أجساد, تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: السابعة وسبع دقائق وأربعون ثانية، هكذا تسجل نقول الساعة ميعادها معنا معكم في صباح الياسمين. عبارة جميلة بعث لنا مهند السعدي أبو سيف، يقول العبرة ليست في الورود وإنما في من يحملها، إن كان في قلبه ود زاد عطرها، وإن كان في قلبه محبة ازداد جمالها، فسلاما على قلوب نطقت بالورود وفاح ودها. بعدين صعبة واحد يجيك باقة ورد وله من النوايا الغير محببة، يعني ايش اللي جابرك؟ ليش ما تكون واضح وما نجيب ورد حتى لا تلقي تحية؟ لا يمنع، ولكن أن تستطيع أن تتصنع الود والمحبة وما شابه، يعني تذهب إلى إلى إلى إلى مسار غير إنساني أمانة. أختنا فاطمة عيد خلفان المحروق يا مغيث، أنا حاول إني ما أكرر الأسماء، لذلك يعذرون اللي بعثوا رسالة وما قريتها، ليس تجاهلا من رسالته ولكن لكي لا أكرر الأسماء. تقول أختنا فاطمة، من الأخطاء الشائعة أننا نتعامل مع الفرح كأنه رفاهية نقدر نؤجلها لين تتحسن الظروف. لا يؤجل الفرح، لا يؤجل، هي لحظة، لحظة فرح تساوي الكثير الكثير من الإحساس. الفرح يتأجل شوية صعبة. تقول نؤجل الضحك والراحة واللقاءات الجميلة وكل شيء ينعش الروح، ثم نستغرب ليش وصلنا للإنهاك، لأن جيتك لحظة فرح أنت تجاهلتها فتجاهلتك.
1: فرحان قوي.
0: الحياة ما خلقت علشان نعيشها في استعداد دائم لمعركة جديدة، هكذا تردد أختنا فاطمة. الإنسان يحتاج لحظات يجلس فيها مع أهله، يضحك مع أصحابه، يطلع لمكان يحبه، يشارك من حوله مناسباتهم، ويصنع ذكريات بسيطة تعيد له روحه. أحيانا الفرح مو هروب من الواقع، أحيانا هو الشيء الذي يعطينا القوة علشان نواجهه. كلام صحيح، لا تهدروا لحظات الفرح التي تأتيكم هكذا هبة من رب العالمين، هبة من الحياة التي تعيشونها يا جماعة الخير. شكرا يا فاطمة، شكرا يا فاطمة عيد خلفان المحروق يا مغيث. أخونا العزيز اللي صار لفترة ما شاركنا، وإن شاء الله يكون السبب معقول، أنا عرفته من الصورة، سالم الجعفري، حياك يا سالم، صباحك خير وبركة. يقول إن ربك واسع المغفرة، اللهم اجعلنا ممن صلحت أعمالهم وبركت أعمارهم وأرزاقهم، وممن رضيت عنهم وعن آبائهم وأمهاتهم وأحبتهم يا ذا الجلال والكرام، اللهم آمين. سالم، مذكرك بمقولتنا اللي يتمنى أسمع رأيك فيها، وأنت دائما يعني ما شاء الله تبارك الله آرائك مميزة. ما المقولة هي؟ إن العالم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب. عبارة قلنا عنها أنها تعبر عن قوة الوضوح والهدف في حياة الإنسان، وكيف بإمكان ذلك الإنسان أن يذلل النجاح عقباته لمن يمتلك وجهة دقيقة. ما رأيك سالم بهذه المقولة؟ أتمنى مشاركتك إن شاء الله. الله يسعدك، سعداء بسماع صوتك، الله يسعدك، واحنا سعيدين بأن نقرأ كتاباتك الجميلة كالعادة يا الجعفري. من أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد، حياك يا أحمد، صباح الخير أبو بركة. يبدأ رسالته بالدعاء، اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل، آمين. صباح الخير لجميع المستمعين، نتمنى لكم يوم جميل، وإياك يا المزيدي، صباح الخير أحمد والمخرج المتميز عمار، حياكم الله، حيا الله بجميع الأخوة. هناك من ردد، ليست صعبة المنال لكنها لا تستحق الثمن، قد تلمع أمامك أهداف كثيرة لكن ليست كلها جديرة بأن تدفع لأجلها أثمان كبيرة، هكذا يردد علي النجادي: الحكمة أن تميز بين ما يستحق الجهد وما لا يستحق أن تغامر به بما هو ثمين لديك. فكم من إنسان أضاع سمعته أو وقته أو مبادئه في مطاردة أمر عابر لا يضيف إلى حياته شيئا يذكر. طويلة باختصارها، يقول: العاقل لا يرمي رمحه الغالي إلا في صيد يليق بقيمته، ويعرف أن بعض الأمور تترك لا لأنها صعبة المنال بل لأنها لا تستحق الثمن. اليوم روينا الأحداث ولا بعدنا يا عمار؟ وجه تحية لزميل سالم الصريدي، وصل في هذه اللحظات يستعد لفقرة صباح الأعمال. على ذكر صباح الأعمال، عندنا وقفة مؤكدة حتى اللحظة، والله احنا ودنا يعني وقفتين ثلاث، لكن احيانا يتعذر الوصول لأصحاب العلاقة. في وقفة عن أهمية الحديث عن أهمية الكشف المبكر عن الأعراض الأمراض المرتبطة بصحة المرأة في سلطنة عمان، من المواضيع المهمة. الموضوع الثاني بنكشف عنه بعد قليل. درب السنع ولا

احنا ممكن نغض النظر والعيون الا عن رسائل اصدقائنا. اخونا عادل محرم يسعد صباحك يا عادل، يقول ثق بالله واحسن به الظن وعلق به قلبك وتوكل عليه واكثر من ذكره لكي تسعد نفسك ويطمئن قلبك. صباحكم سعادة وإياك عادل.

0: الدرب الصناع والعدالة تصنعه الأحداث التي هكذا نعيشها في حياتنا، وتحديدا الأحداث السعيدة. وعندما تأتي تلك الأحداث التي تنغص من ولاية حروب أو من بعض الأشياء المزعجة، نحاول هكذا أن نتأقلم مع الأجواء، نثق برب العالمين ونقول يا رب الفرج. مع الأحداث اليوم، صباح الياسمين
1: في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم السادس من أغسطس من العام 1815، نرويج والسويد تتحدان ضمن دولة واحدة. استمر هذا الاتحاد حتى عام 1905. في 1825 بوليفيا تعلن استقلالها عن بيرو. فرنسا تضم مدغشقر إلى سيادتها، كان هذا الأمر عام 1896 وصولا إلى استقلال جامايكا الذي تحقق في عام 1962.
1: في مثل هاليوم،
0: في مثل هاليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن يقرر فرض التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية، تاريخه 1977 وصولا إلى عام 1990. الأمم المتحدة تفرض حصارا اقتصاديا على العراق نتيجة غزوه للكويت. في 1991 اغتيال آخر رئيس وزراء إيراني قبل الثورة، شابور باختيار بمنزله في باريس. وفي العام 1998 حنان شعراوي تقدم استقالتها من الحكومة الفلسطينية.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: انقلاب عسكري حدث في 2008 تحديدا في موريتانيا بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، يطيح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وذلك بعد قيامه بإقالة عدد من العسكريين في الجيش. وقرر العسكريون اعتبار السيد ولد الشيخ عبد الله رئيسا سابقا، وقاموا بتشكيل مجلس دولة برئاسة الجنرال ولد عبد العزيز. في 2009 المؤتمر السادس لحركة فتح يصدر قرارا بالإجماع يحمل فيه إسرائيل مسؤولية اغتيال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، وإسرائيل ترفض القرار وتصفه بالسخيف. في 2010 رئيس بولندا المنتخب بروني سواف كومورفسكي يؤدي اليمين الدستورية ليتولى منصبه رسميا بعد أن كان يتولاه بالإنابة منذ 10 أبريل بعد مصرع الرئيس ليخ كاتشينسكي في حادث طيارة.
1: في مثل هاليوم،
0: في مثل هاليوم، من عام 2011 اندلاع أعمال شغف في العاصمة البريطانية لندن وعدد من المدن البريطانية، وذلك بعد مقتل رجل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة. مركبة الفضاء كيور يو سيتي روفر تهبط على سطح المريخ للبحث عن حياة. في 2013 سقوط طائرة نقل عسكرية يمنية في محافظة مأرب ومقتل قائد اللواء 107 مشاة العميد حسين مشعبة فيها وعشرة آخرين. في 2014 المسبار الفضائي الأوروبي روسيتا يدخل إلى مدار المذنب تشور يوموف غراسي مينكو بعد 10 سنوات من انطلاقه.
1: في مثل هاليوم،
0: في 2015 افتتاح تفريعة جديدة من قناة السويس تحمل اسم قناة السويس الجديدة بطول 35 كيلو متر. في 2016 افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 والتي تقام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمشاركة 11 ألف رياضي من 206 دول. في 2023 مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة أكثر من 100 بعد خروج قطار هزارة عن المسار في إقليم السند بباكستان. أحبة وأصدقاء، كل حدث وأنتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: صباح الأعمال.
5: أهلا بكم أيها الأصدقاء في صباح

0: معروف. المهندس سالم، السلام عليكم، صبحك الله بالخير وحياك الله معنا في صباح الياسمين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي العزيز، وشكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا جزيلا أيضا للأخوة المستمعين. صباح النور والسرور.
0: الله يسعدك ويرضيك. نبدي معك هذا الحوار بسؤالنا هذا، هي وقفة حقيقة للمراجعة، مراجعة ما تحقق وما يدفعنا لتحقيق الأفضل في الفترة القادمة إن شاء الله. المهندس سالم، كيف تقيمون مسيرة التطور التي شهدتها سلطنة عمان منذ يناير 2020 وحتى اليوم على المستوى الاقتصادي والمؤسسي؟
1: شكرا جزيلا أول شيء حقيقة للاستضافة، وأهلا وسهلا بالجميع. حقيقة لما نتحدث عن مسيرة التطور شهدها سلطنة عمان منذ يناير 2020 منذ تولي قيادة السلطان حفظه الله مقاييس الحكم في السلطنة، في نهضة متجددة أثرت عن كثير حقيقة من النتائج الملموسة. ويمكن القول حقيقة أن سلطنة عمان شهدت منذ يناير عام 2020 مرحلة تحول استراتيجي غير مسبوقة، اتسمت بالجمع بين الإصلاحات الاقتصادية أيضا والإدارية والتشريعية، ورغم التحديات العالمية اللي مرت بها مر بها العالم، أيضا مرت بها السلطنة مثل جائحة كورونا وتقلبات الاقتصاد الدولي، لكن الحقيقة سلطنة عمان استطاعت أن تحول هذه التحديات إلى فرص لإعادة بناء الاقتصاد على أسس استدامة، وهذا هذه نقطة مهمة جدا حقيقة. فعندما نتحدث على الجانب المستوى الاقتصادي، فنجد أن المؤشرات العالمية تحسنت فيما يخص في جوانب كثيرة على مستوى السلطنة على المستوى المحلي، وايضا تعزز الانضباط المالي فيما يتعلق بالمصروفات، وايضا ما يتعلق بضبط المصروفات، وايضا محاوله ايضا الحد من صرف بعض ربما المبالغ التي كانت تصرف في امور مختلفه من اجل فقط محاوله الوصول الى مرحله فيها نوع من التوازن. وحقيقه ارتفعت ايرادات غير النفطيه، وايضا شهد ايضا جانب مؤسس اعاده هيكله الشامله لجهاز الاداره للدوله، وهذا عزز حقيقة كفاءة وسرعة اتخاذ القرار. ولذلك جاء طلعت قرار رؤية عمان 2024.
0: جميل. يعني عندما يقرأ
1: 2040.
0: نعم صحيح، الرؤية إن شاء الله لهكذا سوف يتحقق فيها أمور كثيرة. عندما يقرأ الإنسان المشهد التنمية في السلطنة يلاحظ الفقر والتنامي المتسارع. خبرنا المهندس سالم، ما الذي يعنيه استعادة التصنيف الائتماني الاستثماري تحديدا، وأيضا موضوع خفض الدين العام من 68% إلى 36%، وكيف انعكس هذا الأمر على ثقة المستثمرين والاقتصاد الوطني بشكل عام؟
1: نعم، حقيقة هذا سؤال مهم جدا حقيقة، لأن الناس كانت أو حتى المستثمرين والعالم دائما ينظر إلى المؤشرات الاقتصادية وينظر للتصنيف الائتماني، لأن أي مستثمر عندما يرغب أن يستثمر في أي دولة دائما ينظر إلى وضعها الاقتصادي وإلى أيضا المؤشرات الاقتصادية وإلى وضعها طبعا السياسي والاقتصادي والأمني وأمور مختلفة، لكن الجانب الائتماني مهم جدا حقيقة. فاستعادة التصنيف الائتماني الاستثماري هي تعد رسالة ثقة من مؤسسات التصنيف العالمية، لأن الاقتصاد العماني أصبح أكثر قوة واستقرار، وأيضا انخفاض نسبة الدين العام من 68% إلى حوالي 46% من الناتج المحلي، يعد حتى إنجاز كبير،
0: إنجاز مالي. النسبة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، يعني
1: جدا حقيقة نسبة كبيرة، لأنه وصلنا حقيقة في عام 2020 لمرحلة درجة ربما كانت الدولة في ذلك أتذكر في ذلك العام حتى كانت الناس تحدث حتى أنه ربما رواتب الموظفين كانت ربما تتأخر، وهكذا نتيجة لأنه وصلنا لأن حق خاصة عندما تكون دولة مدانة لمؤسسات عالمية وكذا، فبالتالي يكون الجانب هذا يشكل ضغط على الاقتصاد الوطني. فانخفاض الدين طبعا جاء نتيجة للسياسات الاقتصادية قامت بها السلطنة وإجراءات وحزمة من الإجراءات قامت بها السلطنة خلال ثلاث سنوات الخمس أو الست الماضية، وهذا حقيقة كما ذكرت يعد إنجاز حقيقة إنجاز مالي يشار له بالبناء من مؤسسات عالمية اقتصادية، وهذا يعكس نجاح السياسات المالية في إدارة الموارد وترشيد الإنفاق خلال

0: يعني خلال هذه الفترة، وهذا انعكس حقيقة أيضا على تكلفة يعني تكلفة الإقراض، وأيضا يعني انخفاض يعني كان سابقا صدر كانت يعني تأخذ قروض من سواء كان من الدول أو مؤسسات قارضة، وهذا حقيقة أيضا حسن بيئة الاستثمار في السلطنة وزاد ثقة المستثمرين المحليين وأيضا الأجانب. يعني مثل ما ذكرت إنه المستثمر دائما ينظر إلى إلى إلى إلى البيئة الاستثمارية في أي دولة، إذا كانت هذه البيئة هل هي بيئة جاذبة أم إنها يعني بيئة غير جاذبة للاقتصاد. هذا يعني هذا الخسارة الكبير أدى أن كثير من المستثمرين يقدمون إلى السلطنة حقيقة، وأيضا هذا أدى إلى منح الحكومة مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو مشاريع أيضا تنموية بدلا من خدمة الدين العام.
1: نعم، وجميل أنه يعني أي بلد تمشي وفق معطيات معينة يفرضها واقع الحال على مستوى العالمي والمتغيرات التي تحدث فيه، أتوقع هذا الأمر متحقق لدينا. خبرني المهندس سالم، كيف أسهمت إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والنظام الأساسي الجديد في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وأيضا استقرار مؤسسات الدولة؟
0: جميل، حقيقة يعني إعادة هيكلة هو يعني إعادة هيكلة مع أنك يعني تنظيم المؤسسات وأيضا محاولة أنه ترشيد الإنفاق فيما يتعلق يعني الصرف على عدد كثير من الوحدات. فإعادة هيكلة حقيقة لم تكن مجرد دمج أو تعديل في الهياكل، وإنما كانت إعادة تصميم حقيقة لمنظومة العمل الحكومي، وهذا مهم جدا، وذلك بهدف حقيقة رفع الكفاءة وأيضا تحسين جودة الخدمات وتعزيز الحوكمة، وهذه من الأشياء المهمة جدا التي تسعى لها الدول الحقيقة. وأيضا مقدور نظام الأساسي الجديد للدولة الذي صدر أيضا يعني بعد تولي السلطان هيثم بن حفظه الله، عزز حقيقة من وضوع الاختصاصات ووضح وأيضا ورسخ مبادئ سياسة القانون واستمرارية مؤسسة الدولة، وأسهم أيضا في تطوير البنية التشريعية والإدارية، وهذا مهم جدا، وهذا ينسجم مع متطلبات التنمية الحديثة ويعزز من استقرار المؤسسي. هذا كله حقيقة جاء يعني بعد ما تم إعادة هيكلة بعض المؤسسات ودمجها في مؤسسات لها علاقة يعني بأهداف محددة كانت ربما بعض منها متركزة في جانب، أصبحت الآن تتركز في يعني في جانب واحد لنفس تحقيق نفس الهدف، وهذا أدى إلى تركيز النفاق وأيضا تعزيز الحوكمة في هذا الجانب.
1: صحيح، وقد يكون من المناسب القول والتأكيد أنه مفهوم النهضة المتجددة لم يأتي من فراغ، أتى من خلال هذه التغييرات الإيجابية التي دفعت حركة النمو إلى الأمام. المهندس سالم، أذهب والمستمع الكريم حتى نعرف من خلالك عن دلالة تجاوز رؤية عمان 2040 حاجز 100 منجز حتى الآن، وسؤال يفرض نفسه، ما الذي يمكن أن يترقبه المواطن من هذه الرؤية خلال المرحلة المقبلة بأمر الله تعالى؟
0: حقيقة نحن الآن في يعني في الخطة الخمسية 11 اللي هي بدأت في هذا العام 2020، وهي طبعا واحدة من الخطط الخمسية اللي هي يعني تأتي ضمن إطار رؤية عمان 2040. وعندما أتحدث عن إنه يعني تجاوز يعني عدد منجزات أكثر من 100 منجز، هذا حقيقة يؤكد لنا إن رؤية عمان 2040 انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، والأهم من هذا هو عدد المنجزات التي يعني أثرها كان واضح حقيقة على الاقتصاد والمجتمع من خلال تنوع في المشاريع، من خلال أيضا من خلال لا مركزية فيما يتعلق بالمحافظات، من خلال لاحظنا الآن هناك انتعاش في كثير من المحافظات، بدأت بعض المحافظات حقيقة تركز على يعني إقامة مشاريع لها ميزة نسبية، قامت بعض أيضا فعاليات والمهرجانات التي تتنافس فيها مع محافظات أخرى، أدى إلى يعني زيادة النشاط السياحي، انتعاش السياحة الداخلية، كل هذه أتت حقيقة نتيجة لإعطاء فرصة ومساحة يعني للمحافظات في هذا الجانب، والتي تؤدي في الحقيقة إلى يعني إلى تنوع في الجانب الاقتصادي.
1: صحيح، وهذا اللي يخلينا نردد بيننا وبين أنفسنا فيما نراه ولا نراه فعل الحقيقة في سمو مستواه، يعني الكل واضح لي العيان المهندس سالم. أخيرا وليس آخرا معك في هذه الوقفة، كيف تنظرون إلى ريادة عمان الإقليمية في مجال الهيدروجين الأخضر عبر هايدروم، وما هي الفرص الاقتصادية التي يفتحها هذا القطاع مستقبلا إن شاء الله؟
0: أخي، موضوع الهيدروجين الأخضر كانت بعض الناس تتخوف من هذا الموضوع، لأنه لا زالت بعض الدول في مرحلة تجارب وفي مرحلة إعداد وفي مرحلة يعني محاولة جث النبض بالنسبة للمستثمرين. لكن عندما ننظر للسلطنة، حقيقة سلطنة عمان، نجدها تحقيقة تمتلك مقومات طبيعية وأيضا استراتيجية تجعلها من أفضل الدول حقيقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، سواء من حيث وفرة مصادر الطاقة الشمسية وأيضا الرياح، الموقع الجغرافي والبنية الأساسية للمواني موجودة في السلطنة وأيضا توزيعها في مختلف المحافظات. هذه كلها مقومات حقيقة يعني يمكن أن تساعد السلطنة في أنها فعلا تكون رائدة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر. يمكن أن كتبت مقال سابقا بعد ما يعني بدأ التفكير في هذا الجانب في يعني إقامة مشاريع وأيضا ترويج لموضوع الهيدروجين الأخضر وأيضا استخدام ويعني محاولة استقطاب شركات متخصصة من مختلف دول العالم، من أوروبا ومن آسيا ومن الصين في هذا الجانب. وحقيقة عندما ننظر لشركة هيدروم التي أنشأت حديثا، هي تقوم بوضع إطار مؤسسي واضح تنظيم هذا القطاع واستقطاب استثمارات عالمية، وهذا الآن بدأ، نلاحظ الآن بدأ. هذا يعزز مكان السلطنة كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وحقيقة لا يقتصر الفرص على تصدير الهيدروجين، بل يمتد إلى إنشاء صناعات تحويلية جديدة وتوطين أيضا تقنيات حديثة وخلق فرص عمل نوعية وأيضا جذب استثمارات أجنبية وتعزيز تنوع مصادر الدخل. وهذا بيتوافق حقيقة أيضا كما ذكرنا مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: جميل جدا، وأكيد يعني موضوع الاهتمام بالهيدروجين الأخضر، هناك تزايد عالمي في موضوع تحول الطاقة بما في ذلك تصدير الهيدروجين في سلطنة عمان. إذن هل هناك نقطة معينة تود أن تركز عليها في نهاية هذه المحاورة المهندس سالم؟
0: حقيقة يمكن يعني في ربما من الملفات حقيقة اللي ينبغي حقيقة أن الآن تطرح بشدة، وأيضا لابد أيضا أن يكون لها حلول، هو ملف الباحثين عن عمل وأيضا ملف يعني المسرحين من بعض الشركات. وهذه نقطة مهمة جدا حقيقة.
1: نعم
0: يعني هذه ربما تدخل أيضا كما ذكرنا إحنا في سياق حديثنا في الإنجازات اللي تمت، لكن أيضا لابد هذه الملفات حقيقة أن يتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، لأن هذا الحقيقة الملف خاص بملف الباحثين عن عمل. هذا الملف حقيقة يعني يورق كثير من الشباب وأيضا يورق كثير من يعني أولياء الأمور ومن يعني المجتمع نفسه، لأن كثير من الشباب الآن أصبح يعني ينظر إلى الوظيفة بنظرة ربما يقول لك أنا متى أتعين. بعض الشباب يتقال أكثر من 3 سنوات سنتين ينتظرون الوظيفة. فهذه نقطة مهمة جدا، ملف الباحثين عن العمل وأيضا المسرحين من الوظائف، هذه يجب حقيقة أن يتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة لكي تتكامل جميع الجهود، ومن أجل أيضا تحسين بيئة الاستثمار وبيئة يعني بيئة الاقتصاد العماني، وتتكامل كل هذه الأمور من أجل مجتمع آمن، مجتمع حقيقة يعني يعيش في أمن واستقرار، وأيضا يجد فيه الشاب العماني البيئة المناسبة والمكان المناسب يعني لإقامة سواء كان مشروع خاص أو أيضا الدخول في سوق العمل من خلال أيضا الشركات العاملة في السلطنة، أو استخدام شركات جديدة تدخل في مجال الاستثمار وفتح مجال وفرص عمل لهؤلاء الشباب.
1: هذا ما نتمناه إن شاء الله، وشبابنا في على أهبة الاستعداد والجاهزية من حيث التعليم على أنهم هكذا يستطيعوا أن يساهموا في جملة ما يقومون به من أعمال تتاح لهم وفرص تكون موجودة يستفيدوا منها، وهكذا يبدأوا حياتهم العملية في خدمة بلدهم إن شاء الله. المهندس سالم بن سيف العبدلي الكاتب والمحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق، متمنين أن نسمع صوتك ونلتقيك في القريب إن شاء الله. حتى نتحدث أكثر وأكثر كل ما يهم الشأن نقول الخاص بسلطنتنا الحبيبة سلطنة عمان. شكرا جزيلا مهندس سالم.
0: شكرا جزيلا، جزاكم الله خير، وبإذن الله تعالى عمان في خير، وهذه الأرض الطيبة إن شاء الله فيها كل الخير، ولا تملك إلا الطيب إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب العالمين. نهارك سعيد. نهارك سعيد.
0: شكرا جزيلا،
1: الله يسلمك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: 4 دقائق دون تمام الساعة 8 صباحا هنا في مسقط. أهلا بكل الأصدقاء. شكرا لمن كان مستمعا إلينا، متابعا معنا، مشاركا معنا بالرسائل منذ البداية، وأهلا وسهلا بمن انضم إلينا في هذه الساعة وصولا إلى نقول الساعة 9. يعني لدينا 1:03 بإمكانكم أنكم تراسلونا وتخبرونا وتقولون أراكم في المقولة اليوم اللي طرحناها، واللي ممكن كل واحد ينظر لها بزاوية معينة، ولكنها هي فعلا المقولة تعبر عن واقع جميل. إن العالم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب. يعني أمس تكلمنا عن البوصلة وأهمية أن تكون لكل إنسان بوصلته في الحياة في تخليص أموره. هكذا هو الحال اليوم، تحديد الهدف. لابد الإنسان أن يعرف إلى أين هو ذاهب، بمعنى الطموح ومعنى الوضوح في رؤيته لحياته، تقاطع مع تفاصيل المتغيرات التي ممكن تحدث يوميا. في رسالة من أخونا أبو الأيهم محمد البادي من ولاية صحم، حياك يا أبو الأيهم، حياك محمد. يقول: صباح الخميس الونيس لإذاعة الشباب وللبرنامج الأكثر من رائع. جميل برنامج صباح الياسمين، تخجلونا وبرنامجكم في النهاية. تحية لكل من يستمع إليه ويشارك فيه بدعاء أو حكمة أو تجربة شخصية، ولكل من توكل على الله. هذا الشيء يسعدنا في كل مشاركاتهم. يقول: صباحكم تفاؤل وساعة بيولوجية منتظمة. كان أكيد يتابع فقرة السالفة وما فيها، تغير الساعة البيولوجية في حالة سفر الإنسان. حياك يا أبو الهيم، حياك يا محمد البادي. صديقنا سعيد ماسي موسى من الرستاق، لن أنسى الملاحظة اللي قلتها يا سعيد. يقول: السعادة ليست شيئا جاهزا، إنما تنبع من أفعال الشخص نفسه ولا تستورد. صحيح والله الفكرة هذه عمار، ما فكرنا فيها. كيف ممكن نستورد السعادة؟ ممكن نستورد السعادة؟ ترى الأسئلة هي اللي تعطي هذه الأفكار، ما ممكن. صح، لابد أن تكون نابعة من الداخل. هكذا يردد سعيد ماسي، يقول: السعادة ليست شيئا جاهزا، إنما تنبع من أعمال الشخص نفسه ولا تستورد، بل من داخله تولد السعادة. تولد السعداء لا يملكون كل شيء بل مقتنعين بكل شيء، سبحان الله. وقيل: الفرح لحظة والرضا حياة. تكلمنا عن لحظة الفرح التي لا يجب أن تهدر، كانت من خلال رسالة أختنا فاطمة عيد. وحتى لو استوردنا سعادة فتكون باهتة مؤقتة. توقع الله يسعدكم دائما يا رب. بخصوص موضوع الدردشة لهذا اليوم، المقولة، أيوة، هذا صديقنا الدائم الجميل والرائع في عطائك حال أصدقائنا الآخرين، أحمد بن عزيز الحسيني، ماذا قال اليوم؟ يقول بخصوص موضوع الدردشة أو مقولة الدردشة لهذا اليوم: المقولة تحمل معنى عميقا، لأنها تؤكد أن وضوح الهدف هو أول خطوة نحو النجاح. فالإنسان الذي يعرف ماذا يريد تكون قراراته أكثر ثباتا وخطواته أكثر وعيا، ويصبح قادرا على استثمار الفرص وتجاوز العقبات بثقة، وكأن العالم يسانده، ليس لأن الطريق أصبح أسهل بل لأنه أصبح يعرف إلى أين يسلك، وهذا الأهم. صحيح، لكن على أرض الواقع لا تتحقق هذه الفكرة بصورة مطلقة، فالحياة مليئة بالتحديات والظروف التي قد تؤخر الوصول إلى الهدف. تؤخره صحيح، ولكنه سوف يكون. هذا تعليقنا. ومع ذلك يبقى صاحب الرؤية، يقول أحمد، ومع ذلك يبقى صاحب الرؤية الواضحة أكثر قدرة على الصبر وإعادة المحاولة وتغيير الوسائل دون أن يتخلى عن غايته. لذلك فإن هذه المقولة صحيحة إلى حد كبير، لأن وضوح الوجهة يمنح الإنسان قوة داخلية تدفعه للاستمرار. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين. رسالة من أحمد بن عزيز الحسيني. حياك يا أحمد، حياك الله. وين؟ إعلانات، واجب فسحة إعلانية وراجعين.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مكبر غلاك. الغلا ايش هو الغلا؟ المحبة الكبيرة الغير متناهية، الغلا اللي فيها الود، كل الود لا غير.

صباح الخميس الونيس يفتح الأبواب لكل أمل جديد تتسارع فيه نبضات القلوب إذانا ببدء الروح الراحة والهدوء.

يمكن نتصوله البارز في هذه الترديد وهذه الأغنية هو الطار دف. كنت بدأت برسالة خالد من ناصر البلوشي: صباح الخميس الونيس، الفاصل الجميل بين جد الأيام وسكينة العطاء. هنا دعا يقول: اللهم احفظ ابن عمي محمد بن ناصر بن رجب البلوشي في حلية وترحالي، ويرجع لنا بالسلامة يا رب العالمين، يرجع بسلامة الله سواء كان في رحلة أو علاج. يا خالد الله يعطيكم الخير. معتز سعيد: يسعد صباحك يا معتز، وإن شاء الله صباحك خير وبركة. هناك ثلاثة أبيات لمصطفى صادق الرافعي: استعان بهم فايز العلوي. تقول الأبيات: إذا هجعت عيناك جافان الكرى، وبات تناجين الخواطر والفكر، أقاتلتي ظلما لي الصبر والرضا، وإن كان قلبي ليس يحلو لي الصبر، إن كان ذنبي أنني لك عاشق، فمنك إليك العذر لو يشفع العذر.

0: وانتم بصحة وسلامة ان شاء الله، الصحة والسلامة دائمة على قلوبكم الطيبة. اليوم نقترب قليلا من صحة كبار السن، هذه الفئة المقدرة اكيد لدى الجميع. الحديث وانتم بصحة وسلامة تفاصيله اول كلمة تقال: مع التقدم في العمر يتزايد الاهتمام بالوسائل التي قد تساعد على الحفاظ على الصحة والحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، حيث ذكرت مجلة هيلث أن بعض المكملات الغذائية تستند إلى أدلة علمية واعدة وقد تساعد في دعم صحة القلب والدماغ والعظام والعضلات وتقليل الالتهابات والحفاظ على الوظائف الحيوية مع التقدم في العمر، مع التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدامها. نعم، لقد أظهرت دراسات استكشافية أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في كبسولات زيت السمك ترتبط بتحسن الذاكرة، كما قد تساعد في إبطاء الشيخوخة البيولوجية عند دمجها مع فيتامين دي وممارسة التمارين الرياضية. هذا ما يؤكده الدكتور جون رينكر اختصاص الطب الباطني في OSF Healthcare، قال إن أصحاب إن أحماض أوميغا 3 الدهنية كما ارتبط تناول كبسولات زيت السمك بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. هذا وفق للدكتور توماس بريلز أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة بوسطن. وانتو بصحة وسلامة، أيضا تضم مجموعة فيتامين بي 8 أنواع، يؤدي كل منها دورا أساسيا في الجسم، إذ تساهم في عمليات الأيض وإنتاج الحمض النووي DNA ودعم الجهاز المناعة كما يمكن أن تحمي المسارات العصبية وتعزز مستويات الطاقة. ولدى كبار السن تحديدا قد يؤدي نقص هذه الفيتامينات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية واضطرابات الإدراك والصحة النفسية وغيرها. الله يوقيهم شرورها يا رب العالمين ويشافيهم. أيضا تشير الأبحاث الأولية إلى أن فيتامين بي 12 قد يكون له دور في الشيخوخة على المستوى الخلوي، لكن الأدلة لا تزال غير حاسمة. وانتو بصحة وسلامة، هناك أيضا الإنزيم المساعد Q10 هو مضاد أكسدة، يوجد طبيعيا في الجسم ويساعد في دعم وظيفة الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة اللازمة لنمو الخلايا. رينكر أوضح أن هذا الإنزيم ضروري للأعضاء ذات الاستهلاك العالي للطاقة مثل الدماغ ومثل القلب ومثل العضلات الهيكلية. وأيضا مع التقدم في العمر تنخفض مستوياته طبيعيا، تشير الأبحاث إلى أن المكملات قد تساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة القلب وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي. لا ننسى أن نقول دائما وأنتم بصحة وسلامة، لا ننسى الكرياتين. الكرياتين هو مركب طبيعي ينتجه الجسم في الكبد والكليتين ويوجد في اللحوم والأسماك، يعد من أكثر المكملات الغذائية أمانا وفعالية لزيادة القوة وتحسين الأداء البدني وأيضا بناء الكتلة العضلية من خلال دعم إنتاج الطاقة السريعة في الخلايا. الكرياتين يرتبط غالبا برياضة كمال الأجسام لمن يمارس هذه الرياضة، لكنه قد يساعد أيضا في الحفاظ على الكتلة العضلية وتقليل خطر فقدان العضلات المرتبط بالتقدم في العمر.
1: وانتو بصحة وسلامة.
0: أخيرا وانتو بصحة وسلامة، لا ننسى الكركمين. هذا مركب.
2: سن طن طن طن.
3: ايوه انت ما تسمعش كمان يا
2: لا قول يا قدام قول سن طن طن طن.
0: يعني الواحد سن
3: سن البتاع اللي انت عملتها دي قول
0: الواحد ما يغلط شويه يعني على طول. الكرمقين لا بعد ما قد صح الكركمين سهلة الكركمين. عموما هذا المركب النشط الرئيسي في الكركم موجود في الكركم وعشان كذي هو اسمه كركمين. يتميز بقدرته على تقليل الالتهاب في الجسم وفقا للدكتور درشان شاه وهو اختصاصي طب إطالة العمر وقد يكون مفيدا لدعم الشيخوخة الصحية إذ أشارت إحدى الدراسات إلى أنه قد يؤثر إيجابيا في الأمراض التنكسية العصبية والتراجع الإدراكي والساركوبينيا فيما أظهرت مراجعة أخرى أنه قد يخفف آلام الركبة الناتجة عن خشونة المفاصل. الكركمين لن ننسى الكركمين وخصوصا يعني يخفف آلام الركبة وما أحوجنا إلى الركب في جلوسنا ووقوفنا وفي حركتنا. الله يديم عليكم الصحة والسلامة سالمين غانمين بإذن الله تعالى. لدينا وقفة مع صباح الأعمال بعد قليل.

لا بأس لا بأس، صور يا قلب على أحباب، لا بأس المحضار رويشد، وهذا الترديد الجميل الذي فيه الحكمة والذي لا ينسى، صور يا قلب على أحباب لا بأس.

على أحباب لا بأس. هذه الأغنية من كلمات وألحان علي بن محمد، غناها رائع عبد الله الرويشد. لا بأس.

0: ونحن نقول لكم لا بأس عليكم إن شاء الله، دائما أموركم في السليم، صحتكم بعافية، علاقاتكم مميزة، هكذا نتمنى. في الوقفة هذه نتكلم عن موضوع مهم ويختصره العنوان: أهمية الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بصحة المرأة في سلطنة عمان.
1: صباح الأعمال.
0: أيها الأصدقاء، يعتبر الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بصحة المرأة من أبرز المجالات الطبية الوقائية، إذ يسهم في اكتشاف الأمراض في مراحلها الأولى عندما تكون فرص الشفاء أعلى وتكاليف العلاج أقل، بما يحسن من جودة الحياة والمآلات الصحية للنساء. مشكورة معنا أختنا الفاضلة سعادة بنت محمد بن سعيد المعمرية من قسم الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بصحة المرأة بالمركز الوطني لصحة المرأة والطفل بوزارة الصحة. أختي سعادة، السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
2: أهلا وسهلا، صباح النور فيكم. أنا كثير صراحة ممتنة ومسرورة أني أكون معكم في هذا اللقاء المميز، خاصة أنه هو موضوع مهم ومحفز في نفس الوقت للمجتمع، وإن شاء الله يستفاد منه بإذن الله.
0: بالتأكيد. على أي حال، اسمك الروحة يجيب السعادة إن شاء الله. إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب.
0: الله يسعد أيامك. الله يسعد أيامك.
2: آمين.
0: خبرينا عن أهمية الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بصحة المرأة، وكيف ممكن يساهم في تحسين النتائج الصحية والعلاجية.
2: نحن نعرف أن أصلاً الكشف المبكر هو أفضل وأهم أحد وسائل الوقاية والحفاظ على صحة المرأة. طبعاً هذا يساعد على اكتشاف الأمراض قبل ظهور الأعراض وفي مراحلها الأولى، وهذا يزيد أيضاً من فرص العلاج والشفاء ويقلل من المضاعفات. وأيضاً هو يساهم في تقليل الحاجة إلى العلاجات معقدة أو مكلفة. كل ما اكتشفت مبكر كل ما كان العلاج أفضل، وأيضاً جودة الحياة للمرأة تكون أفضل وتحافظ عليها، وأيضاً الاستمرار في ممارسة حياة طبيعية ودورها الأسري والمجتمع.
0: صحيح. في نقطة يعني أرجوش أنك تشاركينا في طرحها. هناك ناس يقول لك لا والله أنا بخير وسلامة وصحة، ما يحتاج أني أروح أشوف وأكشف، لا يطلع شيء عندي وأنا ما عندي خبر. طيب ترى الكشف المبكر عشان نعرف إذا كان في شيء ولا ما في شيء، فبالتالي ليش التردد؟ إيش رأيك؟
2: هذه من ضمن التحديات اللي نحن قاسين نواجهها، أن معظم النساء هن يقول أن نحن ما فينا أعراض، ليش نروح نكشف؟ ليش نروح المركز الصحي؟ وصارت ان كثير منهم هن ما كان عندهم شيء ولا اعراض وراحوا عملوا الفحوصات، سبحان الله يطلع لنا فيهم بعض الامراض اللي هي الاورام، يعني صار عندهم سرطانات وكذا. احنا دائما نناشد وننبه يعني انه ما شرط ان انت يكون عندك اعراض، بس هذا وقايه ليكي انت وحمايه. حمايه ليكي، يمكن عندك حد من الاهل انصاب قبل، فمن يعني ما شرط ان انت تنصابي، بس ممكن يعني يكون خطورة ليكي، يعني ممكن تنصابي في أي وقت، يعني ما شرط الحين يمكن بعدين. فهذا يعني ضروري أن الكل يعني من سن البلوغ لحد 70 وفوق أنهم يعملون الكشف المبكر سنويا.
0: نعم، هناك من يقول هذا مريض، وهناك من يقول هذا حامل المرض، تحدث هذه الأشياء كثيرة.
2: أيوة صحيح.
0: طيب ما هي أبرز الأمراض اللي يستهدفها برنامج الكشف المبكر، وما معدلات الإصابة بها لدى النساء في السلطنة؟
2: عندنا نحن برنامجين اللي هو سرطان الثدي، وهذا معروف أيضا من هو أكثر أنواع سرطان شيوعا بين النساء في سلطنة عمان، ما يقارب 29% من المصابات. وأيضا سرطان عنق الرحم، وهو الحين برنامج جديد اللي طبعا يمكن الوقاية منه والكشف عنه مبكر من خلال الفحوصات الدورية والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري اللي هو HPV. طبعا احنا نعرف سرطان الثدي هو يمثل أكبر نسبة من السرطانات لدى النساء في السلطنة، ويعني لسه الإحصائيات يعني بعدهم كثير يعدوها، لسه لحد واصلين لحد سنة 2021.
0: نعم.
2: وإن شاء الله يعني في صدد أنهم مستمرين في حصر الإحصائيات. يعد سرطان عنق الرحم أيضا من السرطانات اللي يمكن لحد منه بالإصابة، لحد من الإصابة بشكل كبير من خلال الوقاية والكشف المبكر.
0: صحيح، هذا من الأشياء المبشرة أنه بعض السرطانات ممكن الحد منها. قد يقول القائل أنه السرطان فترة ويرجع مرة ثانية، يرجع ولكن ما بنسبة ما كان عليه، وما بيكون وضعه لو أهمل من البداية، يعني هذا شيء مؤكد يعني. نعم
2: أكيد. أيوة
0: طيب، كيف يمكن للمرأة العمانية بشكل عام الاستفادة من برامج الفحص الدوري، الكشف المبكر، وما هي الفئات العمرية الأكثر حاجة لهذه الفحوصات؟ يعني كما تعلمي أستاذة سعادة أنه حتى الحين في مشروع الزواج يطالب الطرفين بعملية الفحص للاطمئنان على السلالة القادمة وخلوها من أي أمراض ممكن تنقل لهم، صحيح؟
2: أيوة صحيح. الحين أي حد يقبل على الزواج لازم يعمل الفحص اللي هو ما قبل الزواج، لأن هذا أكثر
0: شرط أساسي
2: شرط
0: أيضا.
2: أساسي، ما يصير الزواج أصلا من غير الفحص هذا.
0: نعم
2: يعني حتى لو كان متزوج من خارج سلطنة أو من داخلها، ضروري أنه يكون في استمارة تبين أنه هو عمل الفحص ما قبل الزواج،
0: نعم
2: وهذا أفضل يعني على أساس أن الأمراض الجينية يعني الواحد يتقي صحته، يعني الوقاية
0: بالضبط
2: خير من
0: بالضبط،
2: العلاج.
0: يطمئن
2: اطمئن.
0: لمستقبله المعيشي مع من اختار شريك لي.
2: شريك الحياة.
0: نرجع لسؤال،
2: أيوة.
0: كيف للمرأة العمانية لأنها تستفيد من برامج الفحص الدوري وموضوع الكشف المبكر، وأيضا أنتم أي الفئات العمرية تستهدفوها أو ترون أنها أكثر حاجة لهذه الفحوصات؟
2: احنا نشوف وزارة الصحة وفرت خدمات الكشف المبكر في العديد من المؤسسات، خاصة الحين احنا على صدد تدشين اللي هو وحدة الماموغرام. عندنا الوحدة المركزية موجودة
0: اللي
2: في
0: هي
2: المصحف.
0: ايش؟ معلش، انتوا مختصين وتعرفوا ايش طبيعة هذا، انت قلت الكلمة
2: ايوه ايوه
0: واستمريتي الحين
2: يعني
0: الشباب.
2: عندنا
0: ايه
2: وحدة مركزية اللي هي فيها الماموغرام، هذا جهاز الماموغرام هي أشعة يعني تبين، هي أشعة خاصة للثدي. طبعا المرأة تروح وتعمل هذه الأشعة في، هي كانت موجودة في المستشفيات، بس الحين إحنا عندنا مثل تقصي يعني سكرينينج تقصي، جميع النساء يروحوا في هذه الوحدة هي خاصة للماموغرام، يعني يعملوا لها الفحص، إنهم فحص الثدي. وهي احنا عندنا يعني تقريبا في جميع المحافظات ان شاء الله راح تكون هذه الوحده الماموجرام، ولكن الوحده المركزيه موجوده في مسقط، المكان القديم اللي كان موجود فيه مستشفى الديوان. الحين اسمها الكشف المبكر لصحه المراه، اسم الوحده مسمايه الكشف المبكر لصحه المراه، تحت المركز الوطني لصحه المراه والطفل تابع لوزاره الصحه. زين.
0: نعم
2: طبعا هو موفر لجميع المحافظات في السلطنة، ويمكن المرأة مراجعة أقرب مؤسسة صحية تعمل هذا، ما بس تعمل يعني فحص الماموغرام، في فحوصات ثانية عندنا اللي هو الفحص الذاتي، هذا طبعا من سن البلوغ يعملوه كل الحريم، يعني تفحص نفسها، هي تتعلم كيف تفحص نفسها في البيت. وأيضا عندنا الفحص السريري، الفحص السريري موجود في المراكز الصحية، إن المرأة لما تحس إن فيها يعني حست فيني شيء غريب في الثدي أو في أي مكان ثاني، ممكن تروح لأقرب مركز صحي ويعملوا لها فحص سريري، وهذا يعني أكثر شيء هو يكون من عمر 35 لحد 69 سنة. وعندنا اللي هو الفحص الماموغرام، هذه أشعة الماموغرام اللي خبرتك عنها موجودة في الوحدات وفي المجمعات الصحية بالمحافظات، تكون من عمر 40 لحد 69 سنة، لأن نحن هذه الأشعة ما ممكن نعملها أقل من هذا السن، يعني ما مناسبة،
0: هل هناك
2: فتكون
0: أسباب
2: من سن
0: أو
2: الأربعين.
0: هل هناك أسباب معينة تمنعكم أنكم تبدأوا من سن الـ40؟
2: هي عالميا يعني ما بس نحن عالميا،
0: يعني
2: وفقط
0: يعني بشكل عام، أنا أتكلم دائما بشكل عام.
2: أيوة بشكل عام هو يفضل من سن الأربعين، لأن من تحت يعني هي أكثر سن عامل الخطورة، يعني هو عامل خطورة أكثر في هذا السن.
0: طيب خلينا أكد على المعلومة اللي ذكرتيها، جزاك الله بخير أستاذة سعادة. إنه الماموجرام فحص بالأشعة السينية أشعة إكس يستخدم لتصوير الثدي بدقة، ويعد الوسيلة الأساسية الأكثر أهمية للكشف المبكر عن تغيرات الثدي وأورامه قبل ظهور الأعراض أو حتى قبل حساسية الكتلة باليد. صحيح؟ نعم. أهمية الكشف المبكر وين تكون موجودة؟ هل لأنه يعني يساهم في تحديد نسبة الشفاء أو شيء آخر؟
2: هو أكثر شيء يعني الكشف، قصدك الوحدة الماموجرام، أشعة الماموجرام؟
0: نعم بالضبط. نعم
2: أيوة، هو يبين مثل ما قلت أنت إنه هو يبين إذا كان هناك ورم خبيث، هو بيبين يعني إذا هو ورم خبيث أو حميد، أو إذا كانت موجودة الكتلة يعني، وهل هي في أي مرحلة واصلة، وأيضا تبين نسبة يعني في أي مرحلة من العلاج راح تكون.
0: نعم.
2: هذه يعني هي ما بس هاي العلاج أو إنه الفحص اللي راح يكون، في فحوصات ثانية عندنا ألترا ساوند، يعني أشياء كثيرة اللي هي بعد أخذ الخزعة، كل هذا علاج متكامل يعني راح يبين إذا كانت هذه المرأة مصابة ولا ما مصابة.
0: نعم. على حال في حال الإصابة هناك حكايات أخيرة كثيرة ممكن تذكر، ولكن ما وقتها. خلينا نركز الحين نحن عن موضوع الفحص الدوري عن الأمراض المرتبطة بصحة المرأة. تعرفي أستاذة سعادة أنه كل مشروع تقابله تحديات كثيرة،
2: أكيد.
0: ويمكن أكبر تحدي يواجه هو موضوع نشر ثقافة الكشف المبكر بين النساء. خبرينا عن أبرز تلك التحديات وكيف تعمل وزارة الصحة مشكورة على تجاوزها.
2: أكبر تحدي إحنا يعني نواجهه بين المجتمع إن الخوف من نتيجة الفحص. معظم النساء إنهم هم حتى لو هي اكتشفت إن فيها شيء تخاف تروح المؤسسة الصحية أساس ما تبغى تعرف نتيجة الفحص.
0: نعم.
2: هذا أول يعني تحدي، والاعتقاد أيضا بأن أنا ما محتاجة أصلا الفحص وما عندي أعراض. الخوف نفس الشيء، هي ما تبغى تروح لأن ما عندها الفحص، ما عندها الأعراض. وعندنا أيضا المفاهيم الخاطئة اللي موجودة حول السرطانات، حول سرطان أو الكشف المبكر، وأيضا تكون دائما هي بس مشغولة بمتطلبات الحياة وتأجيل الفحص. أنا ما أبغى أروح أفحص الحين، خليني لما أوصل عمر معين. ترى إحنا قلنا يعني الفحص سرطان الثدي ما محدد في أي عمر، يعني هو ممكن يجي حتى في عمر العشرينات. فيفضل دائما إحنا يعني نوعي ونفهم المجتمع والنساء أن الكشف يعني ضروري جدا جدا، لأنه هو يقيش أنت ويحميكي أصلا. لأن في وايد حريم يعني رفضا أنه يروح كشفا، وفي النهاية وينهم كلهم؟ يعني الله أخذ أمانته بسبب أنهم هم تأخروا دائما هي تتأخر. لا أنا عندي خوف، ما أبغى أروح. والحين موجود يعني الفحوصات موجودة في جميع المؤسسات الصحية، والأقرب مركز صحي أنت تحسي بشيء روحي توجهي لي.
0: والإنسان يستفيد ترى في حال أنه عرف، أفضل بكثير أنه لا والله لا أستطيع أن أشكك في أنني ممكن أصاب بمرض معين. خلينا أيوة. لا أدري إذا كان تجاوزا هذا السؤال.

0: طبيب يتكلم عنه.
1: نعم متخصص.
0: بس بشكل عام ايوه، بس بشكل عام يعني انماط الحياه، نمط الحياه الغلط اللي احنا عايشينه، مثلا عدم النشاط البدني، ما في نشاط بدني، كله جلوس بالبيت والاكل، الاكلات اللي هي الدهنيه والاكلات الموجوده في المطاعم السريعه. عندك مثل ما قلت الكحول، بس نحن يمكن هنا عندنا المرأة أقل يعني شربا الكحول غير عن الدول الغربية، والتدخين مثل ما قلت عندنا أيضا هو جيني وراثي بعض الأحيان يكون، يعني ما شرط يكون من هذه الأسباب بس وراثي، مثلا أنا أمي انصابت،
1: صحيح
0: أيوة خالتي ممكن أنا بعد انصاب، يعني نسبة كبيرة جدا.
1: نعم خلينا نقول لا لا لا لا تعليق في هذه النقطة حاليا، ونذهب إذا كان هناك ثم تحدي آخر تودي أن تعرضيه لنا.
0: التغلب على هذه التحديات، احنا اكثر شيء ايش قاعدين نسوي الحين؟ تنفيذ حملات توعيه مستمره، وايضا قدم تثقيف صحي في المؤسسات الصحيه وفي المجتمع، وايضا مثل ما قلنا نحن سهوله الوصول الى خدمات الفحص موجوده متوفره، وندرب سنويا كوادر طبيه على هذه البرامج، والتعاون ايضا مع الجهات الحكوميه والخاصه والمجتمع المدني لنشر الوعي وتعزيز ثقافه الوقايه. بس خليني اخبرك شيء، اليوم احنا اصلا موجودين في صلاله بصار في محافظه بصار، وان شاء الله جايين هنا على اساس ان نحن عندنا حمله توعويه خاصه عن صحه المراه وبشعار اللي هي وعيك وقايه. طبعا هذه تحت اطار جهود الرامي لتعزيز الوعي الصحي المجتمعي بصحة المرأة، سوف يعني ينطلق هذا المركز لصحة المرأة واتصل بوزارة الصحة ممثلا بدائرة صحة المرأة، وأيضا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA حملة توعوية صحية تحت شعار وعيك وقاية.
1: نعم.
0: وهذه الفعالية ستقام في ساحة أتين أب تاون من الفترة 6 لحد 9 أغسطس من الساعة 4 مساء وحتى 9، وسوف تنفذ أيضا فعالية أخرى بتاريخ 17 أغسطس في صلالة جاردن مول من الساعة 4 وحتى الساعة 9 مساء.
1: نعم.
0: طبعا هذه الحملة يعني حملة رائدة جدا، جاءت يعني في وقت والتزامن مع موسم خريف صلالة، مستهدفة فئة النساء بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، ويمكن الهدف الجوهري للحملة هذه تعزيز الوعي المجتمعي حول دعم صحة المرأة مختلف مراحلها العمرية، ونسلط الضوء أيضا على الأمراض المرتبطة بصحتها مع التركيز على أهمية الوقاية المبكرة، وأيضا ندعم الدعم النفسي والمعنوي اللازم سواء عبر الخدمات الصحية أو من خلال المحيط الأسري، ونتأكد أن دور الرجل مهم أساسي كشريك في دعم صحة المرأة، وأيضا نهدف إلى إبراز أهمية صحة الأسرة والتعرف بالفحوصات الطبية اللي هي قبل الزواج والإجراءات، والتشجيع على اتخاذ يعني قرارات واعية تضمن سلامة الأسرة من الأمراض المعدية وأمراض الدم.
1: نعم.
0: طبعا هناك بتكون عندنا 6 أركان، عندنا ركن الصحة النفسية، ركن أنماط الحياة، وركن صحة الأمومة والأسرة، وركن الفحص الطبي قبل الزواج، وركن الوقاية والكشف المبكر للأورام. نتمنى إن شاء الله المشاركة من الجميع اللي موجودين في صلالة، حياهم الله، وتزورونا من الساعة 4 لحد الساعة 9، نحن نكون متواجدين، اللي يحب أي استشارة طبية وأي استشارة تخص عن أمراض النساء احنا متواجدين، وإن شاء الله راح نفيدكم بأي شيء تحتاج.
1: ما تقصروا بالتأكيد، يمكن احنا ما دخلنا، ما كان هذا ما دخلنا وتركنا القرار الحديث عنه لأهميته أيضا عن طريقك كونه في برامج متخصصة في تغطية فعاليات التي تقام في مهرجان خريف صلالة، لكن احنا اخذنا الموضوع كموضوع كنا برنامج صباحي هناك له متابعين، لكن جميل جدا ان تكوني عرجتي بالمعلومة لهذه الفعالية وايامها وايضا ما سيتم فيها، جزاك الله الف خير. خلينا من خلال ايضا نستفيد من وجودك، إذا كان هناك ثمة رسالة معينة تودي أنك توجهيها لكل امرأة عمانية في موضوع أنا اللي نبحث معك اليوم، وهو أهمية الكشف المبكر والفحوصات الدورية، طمنيهم، ما هي الرسالة اللي ممكن تطمنهم أستاذة سعادة؟
0: والله أنا أطمن وأناشد كل امرأة عمانية، صحتك أولى شيء، صحتك أولى شيء، والكشف المبكر هو خطوة بسيطة جداً.

0: يعني بتعمل لك فرق كبير في حياتك.
1: نعم.
0: ما تنتظري ظهور الأعراض. طبعا الكثير من هذه الأمراض يمكن علاجها بنجاح وبسهولة في يعني مبكرا.
1: نعم.
0: فخصصي وقت.
1: نحن نتمنى أنه يأخذ الموضوع ببساطته وأهميته.
0: أيوة.
1: يعني مثل
0: بسيط.
1: مثل المرأة لما تكون عندها مناسبة زواج تروح تعمل شعرها في الكوافير، تعدل
0: أيوة.
1: مكياجها. يعني الأهم أنك تتمشي صوب المكان المختص للفحص، تأخذي
0: أيوة.
1: الفحوصات المطلوبة حتى تطمئني، حتى
0: أيوة فعلا
1: تطمئني
0: يعني.
1: وتحافظي على قوامك وجسمك ومستقبلك وحياتك مع
0: صحتك.
1: شريك حياتك،
0: أيوة.
1: صح ولا لا؟
0: أيوة صح. وهي أساس البيت، المرأة هي أساس العمود البيت، يعني إذا طاحت خلاص البيت طاح كامل.
1: هذا
0: تخصص
1: كلام
0: وقت.
1: صحيح، أنا أوافقك جملة وتفصيلا. ومن يقول عكس هذا الكلام فهو يغالط نفسه.
0: أيوة.
1: فلنتخيل بيت بدون امرأة زوجة
0: امرأة.
1: أو ابنة أو أم حتى أو أخت، نجده صحراء. المرأة هي
0: أيوة صحيح.
1: الحياة باختصار في
0: أيوة
1: أي
0: صحيح.
1: منزل.
0: صحيح. إذا ساعدت هي ساعد البيت كامل.
1: طبعا، وإذا هي يعني لا قدر الله أصيبت بأي شيء تتعطل شخصيات كثيرة في المنزل نفسه، لأن هي سبحان الله يعني الله أعطاها جهاز استشعار حسي تستشعر بابنها وبزوجها
0: أكيد
1: وبحفيدها
0: أكيد.
1: وحتى بقاراتها، تعرفي
0: صحيح
1: إذا انقطعوا عنها يوم
0: صحيح
1: أو يومين. يعني سبحان الله.
0: صحيح. أيوة.
1: نتمنى إن شاء الله رسالتنا موجهة لكل امرأة عمانية، لكل امرأة في تعيش على هذه الأرض الطيبة، الاهتمام بالصحة. وهذا الأمر يجعلني أني أقول نحن نتكلم عن أهمية الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بصحة المرأة في سلطنة عمان. هل هناك مجال بالنسبة لهذه الفحوصات بالنسبة لنقول المرأة الوافدة التي أتت عاملة هنا، سواء كانت مدرسة، سواء كانت أستاذة جامعة، سواء كانت فنية مختبر، من نقول الوافدين، هل يخضعوا لهذا الفحص أيضا حسب علمك يا أستاذة سعادة؟
0: هو هذا الفحص أكثر شيء يعني خاص للمرأة العمانية،
1: نعم
0: للمواطنين.
1: نعم
0: المواطنين أيوة. ولكن إذا كانت الوافدة موجودة عندنا مستشفيات خاصة أيضا راح يتم أيضا توفير. وفي المرأة مستشفيات خاصة موفر لها الجهاز اللي هو الماموغرام وكل الفحوصات اللي نحن نعملها في الحكومة موجودة في الخاص.
1: نعم
0: فإحنا الحين هذا تقصي فقط، عاملين يعني سكرينينج للمواطنات العمانيات حاليا
1: جميل،
0: إن
1: فرصة.
0: شاء الله في المستقبل.
1: نعم ممكن. وبعدين هذه فرصة أن أكون متاح بهذه المجانية وبهذه
0: أكيد. أي
1: الدعوات المباشرة
0: صحيح صحيح.
1: في أماكن لا يوجد، قد يكون لا
0: لا
1: يوجد.
0: يوجد
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم
0: أيوه أيوه
1: إذا قلنا يعني تقريبا غطينا الموضوع بأكمله، يبقى أن نشكرك أستاذة سعادة. فشكرا جزيلا للأستاذة سعادة بنت محمد بن سعيد المعمرية، قسم الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بصحة المرأة بالمركز الوطني لصحة المرأة والطفل بوزارة الصحة. ومثل ما قلنا بدينا معك، قلنا لك من اسمك تأتينا السعادة، وأيضا من اسمك نتمنى لك السعادة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله الجميع يكون سعيد إن شاء الله.
1: الله يسعدك.
0: مشكورين.
1: الله
0: ما
1: يسعدك، بارك الله فيك.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشين، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل. إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

والصحيح هو من يترك الأثر الطيب، البصمة الجميلة، الذكرى الحسنة التي يتركها الإنسان في نفوس من حوله، هكذا هو الأثر الطيب. بهذا بهذه العبارة يبدأ أبو أحمد الفزاري رسالته إلينا بعد التحية والسلام. يقول: الأثر الطيب هو الأرث الحقيقي الذي لا ينتهي بانتهاء الأيام أو رحيل الأجساد، وأيضا هو الثروة التي لا تفنى، والذكر الحسن الذي لا يطويه الزمن بل يبقى حيا في الذاكرة. وعندما تغيب تكون الغيبة مثل حضور، هذا تسجيل واقع معين. معنى هذا أن هذا الإنسان لم يترك ذلك الأثر، لأن غيبته مثل حضوره. لكن الصحيح أن الأثر الطيب كما يقول الفزاري كمن كتب منشورا نافعا أو قدم مساعدة صادقة. شكرا يا أبو أحمد، شكرا يا فزاري، والله يسعدك. احنا تقريبا في الدقائق الأخيرة نحاول هكذا أنه نقرأ الرسائل اللي ما وقفنا عليها، وعلى أمل إن شاء الله أن الله يجمعنا في الأيام القادمة، الأسبوع القادم ممكن يكون آخر أسبوع لنا، ومن ثم فريق آخر يشتغل. عمار مستمر أنت صح؟ عمار مستمر، سالم مستمر. بول أوستر يقول: الناس يتمسكون بالاعتقاد بأنه مهما كانت الأشياء في الماضي سيئة فإنها أفضل من الأشياء الآن، وما كانت عليه قبل يومين هو أفضل مما كانت عليه حتى في الأمس القريب، وكلما أوغلت في الماضي يصبح العالم أجمل ومرغوبا أكثر. بول أوستر، استعان بها فايز العلوي. تحياتنا لسعيد الهشامي، نفس الطقوس اليومية في المال والاستماع إلينا. أجواء عامة ربما في أغلب مناطق السلطنة، لكن هو في الطوية والبرنامج الأجواء حارة رطبة. حفظ الله الوطن وجلالة السلطان من كل شر. يا مسافر وين رايح؟ يعني الحين حتى اللي رافقنا من البداية يقول أنا رايح في الطريق إلى صلالة، إن شاء الله يكون لازال يسمعنا، هذه هدية خاصة. أكيد في الطريق بعدهم، يعني أكيد كم ساعة تقريبا بالسيارة؟ 10 ساعات 12 ساعة من مسقط، 10 ساعات من نزوة أقل. سالم فرق ساعة واحدة. الله يوصلكم سالمين إن شاء الله.

0: نتمنى الصحة الصحة والسلامة والخير الدائم يرافقكم في كل دروبكم اللي هكذا تسلكوها في حياتكم أيها الأصدقاء. غدا إن شاء الله مع الزملاء في صباح الياسمين أتوقع عابدين ومشاعل يوم الجمعة والسبت، على أن نعود وإياكم إن شاء الله يوم الأحد. أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن رضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. دمتم على خير. 8:58 لن أفوت الوقت المتناغم. الله يسعدكم، إلى اللقاء.
1: طبعا اليوم حلقتنا متميزة.

0: كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: التاسعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذه عناوين الأخبار. منتدى الأعمال العماني النيبالي يبحث في مسقط فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين الصديقين. أكثر من 11 مليون ريال عماني أرباح شركات التأمين في سلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع واشنطن لعقوبات مفروضة على كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني وسط أنباء تشير إلى قرب التوصل لاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي يستأنف غاراته في جنوب لبنان رغم المحادثات الجارية في روما. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقالات وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة. قتلى وجرحى مع استمرار الهجمات بين روسيا وأوكرانيا. انتهت العناوين.
0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء غفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان ما تلطف إلا وساء. المثل يذكرنا بأن اللطف يزين الإنسان، لأنه فضيلة أخلاقية رفيعة ترفع من شان الإنسان وتخليه مقبول ومحبوب بين الناس. كما إن اللطف يعزز العلاقات الاجتماعية ويحسن من الصحة النفسية والبدنية ويساهم في تحقيق حياة أطول وأكثر سعادة. كما إن اللطف يعكس قوة داخلية ورقيا في التعامل مع الآخرين. واللطف ما هو ضعف ولا انكسار كما يظنه البعض، بل هو سلوك يزين الإنسان ويجعله شخص أفضل.
1: أنا أول مرة أتعرف فيها على المدير العام.
2: عشان أنت موظفة جديدة شفتيه لأول مرة. هو متعود دائما يعمل لقاءات مع الموظفين، يتعرف عليهم وعلى المشاكل اللي يواجهونها ويجاد لها الحلول.
1: بأمانة يبين على المدير العام اللطف والذوق والتواضع والرقي من خلال كلامه أثناء الاجتماع.
2: هذه حقيقة، كل من يشوفه أو يكلمه لأول مرة يعطيه نفس الانطباع مثلك تماما.
1: الإنسان المتواضع والسمح واللطيف ما يحتاج يعرف بنفسه، ينعرف من أثره في قلوب الناس. اللطافة تترك بصمة ما تنمحي.
2: صدق المثل الشعبي اللي يقول.
1: إيش يقول؟
0: ما تلطف إلا وزان. تقول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي ما تلطف إلا وزان، إنه في إحدى القرى كان ولد يتيم لا يملك من مال الله شعره، ما عنده لبسين ولا أكلسين ولا جاه ولا أهل ولا أسرة، لكنه معروف بين الأهالي بابتسامته اللي تزين وجههم وبكلماته اللطيفة اللي تبرد على الخاطر. إذا قابل العجوز سلم عليه وساعده في حمل أغراضه، وإذا شاف طفل في الشارع أعطاه الحلوة، وإذا شاف تجمع للناس سلم عليهم وحياهم، وصار محبوب عند الناس بسبب لطفه وحسن معاملته. فإذا مرض يزورون الناس من جميع أنحاء القرية ويقدمون له الهدايا، وإذا احتاج لأي شيء الكل حب لمساعدته. في يوم من الأيام سألوا أحد الأصدقاء، ليش الناس يحبونك ويحترمونك وإنت ولد فقير ما عندك لا مال ولا قوة ولا أي شيء؟ رد عليه الولد الفقير وقال، اللطف يا صديقي، فاللطف يزين الإنسان أكثر من الذهب والمال والملابس الفاخرة. لا تفوت على نفسك وقلبك فرص الخير، إن معاملة الناس باللطف ماشي مثلها، سواء كانت مع إنسان أجنبي أو إنسان غريب، فتكسب مودته ومحبته. وإن كان الإنسان صاحب وحبيب بتديم المودة والمعزة، وإن كان عدو دحيس ومبغى بتطفي بلطفك قمرته وبتكتفي من شره.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول.
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
4: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة. الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تالي.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء غفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشرق.

هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحييكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار. طبعا اليوم أنا مبتسمة جدا، ليش يا ترى؟ لأن محمد المعمري، صح؟ محمد المعمري من المتدربين من الجامعة دائما يقول لي مريم أنت تقدمي وما تبتسمي، فقررت اليوم أبدأ بهذه الابتسامة العريضة. طبعا أحيي أيضا محمد الهطالي وكذلك ذكروني بالأسماء، الطلاب من جامعة السلطان قابوس المتدربين معانا، حسين الهطالي أيضا، حسين الرواحي، حياكم الله. طبعا هم متدربين صاروا لهم فترة معانا في الوزارة بين التلفزيون والإذاعة، وإن شاء الله يستفيدوا أكيد من خلال حضورهم معانا، وكذلك أيضا يشوفوا تجاربنا في التقديم والإعداد أيضا. نحييكم وما كنتوا تستمعوا لمساحة مسك النهار اللي تأتيكم من 11 صباحا حتى 12 ظهرا، مختلف المواضيع اللي نطرحها في هذه الساعة تشبه أفكارنا، تساؤلاتنا، أسلوب الحياة اللي نعيشه، فخليكم معنا مستمعين في هذا المشوار. وهذه تحية لكم من فريق العمل، إعداد هذه الحلقة للزميل طالب بن علي المحروقي، وأرافقكم في تقديمها مريم بنت سعيد البداعية، وهذه تحيات مخرجنا جلال الخويطري.

من قلب عمان إلى الفضاء. تخيل أن تقف في قلب الصحراء حيث السكون يلف المكان، السماء تمتد بلا حدود. ثم بعد لحظات يخترق هذا الهدوء صوت صاروخ ينطلق نحو الفضاء، حاملاً معه تقنيات وأحلام ورسالة تقول إن المستقبل يصنع هنا. قد يبدو هذا المشهد وكأنه من فيلم خيالي علمي، لكنه اليوم أصبح جزءاً من طموح سلطنة عمان. عمان، وما الربط بين سلطنة عمان والفضاء؟ الإجابة أن الفضاء لم يعد مقتصراً على الرحلات العلمية واستكشاف الكواكب، لكنها أصبحت أيضاً اليوم صناعة عالمية تعتمد عليها الاتصالات والإنترنت والملاحة ومراقبة المناخ وإدارة الكوارث وحتى الخدمات التي نستخدمها في حياتنا اليومية، وكل ذلك يبدأ من منصة إطلاق. واليوم سلطنة عمان وبكل فخر واعتزاز تخطو بثقة نحو قطاع يعد من أكثر القطاعات نمواً في العالم من خلال مشروع الميناء الفضائي العماني، أول ميناء فضائي تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن هنا لا يمثل الميناء الفضائي مجرد موقع تنطلق منه الصواريخ، لكنه أيضاً بوابة اقتصادية وعلمية جديدة يمكن أن تستقطب شركات الفضاء العالمية وتفتح مجالات للبحث والابتكار وتوفر فرصاً في الهندسة والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجستية. وهذا المشروع يترجم رؤية عمان في الاستثمار بالمستقبل والانتقال إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا، ويؤكد أن الطموح العماني لم يعد يقف عند حدود الأرض بل يمتد إلى آفاق أبعد. وربما بعد سنوات عندما نشاهد صاروخاً ينطلق إلى السماء لن يكون السؤال إلى أين يتجه، لكن سيكون السؤال الأكثر فخراً، هل انطلق من سلطنة عمان؟

حياكم الله مستمعينا، نرحب بكم أينما كنتم تستمعون لمساحة مسك النهار. نسعد دائما بتجدد هذا التواصل أكيد برفقتكم، إن شاء الله تكون دروبكم سالكة. وبما أن اليوم الخميس نهاية الأسبوع كلها ساعات، إن شاء الله ينتهي الدوام خاصة للدوام الرسمي. نتمنى لكم إن شاء الله دروب سالكة، اللي بيرجع البلد إلى عائلته إلى أسرته، نتمنى لكم إن شاء الله أنكم دائما تقضوا هكذا أوقات ماتعة مع أسرتكم وكذلك أحبائكم. نسعد أن احنا نرافقكم أيضا مشاويركم في هذه الساعة، وتواصلكم طبعا مهم معنا في حلقاتنا، كوننا احنا نطرح تساؤلاتنا دائما ومواضيعنا اللي تشبهنا، تشبه تساؤلاتي وأفكاري وأفكاركم، فأحب أشوف الموضوع من زاويتكم. فشاركونا عن طريق الواتساب على الرقم 72-442-009، واللي حاب أكيد أنه يسمعنا صوته على 24-69-81-51. أيضا اللي يحبونهم يشاركوا في قناة الواتساب الخاصة بإذاعة الشباب، اللي ما عند الرقم أو ما سجل، أول ما يرسل لرقم الواتساب الخاص بالإذاعة توصل رسالة المشاركة في قناة الواتساب، وأيضا من خلال حساباتنا الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي ننشر القارئ الآلي أو الباركود اللي يعني يخليكم تشاركوا مباشرة في قناة إذاعة الواتساب، ليصلكم كل ما هو جديد متعلق بإذاعة الشباب. اليوم في حلقتنا نطرح موضوع جدا مهم، موضوع الشائعات. طبعا صرنا في عالم تنتشر فيه الشائعات أسرع من الحقيقة، خاصة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل شخص اليوم يمسك أو عنده هذا الهاتف في يده هو منصة أو هو نافذة إعلامية يقدر من خلالها ينشر أخبار، ينشر محتويات مختلفة. فكيف ممكن نصدق كل ما ينشر على هذه المنصات؟ وهل أصبحت اليوم سرعة مشاركة الأخبار أهم لدينا من التأكد من صحتها؟ وليش أحياناً نشارك معلومات ما نعرف مصدرها؟ خاصة يعني بعض الأشخاص قبل ما يتأكد من المعلومة تشوفه خلاص هو مقتنع أنه كان السبق لهذه الصفحة أو لهذا الشخص، لأنه عنده مثلاً معرفة أو عنده خبرة معينة، فتلقاه ينشر الخبر، يبدأ ينشره سواء على منصة الواتساب، كونه أكثر الأخبار والشائعات تنتشر في منصة الواتساب، ومستخدمي منصة الواتساب تتفاوت أعمارهم. فأحيانا مثلا الأشخاص كبار السن ممكن أنهم يصدقوا فعليا هذه الشائعة، وحتى مع دخول الذكاء الاصطناعي أصبح الموضوع يتوسع أكثر، صارت الشائعة ما مرتبطة بس في خبر، مرتبطة بشكل، مرتبطة بصوت، مرتبطة بتفاصيل. فتلقى الأشخاص اللي ما عندهم ربما معرفة بهذه الأدوات وكيف أنه فعلا يقدر يفرق أو أنه يعرف الحقيقة من الخبر المضلل، فتلقاه يصدق وممكن ينشر وممكن يتأثر إذا كان الموضوع مرتبط بربما تأثير نفسي أو تأثير على جانب معين. فإحنا دائما من الضروري ومن المهم أن احنا نتأكد مما ننشره. فأنا بنتظر مشاركاتكم، مداخلاتكم في هذا الموضوع، وكيف تشوفوا هذا الموضوع من زاويتكم. موضوع الشائعات، هل وصلكم يوم شيء وصدقتوه وبعدين اكتشفتوا أن هذا الشيء أساسا ما حقيقي أو صنع بالذكاء الاصطناعي أو بأدوات الذكاء الاصطناعي؟ شاركونا على 72-442-009 أو عن طريق الاتصال على 24-69-81-51.

0: حياتك إشاعة ماجد المهندس يقول وداعتك إشاعة. لما نرجع شوية للماضي ونستوعب إنه كيف كانت أساساً تنتقل الشائعات، ما كانت تنتشر مثل اليوم، يعني كان يحتاج لها وقت طويل لحد ما تنتقل بين الناس، تبدأ من حديث عابر ربما في مجلس، بعدها تنتقل من شخص إلى آخر لحد ما توصل إلى عدد أكبر من الناس. لكن اليوم الشائعة ما تحتاج لا مكان ولا وقت ولا عدد كبير من الناس، فقط تليفونك اللي في يدك وحساب واحد، ضغطة زر تصل معلومة غير مؤكدة إلى للآلاف وربما ملايين الأشخاص خلال دقائق. لكن تعرفوا إيش الغريب في الموضوع؟ أن الناس أحياناً ما مهم أن بالنسبة لها هذه المعلومة صح أو لا، المهم أنه هو عند السبق، أنه هو اللي ينشر أول واحد، هو اللي ينشر هذه المعلومة للناس، يأثر فيها على الناس. وفي بعض المنصات تعتمد على نشر الشائعات، لأن خلاص أساساً الأشخاص صارت عندهم يعني ينجذبوا للأمور الغير حقيقية، لأنه هو مضطر أنه هو يروح يأكدها، فصارت حسابات تعتمد على ذلك. ويمكن إذا تتابعوا في منصة سناب شات أكثر شيء، في كأن مجلات تظهر في المنصة والعنوان يكون شائعة أساساً أو شيء ما صحيح، فيخليك أنت تضطر أنك تدخل هذه المجلة عشان تتابع كامل القصة، والقصة أساساً ما حقيقية، أو العنوان اللي جذبك هو العنوان الغير حقيقي. فإحنا صرنا ننجذب للشائعات أكثر من أن إحنا ننجذب للخبر الحقيقي، وأحياناً ما نكلف نفسنا أن إحنا نتأكد، خاصة لما يكون المرتبط يكون الخبر مرتبط ربما بخبر سياسي، بخبر ربما يمس مجتمعات، ربما يمس أشخاص، إحنا ما نضطر نروح نتأكد، على طول ننشر. شفتوا إيش صار؟ لا أنا متأكد، لو يأكد عليك أنه هو صاحب الخبر اللي نشر أن هذه المعلومة صحيحة. كشفت دراسة أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث وجدت أن الأخبار الكاذبة يمكن أن تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أسرع وأوسع من الأخبار الصحيحة، خصوصا عندما تكون جديدة أو تحمل عنصر المفاجأة. فإحنا دائما نأكد على موضوع التحقق من الأخبار اللي نشوفها، وكنت يمكن أنا ذكرت سابقا يمكن مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي وكيف الأشخاص بدوا يستخدموا كثير من هذه الأدوات للناس مثلا المعروفة المشهورة، حتى بعض المذيعين أيضا يعني تأذوا من هذا الجانب، سواء باستخدام صوتهم باستخدام أشكالهم. هنا حتى عندنا زملاء، يعني زملائنا تأذوا من هذا الجانب، قاموا بتغيير المحتوى الحديث في الخبر نفسه أو في صوتهم، ويستخدموها لنشر إعلانات أو لنشر حقائق غير مؤكدة تحمل اسم هذا المذيع أو تحمل اسم هذه الشخصية، ويقوم بنشرها. والناس لأنهم يثقوا في هذه الشخصية أو في هذا الاسم المعروف أو في هذا المذيع تضطر أنها تصدق، يعني ما في ناس ما يقدروا يعرفوا التفاصيل الدقيقة. يعني من الأشياء اللي تعلمناها مثلا حركة الشفايف أو حركة الحديث كيف تكون تفرق من الذكاء الاصطناعي والواقع، فأنت لازم تركز في أشياء وتفاصيل لازم نركز عليها في الفيديو. في اتصال، نقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا، من معانا؟
1: محمد الكيومي، اهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمخرج وبالمستمعين، واجواءكم جميله على الاجواء الجميله هذا الغائمه.
0: حياك الله. ايش رايك اليوم في موضوعنا والشائعات وانتشارها؟
1: موضوعكم جميل، والانسان يقول لك لابد ان لا يقول كل ما يسمع ولا يصدق كل ما يقال ولا يقول كل ما يسمع. الإنسان لازم يشغل مخه ويقيم السالفة، وهل هي معقولة، وهل ممكن أن ينشرها، وهل في مجال للشك، ولازم يتحرى ويتأكد.
0: صحيح.
1: مثلا الحين الجو سحاب، ممكن واحد يقول بيجيكم اعصار وامطار قويه، ممكن يقول خلاص هذا ما مصدر رسمي.
0: صح، ففي ناس أحيانا تستغل بعض الأشياء في إنها تنشر مثل هذا النوع من الشائعات.
1: الحين يقول الحرارة 12 يوم، وبعدين يقول لهم بيجن فيضانات وبيجن عصير، وهذه
0: من قال هذا الكلام؟
1: بيقول النانو وين والحرارة والأرض تدور وما أعرف شو، بس يجيبه من رأسهم.
0: بس كذا يعني، مجرد حديث
1: أيوة، ولكن
0: خبراء طقس يمكن.
1: الإنسان العاقل يعني لازم إنه شو اسمه يقول شيء يوزنها في مخه، هذا المعلومة صحيحة ممكن تصير
0: صح
1: ممكن ما تصير.
0: فعلا، أحيانا تتأثر أو قالك صدقت شيء من الشائعات وصلتك ربما على الواتساب أو شيء.
1: صدقت انا اثنين كذبوا علي، ورحت اتاكد ولقيت كذب، ورجعت لهم قالوا لي انت تصدق كل شيء، خلاص الناس ما كلها صادقه، اعقل شويه دائما قول كلمه تصدقها عاد عشان كذا
0: يعني
1: من بعد.
0: يريدوك تصدقهم.
1: ايوه هم يريدون يعني خلاص ما اصدق كل الناس، يعني شويه يريدون ان اعطي مجال للشك، ما يعني واحد يحلف قران انا يحلف يقول والله العظيم انا اصدق، لكن هم يريدون ان انا ما اصدق يعني اساس اني اتحرى لازم حتى لو حلف.
0: صح، هو من المهم جدا ان الشخص يتحرى الخبر، خاصة اذا كان الخبر ما من مصدر حقيقي.
1: ايوه شيء منهم يقول لك هذا الله ما يواخذكم بالايمان وهذا مسخره، لكن لا ما يعرف ما زين تحلف، لكن شيء منهم ما يفهم ما يفقه في الدين فيحلفوا فالناس الثانيه تصدق.
0: الله يهديهم ويهدينا ان شاء الله.
1: لكم يوما سعيدا
0: ان شاء الله،
1: ورسالة سعيدة.
0: وانت كذلك يومك سعيد. شكرا لك على هذه المشاركة. فعلا يعني في من الناس عشان بس تصدق معلوماتها أو الأخبار اللي هي تنشرها تضطر أنها تسوي كثير من الأشياء بس عشان الواحد يصدق هذا الجانب. إذن مستمعين، احنا مستمرين معكم حتى تمام 12 ظهرا في مسك النهار.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم وبكل من انضم للاستماع لهذه المساحة من مسك النهار. نصف ساعة متبقية من عمر هذه الحلقة، نقف الآن للحديث عن تفاصيل موضوع حلقتنا لهذا اليوم برفقة ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ علي بن راشد المطاعني، إعلامي وكاتب صحفي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ علي.
2: مرحبا بكم في الإذاعة وشاكرين لهذه الاستضافة وهذا البرنامج حول حقيقة الأخبار والإشاعات والفرق بينها.
1: أكيد، يعني إحنا في البداية نود أن نتحدث كيف تغير اليوم بالنسبة لنا مفهوم الشائعة، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي.
2: والحقيقة هذا الإشكالية كبيرة يواجهها المتلقي أو المستمع أو المشاهد أو القارئ في الخلط بين الخبر الحقيقي والإشاعات. وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بانتشار الإشاعة بشكل كبير في الفترة الماضية والآن يعني. وهذا يجعل يعني كثير من الأخبار وكثير من البيانات المغلوطة التي توصل والمضللة أيضا للناس إلى تهدف إلى خداع الجمهور وتوجيه الرأي العام بما غير الوقائع الصحيحة يعني.
1: بالفعل
2: أيضا تنتشر بانتشار كبير وتعمل على تهييج بعض المجتمع في بعض الحالات نتيجة يعني خطأ أو نتيجة يعني معلومة غير صحيحة أو إشاعة أراد البعض تمريرها عبر هذه الوسائل.
1: نعم، هل أصبح اليوم كل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نقدر نعتبرهم ناشرين للمعلومة؟ لأن احنا نقول اليوم أن كل واحد يمتلك هذا الهاتف هو منصة إعلامية يقدر ينشر من خلالها مختلف المحتويات، خاصة مع كل هذا الفضاء المفتوح على كل هذا المحتوى والعالم الخارجي.
2: طبعا هو عندما يمتلك منصة وتزيد عدد متابعين مثلا 10,000 متابع فأصبحوا قناة إعلامية، واليوم كل مواطن وكل فرد يصبح عنده قنواته لكل حسابات التواصل ويعتمد على عدد المتابعين أو وكذلك يعني في تقنيات الأخرى هي يعني النشر عبر الواتساب يعني صحيح. تداول يكون سريع، ولذلك أصبح يعني ممكن نعتبر إنه أي واحد ناشر هو كأنه قناة يعني إعلامية شخصية أصبحت مؤثرة في الرأي العام حقيقة. وأيضا أصبحت مسؤولة في الوقت نفسه، إن يجب أنه هي تحترم القارئ أو المتلقي بشكل عام ولا تعكس يعني لا تنجر ولا تنجرف وراء إشاعات ومعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة تؤثر على الرأي العام وتؤذي أو تلحق الضرر ببعض الفئات في المجتمع وبعض الجهات وتشوه الصورة الذهنية المترسخة عن جهة تؤدي خدمات عامة في البلد. ولذلك أصبح اليوم من الأهمية إن ضبط هذه الحسابات وتسجيلها ومراقبتها ومحاسبتها عن أي خطأ قد يحدث يعني جراء يعني عدم الدقة ونشر الإشاعة بشكل عام.
1: نعم.
2: فهذا الجانب يحتاج يعني اليوم توصيف من هو القناة الذي تؤثر على الرأي العام اللي تملك متابعين عدد متابعين سواء أشخاص أو هيئات أو شركات، لابد من إيجاد السبل والآليات التي تضبط هذا الشيء. اليوم الحقيقة أصبح المجتمع في قناعة كبيرة بأهمية ضبط هذه الحسابات الشخصية

0: يعني تؤدي دورها بشكل صحيح، لأنه هناك معلومة وهناك دقيقة تستسقى من مصادرها. ولذلك يعني وسائل الإعلام الجماهيرية التي مسؤولة تتدقق على كل كلمات وكل منشوراتها وتطابقها مع الواقع وتتأكد من المصادر قبل أن تنشر، في حين الحسابات الشخصية والحسابات بعض الشركات لا تكترث بهذا الشيء وتسابق أنها تريد تسبق وتريد زيادة عدد المتابعين. ولذلك هذا ممارسة غير صحيحة، أنك أنت تزيد زيد عدد متابعينه وتزيد تتربع القمة بطريقة خاطئة توسع المجتمع. اليوم الإعلام الجماهيري والإعلام التواصل الاجتماعي أصبح مؤثر وخطير في تهيئة الرأي العام وعدمه يعني.
1: نعم بالفعل، لكن أيضا يعني أستاذ علي في ظل كل هذا التدفق الهائل للمعلومات، كيف يمكن أيضا للإعلام المهني أو الإعلام التقليدي كما يسمى أن يحافظ على ثقة الجمهور وأن يبقى أيضا يعني مرجعا أمام الكم الكبير من المحتوى؟ إحنا نعرف أن بعض المحتوى أو بعض أصحاب الحسابات وكذلك القنوات على هذه المنصات يعني تبحث عن السبق في كل شيء، رغم أن السبق أيضا يعني في نشر المعلومات ربما أحيانا يعني تقع في فخ الشائعة أو الخبر الغير صحيح، فكيف نتحدث عن هذا الجانب؟
0: أول حاجة ما في شيء إعلام تقليدي،
1: طبعا أتفق،
0: في إعلام جماهيري، والفرق من هذه الحسابات المؤسسات الجماهيرية اليوم أتوقع أنه عدد متابعين وسائل الإعلام العمانية العامة والخاصة يعني أكثر من 10 ملايين متابع، وهي تقوم بدور كبير في نقل المعلومات، في إتاحة المجال للمواطنين التعبير عن آرائهم بطرق محترمة وطرق يعني موثوقة. هذه المؤسسات طبعا تمر بمراحل يعني تطور، أرى أنه من حان الوقت أن تزيد جرعة تعزيز حساباتها في التواصل الاجتماعي وانتشارها بشكل أكبر، هي عبر تعزيز الإمكانيات الخاصة بها، لأنه اليوم التكلفة لهذه المؤسسات كبيرة مقارنة بحسابات يعني يديرها شخص سواء من داخل البلد أو خارج البلد بشكل يعني غير مهني. وبذلك يعني هذه المؤسسات لأن هي لها عندها موظفين وعندها قدرات وعندها يعني فهي تعمل بوفق نظام مؤسسي، شركات أو جهات إعلامية ذات وزن، لذلك لابد أنها تصرف على هذا النوع من الإعلام اللي يظهر سواء إذاعات سواء تلفزيون سواء صحف، مقارنة مع حسابات تدار من شخص واحد وهدفه هو نشر المعلومات غير صحيحة والمغلوطة. فهني فرق بين مؤسسات وبين أفراد يديروا حسابات، ولكن الأهم اليوم يعني في وقت حين نطلب من هذه المؤسسات تتجه إلى رقمنة كل الحسابات والتواصل وأيضا العمل على متعدد إنتاج متعدد يعني الخيارات من فيديوهات من بوستات من تغريدات يعني بتكون يعني إعلام متكامل يعني ليس فقط يعني إذاعة تبقى بس تكون إذاعة مسموعة أو التلفزيون يكون تلفزيون مشاهد، وإنما هو استخدام كل التقنيات الحديثة والأدوات الإعلامية الأخرى اللي توصل للناس، وأيضا هذا جانب مهم هو الترويج لنفسها. وسائل الإعلام الجماهيرية حكومية وغير حكومية للأسف هي ما عندها تقد إن كيف تروج لنفسها بشكل كبير أساس تسمع الناس تعرف برامجها تعرف ما قدمه للمشاهد وللمستمع، ولذلك هذا جانب مهم الترويج عبر الوسائل سواء الحديثة أو سواء الوسائل اللي تملكها لتوسيع رقعة المشاهدة والاستماع والقراءة الجانب الآخر هو أيضا يعني التوازن في الطرح

0: المجتمع أيضا ينظر والتحولات إنه أيضا الطروحات تكون ما من جانب واحد وإنما إتاحت أكبر فرصة للرأي الآخر وتعزيزه بشكل أيضا لعشان يكسب ثقة من جانب قطاع كبير من المستمعين أو المشاهدين أو القراء، لأن هذه الإشكاليات ليست تواجه وسائل الإعلام العمانية وإنما في كل العالم أصبحت وسائل الإعلام الجماهيرية تواجه تحديات تقنية هي الانتقال من وسائل اللي هي رخصت من شأنها كإذاعات والتلفزيون وصحف إلى أنها تتحول للتحول الرقمي، ويجب أنه أيضا الاستفادة من التجارب الأخرى اللي عملت دول العالم في تحول الصحف إلى إلكترونية أكثر وإضاءة الإذاعات أكثر إلى إلكترونية يعني أكثر. فلذلك كل هذه الأشياء بتساعد يعني وسائل الإعلام الجماهيرية على التأقلم مع الواقع وعولمة الإعلام بشكل كبير لإرسال رسالتها، لأنه أيضا أنا أتفق أن هناك فقد أو بعض أنك تفقد مشاهدين ومتابعين وتفقد مستمعين جراء أنك عدم استخدام هذه الوسائل، ولذلك رسالتك لن تصل إلى كل الشرائح المستهدفة من المجتمع وتكلفتك وتكون يعني ليس ذات عائد قوي في تهيئة الرأي العام في نقل المعلومات في عكس الجهود اللي تبذل في البلد في هذا الموضوع. ولذلك هذا يجب انه هاي الوسائل تراجع نفسها وتقيم دورها وتشوف الوسائل الحديثه وكيف تمشي معها وتحتاج بلورة توجهات وايضا تهيئه كوادر اللي موجوده لكي تستطيع ان تعمل في تسخير التقنيات الحديثه وفي وسائل الاعلام.
1: نعم بالفعل، يعني أيضا يمكن هذا الجانب يقودني إلى نقطة جدا مهمة. يمكن شهد العالم خلال هذه السنوات الأخيرة يمكن أزمات وكذلك حروب رافقها سيل من المعلومات على هذه المنصات، كيف يتم استخدام اليوم الشائعات فعليا في تشكيل الرأي العام أثناء هذه الأزمات، وكذلك زعزعت ربما الكثير من الجوانب في بعض المجتمعات، يمكن لعبت دور كبير هذه الشائعات في نشر الخوف وكذلك يعني وصولها إلى الكثير من الجوانب التي أثرت حتى على الأفراد في مناطق معينة.
0: طبعا هذا ليس جديد يعني في الأزمات والحروب، وهناك ما يسمى بالحرب النفسية ربما تكون أكثر من حرب في الجبهات القتال ساحات المعارك، هذه حقيقة موجودة لأنه اليوم بحكم العولمة وحكم التقنيات الحديثة أصبح الخبر اللي في آخر أقصى أنحاء العالم مثل ما هو يرسل زميل معاكم في مثلا في الإذاعة أو في الاستديو لا تختلف رسالة. لذلك هنا في إطار هذا التطور الهائل بسرعة نقل المعلومة وعدم وجود مثلا يقول حراس البوابة الإعلامية في فلترة هذه المعلومات ومدى دقتها أصبح التأثير كثير، أصبح التأثير على مستوى الدولي وعلى مستوى الجهات والأفراد. ولذلك اليوم هذه الانتصار في هذه الأزمات والحرب النفسية والحرب الإعلامية بين الدول وبين الجهات وبين المناطق في العالم أصبحت شرسة، وهي تؤثر على تشكيل الرأي العام مع أو ضد هذه التوجهات. ولذلك اليوم من الأهمية إنه التوعية أيضا من الجانب الآخر من المؤسسات من أجهزة الإعلام من وزارات التعليم من البيت من المدرسة من المسجد بكيف أنت تستقل المعلومات وكيف أنت تحصن نفسك أو تحصن المواطن من التأثيرات الجانبية لتوجهات اللي تصير في العالم سواء على صعيد منظمات سواء على صعيد دول سواء على صعيد يعني شركات، فكل هي تؤثر على المتلقي أينما كان فعلا. وتطور هذا أسهم بجانب سلبي في التأثير بشكل غير إيجابي على المتلقي سواء وخاصة في الأزمات والحروب التي نشهدها في المنطقة أصبح اليوم تشكيل الرأي العام مع أو ضد أي شيء ناتج من تدفق الإعلامي اللي تمارسه هذه الدول في توجيه الرأي العام والتأثير عليه. يعني
1: بالفعل احنا حقيقة سعيدين بهذا الحوار برفقتك أستاذ علي. أود أن أطيل هذا الحديث ولكن وقت البرنامج. شكرا لك هذا التواصل وإثرائك أيضا لهذه المساحة من مسك النهار.
0: شكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق ولكم مقدر على كل الأصعدة والمستويات.
1: واجب. إذا كان هذا حديثنا برفقة الأستاذ علي بن راشد المطاعني، إعلامي وكاتب صحفي، حول ما هو متعلق بالشائعات في ظل كل هذا الكم الهائل من المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي.

رقى وجمال وحلاوة.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم اينما كنتم تستمعون. شكرا لرسائلكم، صباحكم الله بالخير. مريم والمخرج ابو فخر جلال الخويطري: ليس كل ما ينشر يصدق، وهذه حقيقه. انا كسعد الهدابي اؤمن بها في ظل طفرة السوشيال ميديا، والكل يتسابق على إبراز الخبر إن كان خبر صحيح أو غير صحيح. أعتقد هذه فطرة البشر بالعقول المتفاوتة في تقديرات الحياة لإبراز الشخصية أين كان الخبر، ولكن الإشاعة تسبق الحقيقة، والحقيقة تبقى ثابتة. تبقى العقليات المتفاوتة بين البشر هي من تثير بين الشائعة غير حقيقية والإشاعة، الإشاعة غير حقيقية والإشاعة الحقيقية. هنا كلمة السر والتقديرات. ويقولكم إنها الخميس يوم الونيس، وأقول درب السلامة وإجازة سعيدة للجميع، ومشتاق لك. يقول سعد الهدابي: شكرا لك. أيضا هذه الرسالة من محمد البادي أبو الأيهم، يقول: الناس تقمصت شخصية وهمية بديلة للصحفي اللي يتسابق في نشر سبق صحفي في مختلف برامج التواصل الاجتماعي بدون ما يتأكد من المصدر الموثوق ولتلك الجهة، والهدف مكسب مادي أو مديح أو زيادة المشاهدات أو أهداف مشبوهة. وأيضا ذكر كثير من المعلومات. شكرا لك على هذه المشاركة. أم ناصر الهادي أيضا شكرا لك على مداخلتك. تقول: إشاعة كالنار، تبدأ بكلمة وتنتشر فتحرق القلوب قبل البيوت. شكرا لك على مشاركتك معنا. أيضا ناصر بن محمد زيادي شكرا لك على هذه المشاركة.

0: خلونا نروح لمسك الختام. اليوم اخترنا لكم أغنية لا تكذبي حين يتحول العتاب إلى أغنية خالدة.
1: إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا لا تكذبي.
0: هو عادي غنيت.
1: إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد.
0: كل أغنية تحمل حكاية، لكن أغنية لا تكذبي التي شدت بها الفنانة الراحلة نجاة الصغيرة ليست مجرد لحن وكلمات، لكن هي شهادة على حب مأساوي وخيانة تراكمت ببصمة لا تنسى في التاريخ الفني والشخصي للشاعر الكبير كامل الشناوي. بداية القصة كانت الأغنية بدأت بأن هام كامل الشناوي حبا بمطربة مشهورة، وتعددت الروايات حول تلك القصة، لكن أقربها إلى الحقيقة ما ذكره الكاتب يوسف الشريف في كتابه كامل الشناوي آخر ظرفاء الزمان. في إحدى الليالي اصطحب كامل صديقه إلى مقهى بوسط القاهرة، حيث اشترى قالب حلوى ذو 5 طوابق بمبلغ كبير آنذاك ليهديه إلى المطربة التي أحبها بمناسبة عيد ميلادها. إلا أن المفاجأة كانت عندما اختارت تلك المطربة الاحتفال مع كاتب آخر أثناء تقطيع الحلوى، وهو ما اعتبره كامل طعن في قلبه.
1: وداك ضارعتان وداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه.
0: في لحظة يأس وألم لجأ كامل الشناوي إلى صديقه الكاتب الصحفي مصطفى أمين ليشاركه حزنه، وهناك كتب كلمات أغنية لا تكذبي، وكانت كلماته تنبض بالمشاعر الصادقة والمعاناة العميقة، وهو يبكي بحرقة أثناء كتابة كل حرف. كما ذكر مصطفى أمين في كتابه شخصيات لا تنسى، وبعد انتهائه من كتابة القصيدة اتصل كامل بالمطربة التي ألهمت هذه الكلمات وألقاها عليها إلا أنها لم تعلق سوى بجملة بسيطة كويسة أوي تنفع أغنية لازم أغنيها، ورغم ذلك وافق كامل على الفور لأن عشقه لها كان أقوى من أي كبرياء. أصبحت أغنية لا تكذبي علامة فارقة في مشوار نجاة الفني، وظهرت الأغنية لأول مرة في فيلم الشموع السوداء، حيث أدتها الفنانة بإحساس صادق وحنين عميق. ولحن الأغنية الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب الذي نقل مشاعر كامل الشناوي المؤلمة إلى لحن لا ينسى. لكن القصة لم تنتهي هنا، فقد أعجب الفنان عبد الحليم حافظ أيضا بالأغنية وطلب غنائها في إحدى حفلاته عام 1963 اللي تستمعونها الآن، مما أثار غضب نجاة اتشعرت أن الأغنية جزءا من خصوصيتها الفنية والشخصية. أغنية لا تكذبي ليست مجرد أغنية، لكنها قصة حب وخيانة وألم إنساني تجاوز الزمن، وبصوت نجاة ولحن عبد الوهاب أصبحت رمز للمشاعر الصادقة التي لا يخفيها الفن، وذكرى خالدة لحب كامل الشناوي الذي عاش ومات في قلبه.
2: بالأمس بالآهات بالنظرات باللفتات

0: وبهذه الأغنية التي تحمل هذه المشاعر نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مسك النهار وختام هذا الأسبوع. نتمنى لكم أكيد إجازة نهاية أسبوع سعيدة. تقبلوا تحيات فريق العمل إعداد هذه الحلقة للزميل طالب المحروقي، رافقتكم في تقديمها مريم البداعي، وتحيات المخرج جلال الخويطري. إلى اللقاء.
1: ويشب في

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جغفر عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، إلى حضراتكم أيها الإخوة المستمعون الكرام عرضا لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور على موقعها الإلكتروني رفع الولايات المتحدة عقوبات مفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران تقول واشنطن إن لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. يأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلالها على إجراء مفاوضات إيجابية ومطولة مع طهران. وأشار ترامب إلى أن المحادثات الجارية هي الفرصة الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد ينهي الأزمة المستمرة منذ أشهر، متوعدا إيران بهجمات قوية في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. وأوضح الرئيس الأمريكي بأن بلاده كانت على وشك شن هجوم كبير على إيران خلال الأيام الماضية. قتل وجرح 11 شخصا جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة تبنين في جنوب لبنان، وذلك بعيد غارتين استهدفتا منطقة مشاع ببلدة المنصور جنوب مدينة صور بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدلزون. كما أقدم جيش الاحتلال على إشعال حرائق في الأحراج الواقعة عند أطراف بلدة كفر شوبة، متعللا بأن تلك الاعتداءات جاءت ردا على سقوط عدد من القتلى والمصابين من عناصره إثر انفجار لغم، متهما حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار. وعلى الصعيد ذاته، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن، لكن دون تحقيق اختراق في المحادثات. وانتقد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المفاوضات المباشرة داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات حسب تعبيره. أسفرت هجمات ليلية شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما أعلنت السلطات، ما دفع أوكرانيا إلى تكثيف مناشداتها لحلفائها بتزويدها صواريخ اعتراضية. وأحذر الرئيس الأوكراني من أن بلاده تواجه نقصا حادا في أنظمة الدفاع الجوي اللازمة لمواجهة الهجمات الصاروخية، ولا سيما مع تزايد استخدام روسيا للصواريخ البالستية. من جهتها، نددت رئيسة المفوضية الأوروبية بالهجوم الروسي على كييف، وأعلنت عن تحويل 1.4 مليار يورو إضافية للمجهود الحربي في أوكرانيا. ناشدت منظمة الصحة العالمية بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وأفادت المنظمة أن الفيروس يتفشى متجاوزا قدرات الاستجابة، مطالبة بمزيد من التمويل لتوسيع نطاق كل مجالات الاستجابة. وأوضحت أن الكونغو الديمقراطية سجلت أكثر من 3740 حالة مؤكدة بالفيروس، من بينها أكثر من 1650 حالة وفاة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسن وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا. Movement that inspires.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشينج، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
5: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
6: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار، ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
5: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم ويانا في هذا اللقاء المتجدد.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في برنامج الشباب والخريف، لقائنا اللي يتجدد معكم في كل يوم. نتمنى لكم إن شاء الله قضاء أجمل الأوقات برفقة الأصدقاء، برفقة الأسرة في محافظة ظفر، وأيضا بالمتابعة اليومية لنكون فيها حاضرين وإياكم في برنامج الشباب والخريف.
0: صار عندي خلل فني، أنا أعتذر مستمعينا. أهلا وسهلا فيك خالد، وكذلك نمسي بالخير على كل المستمعين الكرام. نمسي بالخير أيضا على كل ضيوف محافظة ظفار اللي جايين ومتعنين، وظفار بالفعل تستحق العنوة حتى يستمتعوا بكل هذه الأجواء الجميلة والاستثنائية اللي تشهد المحطة. وصلالة أكيد تزداد جمال مع نسمات الرذاذ، ومن أجواء تحمل معها ذكريات، الذكريات والحكايات وقصص النجاح كذلك. والأجمل خالد يمكن توافقني الرأي، هذه التجمعات العائلية الجميلة اللي بالفعل الذاكرة تختزنها وتسترجعها متى ما احتاجت لذلك للحظات الصفاء. تعرف لما العائلة تكون محاطة في مكان في بساط أخضر جميل، لا سمح الله مستقبلا تعرف اللي يقول لك تلتمس العذر للآخرين، تعرف أنه والله هذا بيننا وبين بعض صلة وجمال وقرابة، فكل اللي يجي منا يمون لأنه كنا مع بعض في لحظات كثيرة من الحياة. هنا دائما احنا لما نقول الجانب الإيجابي من العلاقات دائما تكون حاضرة، إيش اللي يعززها؟ هذه التجمعات، هذه السفرات وهذه الطلعات مع بعض، وبالتالي أكيد تلاقوا المتعة وتلاقوا الراحة النفسية والتقارب كذلك بين الآراء. وبشكل عام يعني احنا دايما في الحياة العامة يا منشغلين يا الواحد في دوامه او مشغول، حتى صار من النادر نجتمع على سفرة واحدة لا في رمضان خالد، لان اللي مثلا دوامه يخلص الساعة 5 وهذا في الجامعة وهذا عنده كلاس، يعني صعب حتى نجتمع. لكن في مثل هذه المواسم والإجازات والرحلات ففرصة انه نلتقي على الريوق والغداء والعشاء.
1: تعرفي أم سعيدة، يعني وانت تقولي هذا الكلام أنا استذكرت نقطة معينة أن متعلقة ب أن يعني يتصل بي شخص ويقول لي خالد أنت موجود، شفتكم حاط ستوري على الانستغرام أنك موجود في صلالة، خلينا نلتقي. طيب أنتم ما تلتقون أصلا في ولاياتكم؟ يقول لك لا أنا بلقاك هني بعد مرة ثانية. فهذا اللي يصير مع العوائل، خلنا نلتقي مع بعض، خلنا يعني نأخذ غدانا مع بعض
0: أو نسوي
1: الغداء مع بعض علشان هالذكرى تظل موجودة.
0: نعم من غير شك الله يسعدكم وإن شاء الله تلاقوا كل المتعة والوناسة. لكن احنا دائما أيضا نحب أنه نلفت انتباهكم لبعض المشاهد اللي نشوفها وإحنا جايين لسلامتكم، والله مش لأي شيء آخر. اليوم وأنا جاية في جبل أتين، أب مقعد أولاده مش من النافذة العلوية في السيارة السان روف، لا في السلة فوق اللي نحط فوق الشنط والأغراض، هناك جالسين الأولاد وماسكين ومستمتعين، لبي يبي نزلهم المحل يتبضعوا.
1: خطر كبير،
0: واجد خطر، والله إنه واجد خطر، لأنه أولا الطريق ممكن يكون زلق، ثانيا ممكن لأي سبب من الأسباب يضغط على المكابح، فوين بيروحوا هذول الشباب؟ أولاد يعني صبية يعني من 10 سنوات 8 سنوات، فواجد خطر. الله يخليكم حافظوا على سلامتكم وسلامة الأولاد. أحيانا الأولاد ترى فيهم شوية مشاغبة، نبغي نجلس فوق، نبغي نصور، نبغي نستمتع بالجو، السيارة ما فيها مثلا سنروف لكن مش في سلة العرش. الله يخليكم. فهذه من المشاهد اللي أنا ما ودي أشوفها عشان ما يعني أي أحد يتعرض لأي حادث لا سمح الله.
1: شرطة عمان السلطانية موجودة أم سعيد في المكان القريب من الاستوديو، المكان شوي اللي يعني خلاص انت تبدأ بالصعود الحاد، في أيضا بعض المطاعم والمحلات اللي موجودة هناك، فهذا معرض أن المركبات بإمكان يعني في ذاك الوقت يمكن السائق المركبة أنه يضرب على المكابح، فهذا معناه أن قد يصير أي
0: اختلال في التوازن، ممكن يضيع حكيم،
1: أو حتى مثلا أن أي تدخل يصير من قبل السائق السيارة اللي في الأمام. فشرطة عمان السلطانية تنبه الجميع هناك، في أنا أمر عليهم يعني بعد ما نخلص البرنامج، الأطفال اللي طالعين من النوافذ يا جماعة الخير ادخلوا داخل لسلامتكم، فما محتاجين أن في كل مكان أن توجد والله دورية شرطة علشان أن تنبهكم على هذا الأمر. خلاص هذا الموضوع مفترض أن يصير مباشرة منكم، لأنكم أنتوا على وعي كبير بهذه الأمور، وعلشان الكل يستمتع بعيد عن أي مكروه طبعا.
0: من غير شك أكيد. عموما اليوم حلقتنا بتكون متواصلة لما قدمنا لكم في الأيام السابقة مع الكثير من التجدد، كذلك في استحضار الذاكرة، الضيوف، تجدد في الضيوف كذلك.
1: ومسعيد ما سألتك من فترة كم حلقة عاد؟
0: وين رحتي؟ والله في السوق.
1: في السوق؟ أي والله في السوق. ما بدلتي المكان المعتاد؟
0: يومين ما رحت، تصدق؟
1: والله؟
0: شاطي الحافة اليوم قاعدة أقول
1: هذه سابقة وغريبة.
0: أي والله يومين ما رحت، دايخة أمس تعرف لأن الشارع كثير زحمة
1: وايد،
0: فلما أنت توصل لوسط صلالة عشان تتبضع وتاخذ أشياءك وأغراضك،
1: يا إلهي أمس
0: تبغي ترجع الحافة يعني واجد صعب أنك أنت توصل للحافة. رحت السينما أنا أمس، حضرت فيلم خلي بالك من نفسك، أظن
1: هذا الفيلم اللي قلتي عنه
0: مصري. يعني نص نص يعني صراحة مو بواو.
1: أنا فهمت من تقييمك لفيلمين أن الريت مالك عالي جدا ومصعيد.
0: أنا شوية شوف لما الواحد يقرأ كثير، تقرأ مثلا كتب، تقرأ روايات إلى آخره، فتشوف الفيلم أو القصة ما ترتقي لي مستوى اللي أنت تقرأ،
1: صحيح،
0: تحس أنه هذا إيش قاعد يقص علي أنه تسوي فيلم وأي كلام وخلاص. يعني
1: الفيلم الأول ما كملتي، هذا الفيلم كيف؟
0: أنا هذاك ما كملته. سبايدر مان لا ما كملته، ما محمل
1: هذا
0: أنا كملته يعني لأنه ما كان عندي مكان أروح، قلت خلا فيعني أنت وين مشيت، وين رحت؟
1: والله أمس رحت إلى شاطئ الدهاريز، كانت في تجربة لك، أنا ما بذكر التجربة بقول لك على تحت الهواء. رحت يعني أسوي هذه التجربة طبعا بنصيحة منك مسعيد، وكانت يعني تقييمها حلو.
0: المطعم اللي خبرتك عنه.
1: بعدين رحت بعدين رحت لوين رحنا؟ إيه كان عندي مشوار لصلالة الجديدة، وبعدين رحنا كذا مكان يعني نترمس فيه، وبعدين عاد رجعت الفندق.
0: إحنا خلاص نرجع الفندق مهدود.
1: بس أنا اللي يعني اللي اكتشفته يعني
0: طويل.
1: كنا نقول في حلقة سابقة مسعيد إنه شكرا للجهات المعنية على رأسها وزارة نقل واتصالات تقنية المعلومات على افتتاح بعض الطرق في هذا الموسم بالتحديد، ومع بداية هذا الموسم، لكن أعتقد أننا محتاجين بعد طرق أكثر،
0: نبغى جسور دوارات
1: لأن صراحة زحمة ما طبيعية جدا.
0: أتمنى الزيارة الجاية اللي أجي فيها ما أشوف أي دوار خلاص، يا أنه إشارات أو جسور،
1: حتى مع الإشارات
0: لأن كأنك الدوارات يعني واجد تأخذ الوقت طويل لما تقدر أنت تطلع. ولا لا يعني بالفعل زحمة، لكن الناس تحب أن تحس بأجواء الخريف بكثرة الضيوف أيضا. عموما يعني في ناس تتحمل في ناس ما تتحمل، فدائما لما احنا نفتح حتى الجوجل ماب أو ويز يعطينا كذا أماكن جديدة بين البيوت بين الحواري عشان يطلعنا من الزحمة، فأحيانا هو حتى يتوه نعطف يمينا وادي ونروح بالوادي. فإن شاء الله تسعدوا ويانا في حلقتنا اليوم، عندنا ثلاثة ضيوف مميزين إن شاء الله راح نعرفكم عليهم. أول ضيوفنا إن شاء الله بيكون اسم ارتبط بالعمل التلفزيوني وتوثيق الكثير من الأحداث والمناسبات وكذلك البرامج، له حضور خاص في البرامج الوثائقية، البرامج الثقافية. استطاع أنه يحفظ بالصورة الكثير من التفاصيل في الكثير من الشخصيات، المناسبات، كذلك الأماكن بشكل عام وكل ما يتعلق بعمان الغالية. ضيفنا القادم بيكون إن شاء الله المخرج أو الأول، ضيفنا الأول المخرج التلفزيوني خالد الحضري.
1: في أيضا محطتنا الثانية راح نستضيف الدكتور أحمد بن محمد المشيخي. ننتقل معه إلى عالم آخر يحمل شيء من عبق التراث وكذلك أيضا من الابتكار في عالم العطور.
0: ما بنطلع من عالم العطور إلى عالم البخور. راية الغريبي أيضا تقدم ورش لتعلم البخور. خاطري والله نحضر معها واحدة من ورشها، إن شاء الله راح تكون أيضا ضيفتنا اليوم. تفضلوا حياكم الله في الشباب والخريف، معكم فريق العمل في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل، المتابعة والتنسيق خالد الشنفري، الإعداد والتقديم خالد البداعي واختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم الفارسي والمهندس سالم العرفاتي، هندسة النقل الخارجي اليوم آخر يوم لهم المهندس يوسف البلوشي والمهندس عمار الرئيسي. نتمنى لهم أكيد كل التوفيق وشكرا على حضورهم. أما في المحتوى المرئي حمد الفرعي والمهلب العمري، أما الإخراج برؤية لعبد الرحمن الجابري. البرنامج يأتيكم برعاية مجموعة سعود بهوان. Oh.

0: شاء الله قضاء أجمل الأوقات برفقتنا في برنامج الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب. خبرناكم يمكن قبل الفاصل أن راح تكون لنا وقفة مع يعني توثيق الحياة في محافظة ظفار من نواحي عدة من خلال يعني أعمال وثائقية قام بالإشراف عليها وإخراجها أيضا ضيفنا الأستاذ والمخرج التلفزيوني خالد الحضري. أستاذ خالد مسي عليك بالخير وشكرا لوجودك معنا في هذا البرنامج.
1: مساك الله بالنور أستاذ خالد وأم سعيد، وأنا سعيد يعني وتشرف بحضوري معكم يعني في الاستديو.
0: بارك الله فيك.
2: الله يسلمك وعافيك. انطباعك عن الخريف هذا لازم أول سؤال لضيوفنا، وأنت ابن المحافظة يعني.
1: والله الخريف جميل، يعني هو الخريف المتعة السعادة الفرح، سواء كان الناس اللي من أهل المحافظة أو الزوار القادمين من السلطنة أو من أي مكان، يعني دائما الخريف طاقة إيجابية يعني في مختلف نواحي الحياة، يعني يعطي دائما الشعور خاصة يعني في الصباح بالسعادة والبهجة والفرح. هذا بالنسبة لي يعني.
2: أهل المحافظة عندهم أماكن خاصة احنا ما نعرفها يروحوا لها ولا؟
1: والله في
2: لأن ما نشوفهم احنا حوالينا.
1: أيوة يعني حركتهم تكون قليلة، لهم أماكن خاصة ولهم طرق ولهم أوقات معينة بحكم التواجد يعني في المحافظة، لذلك في أماكن خاصة في ناس ما تعرفها
0: كزيارات
2: ما يخبرونا حصري
0: ما تخبرنا عنها على الأقل
1: ممكن بعدين يعني بعض أماكن صعب الوصول لها احيانا بالسياره وبعدين اضطر انك تمشي مثلا
0: ما عندنا مشكله نمشي بنهرب عن
2: الزحمه. لا ما امشي انا خوف الزرعه امشي الصراحه
1: خاصه على بعض الاماكن الكهوف المرتفعات الجبليه اللي على البحر
2: ما شاء الله
1: جهه المغسيل او جهه رخيوت او جهه مثلا جبل سمحان.
0: استاذ خالد انت من اي ولايه؟
1: انا من ولايه صلاله
0: من صلاله
1: هاريز.
0: يعني من المدينه ابن المدينه
1: من المدينه ايوه
0: لكن الاصل من الجبل؟
1: الأصل جزء نعم يمكن في الخمسينات في الستينات الوالد والوالدة نعم من قبل يعني
2: ويمكن الأغلب يعني لازم بتكون لهم جذور ما شاء الله في الجبل
1: من الجبل يعني
2: جبل أو بحر ترى ما شاء الله. أهلا وسهلا فيك أخوي خالد. خالد لو نستحضر ذكرياتك هكذا مع الخريف بداية العمل الإعلامي، هل في ارتباط وثيق بالموسم من صح التعبير؟ هل تنشط أكثر في العمل مثل هذه الأوقات؟ أنت عملك يختص فيما يتعلق بالتوثيق أكثر.
1: توثيق نعم.
2: نعم تفضل.
1: طبعا الخريف بالنسبة لي يعني ذكريات جميلة ارتبطت في الطفولة وفي اللعب والاستمتاع، وخاصة أيضا نحن جزء من الحياة الريفية، فكنا دائما نطلع الرحلات ونعيش في يعني في المراعي بحكم ارتباط بعض الأهل كان لهم وصول الوالدة وكذا في قبل مدينة الحق يعني في منطقة الشيحيت، فدائما كونت عندنا يعني ثقافة يعني ثقافة مميزة وأيضا ثقافة صعبة للتحمل. يعني كنا خاصة مثلا في بداية الثمانينات كنا بعض المناطق بدون كهرباء يعني، وكنا نعيش على النار وكنا نرعى الأبقار والجمال، فتعودنا نوعا ما يعني حياة جميلة ومتعة وتستمتعي بالأجواء الخريف.
2: البيوت من إيش مبنية عادة في
1: طبعاً
2: الجبل؟
1: طبعا اللي كانت في الجبل هي جزء من الحجارة مع الأخشاب نسميها الستريت يعني باللغة الجبالية أو الشحرية يعني. كانت عبارة عن يعني دائرة من الصخور بالإضافة إلى الأخشاب وبعض الجلود، فكانت الناس تقريبا هذه هي بيوتها. إذا
2: ما زالت هذه البيوت
1: ما زالت
2: موجودة،
1: لكن الآن ما في حد عايش فيها يعني. يعني ممكن نشوف كمثال للبيت التقليدي القديم في الجبال في عودة الماضي.
2: نعم صح
1: موجود هناك
2: صحيح.
1: نموذج للمنزل التقليدي في محافظة ظفار وفي الجبال يعني.
2: ويسوون لنا ذاك الشاي اللذيذ في عودة الماضي.
1: نعم
2: على الجمر والله
1: الشاي والمعذبش الحليب نسخن بالصخر يعني كان الحليب. وطبعا يعني الثقافة هي هواة الشاي أكثر شيء خاصة في المحافظة وفي الجبال يعني
2: ما شاء الله
1: يعني أكثر من القهوة يعني.
2: كل هذه الصور الجميلة اللي تستحضرها ذاكرتك حاولت تعملها في فيلم وثائقي؟
1: والله حاولت أنا بحكم أني تواجدي كان أكثر شيء في محافظة مسقط يعني أكثر من 25 سنة، فمعظم الأفلام اللي عملتها يعني يمكن تقريبا بنسبة 95% كانت عن يعني وسط وشمال عمان في كل المجالات العلمية والثقافية والتاريخية، وأيضا عملت لكن للأسف ما عملت شيء عن الخريف، فقط يعني عملت عن الإعصار مكونو في 2018. في أفلام يعني بنحاول نحضر أن تكون عن موسم الخريف كظاهرة طبيعية موسمية كيف تتشكل، لأنه الكثير يعني يتساءل إنه الظاهرة أو هذا الموسم الاستثنائي كيف يتشكل. يعني في هذه البقعة من سلطنة عمان تشكل فترة معينة 3 أشهر هذه الظاهرة الاستثنائية، فالبعض لا يدرك يعني كيف تتشكل هذه الرياح من خلال المحيط الهندي والرطوبة العالية وتكاثف البخار ويصدم بالجبال فينتج هذا الرذاذ وهذا الأمطار الموسمية.
0: نعم سو خالد، يعني لما أنك تعد وتحضر عمل وثائقي في الفترات الماضية كان الموضوع شوي أصعب، في تحديات كثيرة. الآن شوي الأدوات صارت يعني ما فقط أسهل وإنما بجودة أعلى.
1: نعم
0: أي عمل مرتبط بالموسم، موسم خريف ظفارة، وحتى أيضا بأعمال وثائقية أخرى توثق الحياة في سلطنة عمان بشكل عام، كيف كانت تلك الفترة من الإعداد والتصوير وأيضا الخروج بمنتج وثائقي كان في تلك الفترة، وماذا يختلف عن هذه الفترة؟
1: نعم بالنسبة لي أنا يعني مثل ما ذكرت الأستاذ خالد فعلا كانت البدايات صعبة. يعني في فترة التسعينات وبداية الألفين الأدوات والتقنية ما متوفرة مثل الآن، لذلك كنا نبحث عن كل معلومة، وخاصة أني أنا كنت كمعد يعني أكتب النص التعليق الصوتي بالإضافة إلى إخراج الفيلم من ناحية الفنية، لذا كان في صعوبة في الحصول على المعلومات، نضطر أنه يعني نسافر نتنقل بين الولايات نلتقي بالمشايخ بالمواطنين،
0: تأخذون الروايات الشفهية،
1: الروايات الشفهية، زيارة الموقع حتى يعني نتلمس ونحصل على المعلومات اللي تخدم عملنا، سواء كان في عمل علمي ثقافي تاريخي، لذلك كان في صعوبة كبيرة، بالإضافة طبعا إلى الوسائل المتاحة اللي هي كوسائل الصحافة أو أحيانا التلفزيون إذا كان في أرشيف معين قديم يعني. فكانت البداية أحيانا توصل إلى 6 أشهر إلى سنة. مثلا تراث عمان الجيولوجي يعني حضرت له تقريبا سنة كاملة
0: ما شاء الله،
1: سواء كان داخل عمان أو خارج عمان في اسكتلندا مع بعض الأساتذة المختصين بتراث عمان الجيولوجي. فعملية الإعداد كانت صعبة من ناحية جمع المعلومات الحصول على المعلومات. الآن أعتقد أن الوضع يعني بشكل كبير في التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي وتوفر المعلومات أسهل بكثير من سابقا يعني.
0: نعم أحيانا يعني يرتبط الموضوع خاصة في التوثيق يعني تصطدموا ب يعني خلينا نقول زعل من بعض الناس في بعض المعلومات المرتبطة بحياتهم اليومية المرتبطة بالمكان اللي يعيشون فيه. هل صارت لك بعض هذه المواقف أستاذ؟
1: نعم كثير من بعض المواقف، في ناس يعني ترفض أنك مثلا تتحدث أو تعمل لقاء عن مكان معين يعني كثير، سواء كان هنا محافظ ظفار في الداخلية
0: مع تعدد المعلومات من المصادر.
1: أيوة البعض يعني يبادر
2: يعني ويقبل. هذه نقطة جدا مهمة خالد اللي ذكرتها، تعدد المصادر أو تعدد الرواية. يعني كل حد ربما تكون روايته مختلفة عن عن الآخر، كيف تتصرف في جيب الروايتين مثلا أو أكثر من رواية؟
1: لا كان دائما نتحرى دقة المعلومة والرجوع إلى عدة مصادر. يعني مثلا عملنا فيلمين عن جلالة السلطان قابوس، سلطان قابوس رحمة الله عليه، عن ميلاد وطن وقائد وطن. فكنت يعني أرجع إلى عدة مصادر حتى أتأكد من المعلومة، لأنه بعض المعلومات مثلا ما موجودة في كتب، موجودة كان في أرشيف سينمائي، يعني أيضا معلومات شفهية مع بعض الناس كانوا في ظفار هنا أو حتى في محافظة مسقط، فأضطرني لازم أرجع حتى أتأكد من المعلومة، لأن المعلومة هي مسؤولية يعني علمية وأخلاقية أقدمها للناس، لابد أني أتأكد منها، والاستفادة أيضا من الناس اللي هم أقدم وخبرات سواء كان مجال الإعلام.
2: استفدتوا من هيئة الوثائق والمخطوطات؟
1: طبعا بشكل كبير، يعني سعادة الدكتور حمد الضوياني وأيضا حتى قبل، يعني أنه استفدنا كثير من الوثائق والمخطوطات والإرث الثقافي الكبير لعمان لسلطنة عمان في الرجوع. فعملنا أفلام عن المخطوطات العمانية، يعني كان آخر المشاريع هو التواجد العماني في شرق أفريقيا، يعني كان هذا مشروع وطني كبير.
2: نعم.
1: ودشن العام الماضي في دار الأوبرا السلطانية، يعني كان فيها لجنة يعني كبيرة، واشتغلنا على 3 أفلام وعن كتاب عن أثر التواجد العماني في شرق أفريقيا.
2: وزارة الإعلام أيضا يعني تقدم سلسلة من الأفلام الوثائقية فيما يتحدث عن الإنسان في عمان والعلاقات الاجتماعية والإنسانية. يعني شاهدنا في الفترة الأخيرة الفيلم الوثائقي للدكتور توماس، يعني كان جميل جدا أيضا، أو الدكتور توماس مثل ما يسموه، فكان بالفعل محبوك بطريقة جدا صحيحة. العمل تحس فيه عمق وبعد إنساني اجتماعي علمي، إلى أي مدى يعني من أفكار بسيطة ومن ذكاء ممكن تغير من حال إلى حال. فعندما تلاقي يعني بلد يحتضن مثل هذه أيضا المبادرات ويرحب فيها، فبالتالي تحس أنه العمل حتى ممكن أن يكون سهل جدا. آخر ما عملت به حاليا خالد أو جالس تشتغل عليه كختام للقائنا الجميل معك؟ تفضل.
1: آخر عمل هو برنامج مساءات ثقافية للقناة الثقافية، يعني سلط الضوء على أهم الأنشطة الثقافية في السلطنة بشكل عام. يعني
2: المشروع اللي أنت خاطرك تعمل فيه إيش هو؟ اللي تتمناه؟
1: والله المشروع اللي خاطري يعني أعمل فيه جسد يعني القصص الإنسانية للحياة الطبيعية يعني في عدة مناطق من السلطنة، خاصة مثلا في محافظة الضفار.
2: في شيء لفت انتباهك بالتحديد؟
1: اللي هي مثل ما ذكرتي أم سعيد، اللي هي التفاصيل الإنسانية والقصص اللي لها تأثير في المجتمع.
2: نعم.
1: ويعني وأثرت في المجتمع بشكل عام وفي ثقافة بعض الأفراد في القصص الإنسانية والتفاصيل وصعوبة لحظات معينة، هي اللي تعطي دائما يعني التشويق في القصة أو الفيلم الوثائقي اللي راح يعرض للناس. دائما الإنسان يبحث عن القصة الإنسانية، ما يبحث فقط عن معلومات أو سرد يعني برامجي بشكل عام. القصة الإنسانية وصعوبتها وأحداثها وارتباطها هي اللي بتأثر في الإنسان، مثل ما ذكرتي قصة الدكتور توماس.
2: نعم.
1: يعني كان لها تأثير كبير في كثير من الناس يعني.
2: نعم. شكرا على حضورك وشكرا لتلبيتك الدعوة وتعنيت جيتنا للجبل، لكن تشوف هذه الأجواء الجميلة، أتصور هذه في

0: نهايتها. شكرا لكم استاذ خالد، بارك الله فيك.
1: شكرا لكم.
0: رح نكمل مشوارنا معكم مستمعينا الكرام في برنامج الشباب والخريف بعد ما نروح لهذا الفاصل، لا تروحوا بعيد واستمتعوا معنا.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا، movement that inspires.
4: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
5: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
6: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
1: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: خريف أظفار شيء ثاني مع هذه الأنغام الموسيقية الجميلة اللي ما شاء الله بدأت الإصدارات تصير أكثر. وأيضا المكتبة الغنائية العمانية الخاصة بموسم الخريف سنة بعد سنة تزدهر بمثل هذه الأعمال. كنا نسولف قبل الفاصل مع الأستاذ والمخرج التلفزيوني الأستاذ خالد الحضري حول توثيق الحياة في سلطنة عمان من نواحي كثيرة، أيضا توثيق موسم الخريف أظفار. خبرنا عن اشتغالات المختلفة هناك، أيضا على طار الأنغام اليوم إن شاء الله راح تكون أنغام موسيقية حاضرة في ساحة إيتين على الساعة 9 المساء أعتقد برفقة الموسيقار محمد القحوم أعتقد في على الساعة 9 المساء اليوم. أم سعيد ها؟
1: ودعم عام أكيد للحضور. اللي يحبوا الأجواء الرياضية، بدت بطولة التقاط الأوتاد الدولية في شاطئ الحافة بادية من تاريخ 4 واليوم الختام، يعني اللي يبقى يلحق يمدي من الساعة 3 لين الساعة 5 المساء.
0: الفنان أيضا سعيد سلوم راح تكون له يعني بعض السيمفونيات التراثية الجميلة، ويحيي أمسية كذلك أيضا الفنان هاني الشيباني في ساحة إيتين. كل هذه الأعمال أو السهرات الموسيقية الجميلة راح تكون حاضرة. أعتقد اليوم بيكون مكان الزحمة أصلاً أكثر من المعتاد.
1: بالنسبة للناس اللي تزور ساحة إيتين تحديدا، يعني الفعاليات تبتدي ما شاء الله من العصر وتستمر لين انتصاف الليل، واليوم ويكند أكيد بيطولوا، فحلوة هذه الحركة، حلو التنوع أيضا في العروض بشكل عام.
0: نعم، في ساحة إيتين صار في تنويه للزوار الأعزاء من بلدية ظفار. بالنسبة لساحة إيتين اليوم الخميس 6 أغسطس راح تفتح الساحة أبوابها عند الساعة 7 مساء، بالعادة يفتحوا يعني بدري لكن هذه المرة راح يكون على الساعة 7 المساء علشان التحضيرات الخاصة بالأمسيات الليلة.
1: نعم. والناس اللي حابة تروح صوب طاقة ومرباط، نتمنى ما تفوتوا زيارة متحف تواصل الأجيال، هو أول متحف خاص مرخص في ظفار في ولاية طاقة. بتشوف البيئة البدوية وكل ما يتعلق فيها، قاعة أمثال الحياة الحضرية وملامحها، القاعة الكبرى، البيئة الريفية وأدواتها، قاعة ديرهم يمكن العملات القديمة ومجسمات تاريخية. بإمكانكم تلتقطوا صور تذكارية وبعدين تكملوا لما توصلوا ميناء مرباط القديم. هناك ينتظركم مطعم مشهور يقدم أجمل الوجبات البحرية في إطلالة جميلة جدا، تتعرفوا على السفن التقليدية العمانية اللي ما زال يستخدمها كذلك الصيادين في رحلات البحر.
0: وبما أن تعودنا مستمعين الكرام في برنامج الشباب والخريف أن نخبركم عن أبرز الفعاليات يوميا في هذه المحطة، أيضا نريد أن نخبركم عن بطولة التقاط الأوتاد الدولية من 4 إلى 6.
1: شكلك ما مركز معك.
0: لا شيء أنا مذكر يعني ذكرتيها خلاص. مرة ثانية نذكرها ماشي مشكلة. بإمكانك أنك تتصفح عزيزي المستمع حساب إذاعة أو حساب خريف أظفار على منصة الانستغرام وبتشوف الفعاليات يوميا.
1: وفي حركة حلوة أيضا في عودة الماضي، في بريد فعاليات عودة الماضي يرجعونا كذا بالذكريات للسبعينيات. إذا لحقتوا على علوم صندوق البريد كان ما في لا واتساب ولا سوشيال ميديا إلى آخره ولا هواتف، كانت كل الأخبار والعلوم توصل في صندوق البريد. هناك تجسيد لهذا الموضوع، سعي البريد على الدراجة الهوائية، وداخل المكتب حد عنده كذا آلة طابعة قديمة اللي يملوه اللي يقولوا له يعني إيش يكتب، والمكتوب يرسله لمن إلى آخره. وبعد ذلك يروحوا لمرحلة الصاق الطوابع البريدية، وبعدين يضعوها في صندوق البريد المخصص لحمل كل هذه الرسائل وتوصل يعني لأهلها، لكن تستغرق وقت طويل لحد ما توصل. هذه تجربة أيضا من التجارب الجميلة في عودة الماضي. إن شاء الله كل أجواءكم جميلة وتستمتعوا بكل لحظاتكم الحلوة في محافظة ظفار، بلد الجمال وبلد الناس الطيبة كذلك. أهلا وسهلا فيكم من جديد في الشباب والخريف. فاصل وينضم لنا ضيفنا الثاني.

0: مستمعينا، ونرحب بكل المنضمين الجدد في شباب والخريب. ننتقل إلى عالم آخر يحمل عبق التراث والابتكار، عالم العطور اللي الناس بالفعل ما تمل منه، عالم العطور اللي ارتبط بالإنسان العماني منذ القدم. اليوم أصبح هناك جيل جديد يقدم هذه الصناعة بروح عصرية. يسعدنا اليوم جدا استضافة الدكتور أحمد المشيخي للحديث عن هذه الصناعة في محافظة ظفار، عن تجربته الخاصة في تأسيس مشروعه أيضا. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك يا أخت ندى، وبسم الله الرحمن الرحيم. أولا يشرفني أن أكون ضيفا على هذه القناة الرائدة، قناة الشباب، وأن يكون من يحاورني في هذه الجلسة هي الإعلامية المميزة والمتألقة دوما، الإعلامية ندى البلوشي، التي طالما رأيناها بإطلالتها وحضورها الإعلامي المميز في العديد من المنصات الإعلامية الوطنية. كذلك أشكركم أختي العزيزة على استضافتي في هذا البرنامج وإتاحة الفرصة لي لأتحدث من هذه المنصة عن موضوع قريب إلى قلب كل إنسان، وهي العطور والجمال والأناقة، عن حديث له علاقة بالرومانسية وحب الظهور.
0: الله الله.
1: بمظهر جميل وجذاب وروائح عطرية ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بالحالة النفسية للإنسان، حيث تؤثر على المزاج والذاكرة والأداء العقلي بشكل فوري. فهذا التأثير ليس مجرد شعور عابر، بل هو تفاعل بيولوجي يحدث نتيجة اتصال حاسة الشم بمركز العواطف في الدماغ.
0: يا سلام عليك دكتور.
2: المقدمة.
0: شو المقدمة العلمية بالفعل، وفيها فيزياء ترى بعد.
1: في فيزياء وكيمياء
2: وبيولوجيا
1: كل شيء. إن شاء الله كل البحاور بإذن الله ستجدونها هنا.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا أعتمد على أسئلتكم طبعا.
0: أكيد. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. دكتور، إحنا لما نتكلم عن الذاكرة العطرية للإنسان أيضا، دائما العطر يختزن في الذاكرة ويسترجع بأماكن، بمواقف، بأشخاص كذلك. هذا الحديث اللي أنت ذكرته في حديثك، إحنا لما نتكلم عن صناعة العطور في محافظة ظفار تحديدا، صناعة العطور إلى أي مدى تشهد تطور جدا كبير، تشهد أيضا نماء؟ ويعني أنا مرة مر علي تقرير فيما يتعلق بلغة الأرقام، شفنا بالملايين سلطنة عمان مدخولها من العطور، يعني أصبحت صناعة بشكل عام.
1: حقيقة صناعة العطور كحرفة سواء في سلطنة عمان بشكل عام أو في محافظة ظفار بشكل خاص هي موروث تاريخي. فقد ظهرت الروائح العطرية وصناعتها في المجتمع العماني والمجتمع الظفاري بشكل خاص منذ قديم الأزل، فكانت البخور العمانية، البخور الظفارية الشهيرة التي اشتهرت بها سلطنة عمان ممثلة في البخور الظفاري. أيضا لا ننسى اللبان العماني وخصوصا الحوجري. فهذا اللبان كان سلعة يغزو يعني القصور الملكية،
0: صحيح،
1: والأماكن العبادة سواء في الحضارة الفرعونية القديمة منذ 7000 سنة وحتى أيام حتشبسوت على ما أذكر، وأيضا إلى الحضارة السومرية والبابلية والحضارة الهندية، وعبر من خلال الصحراء وعبر من خلال البحر،
0: وعندنا آثار تعزز ذلك مثلا ميناء سمهرم، البليد كذلك، كانت كلها يعني موانئ لتصدير اللبان. تفضل.
1: ولذلك هذا الإرث الذي استمده الأبناء والأحفاد من الآباء والأجداد أيضا لهو تواصل حضاري وامتداد لهذا الإرث ولهذا المكون الذي اشتهرت به سلطنة عمان واشتهرت به محافظة ظفار بشكل خاص.
2: نعم دكتور، يعني ارتباط الأرض مهم جدا بأي صناعة، بأي حرفة، للشخص الصانع أو الذي يحترف مهارة معينة. بالنسبة لك محافظة ظفار هل تمثل هي الانطلاقة لهذا الشغف، وهل لها علاقة أيضا بصناعة العطور مع البدايات؟
1: طبعا طبعا. أولا لنرجع مرة أخرى إلى التاريخ، تاريخ اللبان وتاريخ تصدير اللبان من هذه المحافظة، وجود اللبان الحجر الذي لا يوجد إلا في محافظة ظفار، وهو نوع من اللبان النقي الذي ينبت طبيعيا في منطقة النجد بمحافظة ظفار، بالإضافة إلى المكونات التي كانت تصنعها الأمهات والجدات من الخلطة
2: الخاصة
1: والبخور. وأيضا لا تنسى أنه نحن أيضا قريبين على العود الذي يأتي من الدول، وكننا نحن
0: تبادل التجاري نعم صحيح،
1: وكون ظفار على منتقى الطرق التجارية سواء البحرية أو البرية أوجد لديها هذا الشغف، وأوجد لديها من يصنعون هذا من هذه المنتجات وهذا العطر، واشتهرت حقيقة المنطقة. أيضا لا ننسى أنه ظفار فيها موسم الخريف، وما أدراك ما الخريف، فها نحن اليوم في هذه القصة الجميلة التي نرى فيها هذه الإطلالة الجميلة، هذه الأشجار والتنوع الذي يظهر على هذه النباتات وعلى هذه الورود والزهور، وأيضا الجبال الخضراء.
2: ألهمتك البيئة دكتور؟
1: طبعا هي دائما البيئة ملهمة.
2: بدايتك مع البداية كيف كانت؟
1: البداية كانت عندما نشأت في هذه المنطقة ورأيت النساء وهن يصنعن هذا البخور وهذا والانتشار هذه البخور، وعندما أتي إلى مناطق ومحافظات خارج هذه المحافظة الناس تسألني أين تباع هذه البخور وأين يباع هذه العطور، وليس فقط البخور وإنما أيضا هناك الزيوت العطرية، الزيوت العطرية التي كانت تصنع داخل البيوت، فتطورت من صناعات داخل البيوت حتى وصلت إلى تطوير، ثم بعد امتزجت بالثقافة الأخرى وصارت تنتج بإنتاج آخر وفق المعايير الدولية، عندما امتزجت بحضارة بالصناعات الغربية وبالذات العطور الفرنسية، وهذا نحن ما عملناه في البراند مالنا، عندما خلطنا وعملنا خذنا بالمنتجات المحلية اللي موجودة والتي تتوفر في محافظة ظفار،
0: المكونات
1: عندنا المكونات عندنا في العنبر، عندنا اللبان، عندنا بعض الزهريات العطرية مثل الحبق والإكليل الجبلي والعديد من الزهور.
0: إلى أي مدى دكتور تعتقد أنه الذوق العربي أو الذوق الظفاري تحديداً إن صح التعبير أنه ذوقه في العطور والخلطات اللي يعملها يتفق عليها أصبح في الفترة الأخيرة الدول العالم بشكل عام؟ يعني إحنا نشوف صارت برندات عالمية كانوا في فترة من الفترات لا يستسيغوا العطور القوية، لا عنبر ولا عود، وإذا دخلت في تركيبات عطورهم تدخل ب يعني نوتات خفيفة جدا لا تكاد تذكر. إلى أي مدى السوق العربي أيضا فرض وجوده في الأسواق العطرية العالمية؟ يعني مثلا إحنا نسبة كبيرة من اللبان يصدر للخارج، يقطر، يعني تقطير اللبان أصبح يعتمد عليه الكثير. يمكن كانت الأولوية أو الصدارة والبداية لشركة أمواج العالمية العمانية اللي أدخلت عطر وريحة اللبان وأصبح مستساغ عالميا وكثر الطلب عليه. إلى أي مدى الذوق المحلي العربي يفرض حضوره أيضا في الأسواق العالمية؟
1: حقيقة سؤالك مهم جدا، وهذا عندما اتجهنا إلى هذا الإنتاج جلسنا مع العديد من الشركات العالمية التي اشتهرت بصناعة وإنتاج العطور الغربية بالتحديد، وزرنا مصانع في إيطاليا ومصانع في فرنسا، وأيضا حضرنا العديد، أنا شخصيا حضرت العديد من المؤتمرات والندوات والمعارض، وخاصة المعارض بيوتي ميدل إيست الشرق الأوسط في دبي وفي الرياض، وكان لحضوري هذه الأحداث وهذه
0: المعارض,
1: المعارض تدور في فهم ما يختلق في عقلية الغربي عندما يأتي إلى هذه المنطقة. فكان الغرب يريد الفوحان, يركز على الفوحان بحيث أنه الناس خلاص قبل الاجتماع أو قبل أي حدث يرش وعلى طول هذا انتهى. ولكن
0: شوف دكتور أحمد معلي بستوقفك, إلى أي مدى تغيرت ثقافة الغرب في العطور؟ في السابق كان هم عندهم أنك أنت إنسان غير متحضر, إذا عطرك يفوح يدوب لما يقرب منك يمكن مسافة متر تشم عطرة. الحين لا, هم أصبحوا يبحثوا عن الفوحان.
1: من هنا أنا سأتيك إلى إجابة السؤال, لأنه كانت هذه الفكرة التي تكلمت عنها هي التي تسيطر على عقلية المستهلك الغربي. ولكن عندما جاء إلى الشرق وتم مزج المكونات العطرية العربية مع التقنية الأوروبية والثقافة الأوروبية ومع معايير الجمعية العالمية للعطور اللي هي International Fragrances Association. فهذه وضعت معايير معينة. صحيح أحيانا بعض المرات إنتاج العطور خارج هذه المعايير قد تؤثر, قد تؤثر على ربما التنفس, قد تؤثر على الجلد, قد تؤثر كحساسية وهكذا. ولكن عندما وضعت هذه المعايير وتم تطبيقها واستخدام المنتجات العطرية التي تشتهر بها المنطقة العربية الجزيرة العربية بشكل عام, وهي العود والصندل والمسك واللبان وكثير من هذه الزيوت العطرية التي في طبيعتها ثقيلة. فصار عندما تمت وظفت وتم العمل عليها بما يتوافق مع هذه المعايير, أصبح الغربي يهوى هذه العطور. وأصبح في توجه منذ مطلع الألفية بأنه يتم استخدام العطور العربية ذات المواصفات الأوروبية العالمية. فهم الآن أصبح الآن يتجهون إلى هذا الاتجاه وينظرون فيها إلى ثلاثة أجزاء رئيسية, إلى الفوحان وإلى الثبات وإلى يعني تعاملها مع
0: تركيز النوتة,
1: تركيزها إلى حد ما. لأن هذه النوتات طبعا عادة تكون توب نوت, ميدل نوت, بوتوم نوت, اللي هي الفوق اللي هي أول مرة في الفوحان عندما تبدأ تتعطل, ثم الثانية تبقى فترة قصيرة جدا, والثالثة حالة اللونج لاستنج.
0: أيوه,
2: فترة طويلة.
1: فهذا الآن في توجه عالمي حق يعني, واستطاعت فعلا كما قلت او كما سألتي, انا اقدر اقول فعلا استطاعت منتجي العطور العربية ان يغزوا الاسواق الاوروبية والاسواق
0: تميزوا بالفعل جداً. وصارت افرع حتى برانشز في صحيح. دول صحيح. يمكن حتى لما تدخل هارودز يمكن الاكثر يعني زيارة في كل دول العالم, تشوف البراندات العربية حاضرة ايضا وبقوة. خبرنا عن تصنيعك للعطور دكتور أحمد, وقصة خروج هذا العطر أو هذا البراند للجمهور. التدشين هذا العام كان صح؟
1: هو تم تدشينه 2017
0: ما شاء الله.
1: ولكن هذا العام نحن
2: دشنتوا عطرين أعتقد هذه
1: كانوا عطرين. لكن لما جينا نحن السنة هذه هي فقط للإعلان على التواجد فقط, ومساهمة منا في يعني تدعيم مهرجان صلالة أو مهرجان السياحة في ظفار. فهي كانت فقط فترة الخريف فقط, لكن نحن
0: لنا موجودين من 2017
1: لكن بمراحل واستراتيجيات مختلفة, وأنا سأتطرق إلى هذا الجانب.
0: تفضل.
1: حقيقة وراء كل نجاح قصة, و دائما المنتجات الفخمة تحتاج أن يكون وراءها قصة. فنحن استلهمنا من هذه المقولة ووضعنا السلوجن مالنا أو العبارة التي دائما نستخدمها, فقلنا عطور قابوس هي قصة تروى وتراث يحكى. فأخذنا القصة مما نحن فعلنا ومما هو موجود وربطناها بالتراث, لأنها مربوطة باللبان وبالمنتجات العطرية التي تصنع وتنتج في ظفار, كالعنبر والمسك والإكليل الجبلي والعديد من أسماء الزهور العطرية التي تنبت في مختلف جبال ظفار. ولذلك ربطنا الحاضر الماضي بالحاضر متطلعين إلى المستقبل بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. واضح أن في خطة استراتيجية للمشروع بشكل عام دكتور.
1: هو البراند تم تأسيس شركة هي شركة جائزة الألماس الدولية اللي هي أصلا صاحبة البراند اللي أنا أملكها عام 2012، ووضعت التصاميم الفنية من أجل إنتاج عطر ذو مميزات عالية، يعني فخم من أنواع
0: عطر نيش نقدر نقول عنه،
1: نيش من أنواع النيش ومن يعني العطور الراقية جدا على المستوى العالم ليس فقط على المستوى
0: إلى
1: المحلي.
0: أي مدى راعيت التصميم أيضا دكتور حتى يكون
1: سأتي إليك
0: يمكن
1: في هذا
0: الأخ علي ما قصر جاب لنا العلب نشوفه
1: إنه يسمى عطر قابوس. ولذلك كل هذه التصميمات وهذه الاستعدادات تم العمل من خلالها، وكان أنجح استراتيجي للشركة وأفضل نجاح حققته هذه الشركة هو الحصول على هذا الاسم بمباركة سامية من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه السلطان الراحل.
0: يعني جرب العطور
1: وأخذ أعطانا توجيه يعني مبادرة منه سامية وموافقة سامية من خلال
0: ديوان. هل جاك تعليق معين
1: من مباشرة من الديوان؟
0: نعم. أيوة. أنه عجب العطر
1: بالطبع
0: مثلا
1: بالطبع خلاص توكلوا على الله، ونحن بدينا العمل وبناء على هذا الموافقة السامية بدينا بتسجيل البراند كملكية حصرية وحصلنا على البراءة والملكية الحصرية مسجلة الآن في وزارة التجارة والصناعة منذ عام 2012. عندنا البراند والشعار، نحن غيرنا الشعار عام 2025. طبعا كانت لدينا استراتيجيتين، الاستراتيجية الأولى كانت إنتاج العطور النيش للفي آي بي، وبالتالي بعد إنتاجها يتم توزيعها إلى شركات يعني لعملية التوزيع والبيع.
2: نعم.
1: فنحن ما كنا الشركة ما كانت تبيع في البداية، كانت تأتي وتوزع عند الشركات.
2: نعم.
1: تبيع. كانت يعني في شركة حصرية كانت السلام ستور قبل ما يروح إلى الكابيتال ستور.
0: يا إلهي ما هذا العطر؟ شو هذه الريحة؟
1: ثم بعد ذلك.
0: لا لا.
1: ثم بعد ذلك صار.
2: يا سلام.
0: فخم
1: انتج عطر.
0: هذا أي شيء اسمه هذا؟
1: هذا
0: ايوه
1: هذا عطر قابوس.
2: قابوس
0: جميل جميل.
1: كان في البداية عندما انتج اثنين من انواع من العطور عطر قابوس.
2: يا سلام.
1: يعني
0: فخم العطر
1: وهو
0: جدا فخم.
1: يعني الذي يحمل اسم البراند
0: عطر مناسبات من الدرجة الاولى.
1: ايضا النقطة الاخرى عطر وردة قابوس
0: هذا
1: او احنا نسميه قابوس روز اللي هو يعني مستوحى من زهرة السلطان قابوس في أوساكا في اليابان. وبعدين في هولندا كانت
2: وموجود نموذج منها في في مزرعة رزات السلطانية
1: موجود فعلا. فهذه طبعا كان أول عطرين. في عام 2025 تغيرت الاستراتيجية، غيرنا في الاستراتيجية، أبقينا على شكل العطور مع إضافات بسيطة جدا، وغيرنا في المنتجين الأولين بعض الإضافات، ثم أنتجنا منتجين آخرين، واحد اسمه إمبريال والثاني إليجنس. لو تلاحظون أن كل العطور كان يعني كاتبينها باللغة الإنجليزية لنا.
2: طبعاً مسعيد تبخرات.
3: الله
0: هذا خيال.
1: هذا طبعاً من زهور الحمضيات المنعش.
0: فرش. حتى عطيق. اللون جميل، لون تيفاني.
1: أيه. لون بحري.
0: كثير حلو.
1: الآن استراتيجيتنا الجديدة من عام 2025 إلى اليوم أصبحنا نحن الموزع الحصري خلاص لا يباع في أي مكان إلا عندنا.
0: ليش؟
1: لأنه استراتيجية تغيرت دراسة وارتأينا أنه نكون نحن الحصريين لهذا المنتج وليس لمنتج آخر للحفاظ على
0: قاعدين نبخبخ
1: للحفاظ على المكانة وعلى الاسم.
2: بالمناسبة يعني ذكرك للمكانة والاسم، ما خلت عليكم مسؤولية دكتور؟
1: طبعا، وهذه
2: يعني الموضوع شوي
1: سيسألون عن التحديات. سيسألون يعني إذا يعني انتظر تسألون إذا كانت
0: طبعا من ضمن
1: العمل ما في عمل بدون تحديات يعني. ف عادة
0: مكلف للبراندينج باختصار جداً. مكلف
1: جداً. وهو يعني يستهدف طبقة معينة ويعني شريحة معينة من المجتمع. وبالتالي هو قد لا يكون
0: أي شريحة اللي يقدر يدفع بيشتري العطر صح؟ هذا هذا هو الموضوع يعني. الحين حتى يعني في المتوسط العطور النيش يعني أسعارها يتعدى 100 ريال
1: بطبع.
0: أغلبها يعني بطبع. عطور بطبع. النيش، فاللي يبغي يأخذ له عطر للمناسبات يدفع، لأن بطبع. العطر في النهاية يمثلك ويمثل شخصيتك
1: بطبع.
0: يمثل الكاريزما اللي أنت بتدخل فيها في المكان كذلك.
1: لذلك نحن لما يعني جلسنا وعلى فكرة نحن جلسنا مع عدد من العطارين العالميين في إيطاليا وفي فرنسا، وعندما جلسنا مع العطار كانت رئيسة العطارين اللي كانوا موجودين 8 كانوا موجودين معنا، جلسنا معهم مدة أسبوع كامل يومين من الصباح إلى المساء. وكانت هذه العطارة فازت بالمركز الأول مرتين على مستوى العالم في عطورها إنها جاءت الأول، هي عطار إيطالية. وكنا ونحن نعمل هذا العطر نستلهم الاسم وأهميته و التاريخ الحضاري لعمان بشكل عام ولظفار بشكل خاص، وأيضا وضعنا فيه حسباننا أنه سيكون في يوم من الأيام رسالة إلى العالم الآخر، إلى العالم وليس المحلي ولا حتى إقليمي، رسالة إلى العالم. فلذلك نحن لا ننشر فقط ريحة
0: وإنما
1: ننشر ثقافة
0: تاريخ صحيح
1: حضاري. ولذلك عندما نتكلم عن العطور العمانية الراقية، وما أريد أذكر أي أسماء عطور، ربما عطر أمواج لأنه أكثر انتشارا وهو أقدم من هذه العطور كلها، ونحن نفتخر بأن وجود مثل هذا البراند مثل عمان. فنحن أيضا سنحمل هذه الرسالة جنبا إلى جنب مع زملائنا الآخرين في هذا الصناعة، و نرسلها إلى العالم. فعمان كانت على مر التاريخ هي دولة محبة للسلام، أرست دعائم السلام، نشرت السلام، نشرت الإسلام ونشرت التجارة. وبالتالي نحن أصحاب براندات عطور سنمشي على هذا الجانب ونكمل الرسالة التي بدأها أجدادنا وأسلافنا عندما ننشر الإسلام ونشر الحضارة.
0: بنشوفها في يوم من الأيام في هارودز،
1: هذا في الاستراتيجية موجود.
0: موجود
1: جدا موجود،
0: يستحق صراحة أنه يوصل وينافس على فكرة.
1: نحن حاطين 3 مراحل للاستراتيجيات، محليا إقليميا دوليا. ولذلك بدينا بالأرقام بالأسماء كلها باللغة الإنجليزية على أساس أنها ستروح عالميا. وأخذنا وفق المعايير IFRA اللي هي معايير الجمعية الدولية للعطور العالمية للعطور، وأيضا المواصفات الأوروبية فيما يتعلق بالثكنس، فيما يتعلق بالخلطات، فيما يتعلق ب يعني الجودة، فيما يتعلق بمدة البقاء اللي هي
0: كم مدة البقاء؟
1: والله هي تقريبا 24 hours and
0: more
2: يعني بلس
1: بلس
2: بلس. طيب عدد المنتجات اللي موجودة معاكم دكتور؟
1: حتى الآن 4. في منتج جديد قريب لكن لن نعلن عن اسمه.
0: ما بتعطينا حصري؟ خبر حصري؟
1: في يوم المرأة العمانية.
0: أخمن اسمه؟
2: قريب متعلق بالمرأة.
1: متعلق بالمرأة إن شاء الله. فهو يعني بإذن الله قريب هو سينزل وسنعلن عنه. هو خاص بالمرأة العمانية بإذن الله تعالى.
2: يعني هني معنا في الاستوديو 4 أيوة. اللي هو إمبريال إنتليجنس أعتقد اسمه.
1: إليجنس
2: عفوا.
1: وقابوس
2: وقابوس روز.
1: بالضبط.
2: أي براند تراهن عنه أو تراهن أو أي واحد منهم تراهن عليه بشكل كبير؟
1: والله حقيقة
2: أنا أعرف أنهم كلهم عزيزين عليك.
1: يعني حقيقة الأذواق تختلف.
2: هذا جواب دبلوماسي مباشرة.
1: الأذواق تختلف.
0: لا بس خالد يعني هو راعى كل الأذواق. اللي يحب الفريش موجود، اللي يحب الروز موجود، اللي يحب النوتات الصعبة شوية موجودة.
2: كل المناسبات
0: كل
2: موجود.
0: كل شيء يعني بالفعل. برافو عليكم والله. يعني عطر يستحق أنه هو يشترى ويقتنى ويظل بالفعل ذكرى جميلة وللمناسبات أيضا، وفي عطر كذلك للاستخدام اليومي. إذن استراتيجيتكم واضحة أخي الكريم دكتور أحمد، وأنا يعني أهنيك على اختيار هذا الاسم والبراندينج، البوكسات، الغطاء المغناطيسي كذلك، الألوان الجميلة. فما شاء الله يعني
1: لو تلاحظون أيضا نوع الزجاج خاص، ليست كأي زجاج أخرى، فهي تمثل البشت العماني، اللبس العماني. ولو تلاحظون أن هذا البشت بالضبط، هذا البشت، والكاب يمثل تاج السلاطين والملوك.
0: صح، هذا بشت واضح يعني الأسود.
1: يعني مثل ما تقول هو عطر للملوك. ولكن طبعا بما أنه أخواننا الله يوفقهم يعني في أمواج أسبق منا وأسبق سموها هدية الملوك،
0: زادية الملوك
1: الأمواج. فأيضا نحن قلنا وجبنا هذا السلوجن لأنه عطور قابوس هي قصة تروى وتراث يحكى.
0: يا سلام.
1: فهي حقيقة ستكون بهذا الجانب. مرة أحد الأخوة سألني من هو منافسكم، قلت له نحن ننافس حاجتين فقط، الجودة ورضاء الزبون. أما الآخرين زملائنا الآخرين فنحن داعمين لهم.
0: نعم، لكل مجتهد نصيب في النهاية، والناس أذواق مثل ما تفضلت وذكرت. نعم،
1: السوق العالمية تسعى للجميع، ونحن نفتخر عندما نرى أي براند عماني أو أي عطر عماني
0: حصل على
1: العالمية.
0: تقييم عالمي دكتور أحمد،
1: أحدنا ما دخلنا التقييم،
0: ما دخلتوه
1: فتحنا فيه هذا المنتج الجديد. فبإذن الله تعالى خلال السنوات القادمة سنسعى إلى هذا الجانب، ويعني بجلوسنا مع عدة شركات في هذا الجانب. وحقيقة البراند لو تشوف مثلا الشكل، شكل العطور النسائية،
0: إيش تمثل هذه الغطاء؟
1: تاج الملكية المرأة، وهذا تاج الملوك. هذا نسائي وهذا
0: رجال. جميل جميل.
2: أريد أسأل أيضا عن منافذ البيع، مهم جدا نذكر هذه النقطة.
1: منافذ البيع لحد الآن موجود عندنا في المركز البهجة، اللي هو
2: البهجة في مسقط،
1: في مسقط اللي هو الفرع الرئيسي، وعن طريق الإنترنت
2: أونلاين.
0: كيف شفت نسبة مبيعات العطر؟
1: والله الحمد لله نحن وصلنا، يعني كان المفروض نبدأ شهر 6 العام الماضي، ولكن نتيجة الأوضاع الدولية والشحن توقفت الشحن، العالم كله توقف، فتوقفنا مثل ما توقف غيرنا. يعني
0: وين التصنيع دكتور أحمد؟ فرنسا.
1: فرنسا
0: التصنيع،
1: أقل المصانع الفرنسية.
0: والبراندينج
1: الزيوت العطرية كانت في إيطاليا، جلسنا معهم. يعني
0: والزجاجات والبوكسات،
1: الزجاجات هذا نحن مثلا جلسنا مع وجدناها سابقا موجودة لما بدينا، طبعا كانت
0: بس هذه الغطاء كلها جولد بليتد، يفترض تكون مطلية ذهب لنا
1: بالضبط. نحن لما جينا مثلا على سبيل المثال، نحن لما انتجنا هذا العطر ارتئينا ان يكون لنا نوع مميز، شكل مميز، لان الشكل هذا يرمز الى الرجل وهو يلبس البشت العماني.
2: حلوه الفكره، انا عجبتني دكتور.
1: ايضا هذا التاج، ايضا ايضا عندما
0: يكفيك فخامة الاسم، يعني بس الواحد نقطة ما يتكلم ما يقول أي كلام.
1: كان التحديات، إذا تسألون عن التحديات وربما يعني أتطرق لها، ما في أي منتج أو أي مشروع لا يمر بتحديات، وهي
2: صحيح.
1: كثير من البراندات، وأنا بتكلم عن بشكل عام العطور، هي في العطور عملية السلاسل التوريد ومنافذ البيع،
0: ناهيك عن تقليد العطور،
1: تقليد العطور. أيضا عندك أيضا المواصفات العالمية، كثير من العطور للأسف ما تطابق المواصفات العالمية، وهذا ما يأثر عليها. أيضا القصة، ما هي وراء القصة، كثير الناس تشوف براندات ما تعرف إيش القصة اللي وراها.
0: طيب دكتور أحمد، وجودك في محافظة ظفار اليوم إلى أي مدى أضاف البراند يعني أو الخريف أضاف قيمة أخرى للبراند، بما أنك أنت موجود ودشنت والناس كأنهم أول مرة يسمعوا عن عطر قابوس؟
1: بالضبط هو كان عام 2017 في البداية تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيد الحارث الكلباني وزير التنمية الإجتماعية السابق في أفينيوس في مسقط، ولكن من هذه الفترة يعني قامت الشركة بإعادة دراسة الموضوع.
0: لأن أنا بأمانة أقول لك وأنا محبة للعطور أول مرة أنا أسمع عن هذا العطور اليوم هنا في محافظة ظفار، فبالتالي الخريف أيضا يعني نافذة تسويقية كبيرة بالضبط. للكثير من المشاريع
1: بالضبط، ربما المرحلة الأولى لم يكن لدينا يعني عملية الإعلان والتسويق.
0: ما اشتغلتوا على التسويق شوية؟
1: ليش؟ لأن كنت في مكان معين ما أقدر يعني وبالتالي عندما انطلقت إلى الآفاق مرة أخرى فقمت بعمل إعلان.
0: يعني خلاص الحين بما معناه تفرغ لهذا البراند وإن شاء الله نشوفها من عالي لأعلى بإذن الله.
1: خلال هذه الفترة نحن حاولنا نستقل الموسم رغم أنه المنتج جاء متأخر المنتج الجديد هذا، فعملنا إيفنت في الجاردنز
2: في صلالة
1: وفتحنا لمدة شهرين في كراون بلازا، هناك في عندنا
2: بوث
1: لمدة إلى نهاية الثمانية على أساس كمنفذ. طبعا نحن نستهدف أيضا الأعراس من خلال هذا المنتج، لحد الآن جالسين شغالين على هذا الجانب اللي هي بيكون يعني هدية العروس ممكن يقدم كهدية أعراس وما لدي أسبق الأحداث.
2: تقصد المنتج المزدوج اللي هو في حفرين
1: ويمكن يختار أي واحد أي اثنين من هذه
2: يختارهم بأربعة
1: ويمكن يختار بالأربعة حقيقة
2: يعني هو دافع في الأخير
1: يعني هذه العطور حقيقة
0: يعني شوف كيف يتكلم عنهم وهو فخور جدا فيهم
2: هم يناظر عليهم
0: يشوفهم يعني كأنهم أولاده
1: فعلا حقيقة
0: كيف شفت نسبة المبيعات؟ خلينا نتكلم صراحة
1: والله الحمد لله زينة يعني عالية وحقيقة ما ملحق ربما خافي يعني نعمل
0: ما شاء الله
1: عندنا الستوك طبعا الأخ
0: علي
1: سعيد هو سعيد. مدير عام الشركة أنا رئيس مجلس الإدارة والأخ علي أبو حسين معانا داعم قوي جدا وموجود
0: ما يقصروا
1: هنا في المحافظة. فحقيقة التحدي أحيانا التحدي ينتج الإبداع. عندما يكون في هناك تحدي يخرج منه الإبداع
0: صح
1: والخروج بفكر خارج الصندوق، فتنظر إلى مناطق القوة فتعززها وتنظر إلى مناطق الضعف أو نقاط الضعف فتحاول تقلل منها.
0: الحين صار كلام دكاترة تراها
1: وتنظر أيضا إلى البيئتين
0: كلام دكاترة وكلام ما شاء الله
2: خلاص
1: إلى البيئتين الداخلية والخارجية فتستحين الفرص وتخفف من التأثيرات الخارجية.
0: ما شاء الله عليك ياسر كلامك جميل موزون دكتور. شكرا على حضورك، شكرا أنك يعني خليتنا نستمتع مع هذه الأجواء الجميلة بهذه الروائح العطرية اللي أنا أتصور ما حد راح ينساها. شكرا على البراندنج الجميل لأنه في النهاية احنا مستهلك فلازم نشكر المنتج على كل ما يقدم لنا من جودة من أيضا الندرة في العطور بشكل عام. فأنا شكرا لك جدا حضورك الدكتور أحمد المشيخي ما قصرت وشكرا جزيلا على الحضور. خالد
2: نعم.
0: خالد البداعي
1: والآن في ختام هذه الجلسة الجميلة وفي هذه الأجواء الرائعة والتي أضاف عليها جمالا وأضاف عليها يعني بهجة هي وجودكم الأخت ندى والأخ خالد البداعي.
2: بارك الله فيك دكتور.
1: الذين يعني حقيقة تشرفت بوجودي بينكم اليوم.
0: الله يسلمك.
1: مع هذه القامات الإعلامية الوطنية.
2: تعلم منكم دكتور بارك الله فيك.
1: الله يحفظكم ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. وبإذن الله نلتقي في جلسات وفي برامج بإذن الله قادمة. وفي نفس
2: بإذن الله تعالى نفس ونشوف إن شاء الله بعد منتجات جديدة
1: إن شاء الله تقابلونا خلال السنوات القادمة السنة القادمة أو اللي بعدها مع منتجات جديدة ومع استراتيجيات جديدة
2: بإذن الله تعالى. الله يفتح عليكم إن شاء الله دكتور ويبارك في رزقكم وإن شاء الله نشوف هذه المنتجات تصل إلى العالمية بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى وهذا ما نسعى إليه
2: بإذن الله تعالى
1: لتحقيق أخي
2: طال حوارية رفقة ضيفنا العزيز. بنكمل مشوارنا إن شاء الله بعد ما نروح لهذا الفاصل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

الجميع ورحب فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عبر أثير الشباب الفام، واحنا وياكم في آخر نص ساعة من البرنامج. يسعدنا جدا استضافة الأخت رايا الغريبي. رايا عندها مبادرة إعداد مجموعة من الشباب ما شاء الله، هي تتبع أكاديمية العزم للتدريب والتطوير، وهذه النسخة الثانية 17 برنامج في القيادة، الريادة، الصناعات الحرفية وفي الابتكار. بأمانة أنا لما شفت الإعلان كان هناك ورشة لصناعة البخور، وأنا كنت جدا حابة حد يتكلم عن هذه الصناعة لأنها هي تعتبر مصدر دخل، لكن لما جات للاستديو وعرفتني بما هو أبعد من صناعة البخور و

0: هذه النسخة الثانية كانت النسخة الأولى حول 13 برنامج.
1: النسخة الأولى كانت في الخريف الماضي.
0: في الخريف الماضي. وهذه النسخة الثانية يعني تم الطلب بقوة في خلال 72 ساعة قدم فيها 1901 شاب.
1: هل هي مجانية أم عليها رسوم أستاذة رايا؟
0: نعم هي مجانية، وأشكر جميع المدربين والمنظمين والمصورين على تكاتفنا كفريق عمل واحد وتحت مظلة وزارة الشباب الرياضة والشباب، وأخص بالشكر المديرية العامة هنا في صلالة، والحمد لله وإلى الآن لا زالوا يتواصلون معنا الشباب
1: ما شاء الله
0: إلا ندخل معاكم. فيعني أحيانا ما تقدرين السعة الاستيعابية للقاعات، أحيانا تقدرين وأحيانا ما تقدرين، يعني دورة البخور على أساس القاعة بس ما تقدر تستوعب إلا 80، واضطرينا إنها توصل إلى 111.
1: كان المفروض بتصير 112، كان كان ودي احضر. الله يسلمك
2: استاذ راي. نفذتوا الدوره هذه في
0: مجمع السلطان مجمع
2: او المركز الشبابي.
0: نعم.
2: يعني اقبال الشباب على مثل هذه الدورات التخصصيه، ومن يعني شخص متخصص في صناعه البخور، بالنسبه لك انت ايش يمثل؟ يعني هل هو يعني نشر لي مهارة وثقافة معينة مرتبطة بهذه الأرض بالتحديد في محافظة ظفار، أم أن نحن محتاجين لا نزيد العدد اللي للناس اللي تستهويهم الصناعة؟
0: نحن بداية كانت هي سبحان الله هذا جاءت من فكرة كانت سابقة. قدمت دورة مجانية أونلاين دخلوا فيها 7824.
1: ما شاء الله.
2: يعني تتكلم عن يعني أرقام يعني كبيرة جدا.
0: هي كانت 8 جروبات واتساب. أنا بنفسي تفاجأت، ودائما يا أم عامر ريدها حضورية. طبعا الحضورية أنا حد راح يرضى وحد راح يزعل. البعض يقول لي أم عامر ترى أنت بتعطين الصنعة تبعنا، يعني ما أقول
1: ضايع عليهم. يعني
0: أقولهم أنا كنت أنا ولا زلت تاجرة. أنا ولا زلت تاجرة، ولكنه أحيانا
1: تسمحي لي نستأنف حديثنا بعد ما نرفع أذان العصر.
0: تمام.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نتمنى منكم صالحات الأعمال. مستمعينا من جديد باسمكم أرحب بالأستاذة أرايا الغريبي، وهي صاحبة مبادرة إمداد اللي تبنتها أكاديمية العزم للتدريب والتطوير، وهذه هي النسخة الثانية. العديد من البرامج وإحنا جدا مستمتعين بالحوار معها تحت الهواء. وكنت أكلمها أول شيء، نرحب فيك من جديد أستاذة أرايا، أهلا وسهلا. يعني الورش والإقبال عليها مثل ما سأل أخوي خالد وزميلي أيضا في التقديم فيما يتعلق بإقبال الشباب وشغفهم كذلك لتعلم هكذا ورش، وجدتي عالي، ومثل ما تفضلتي وذكرتي أنه ما شيء مكان حتى يستوعب المكان الكبير. طيب إيش الأكثر إقبالا على هذه الورش اللي بالفعل اللي ما تلاقي لها مكان تحديدا؟ وهل يعني تطلعات الشباب الجيل الحالي هذا يسموه جين زي، فهل هم يعني يقبلوا على هكذا يعني مبادرات أو مشاريع أو يعني ورش عمل إن صح التعبير تكون أكاديمية أكثر ومكثفة؟
1: والله ما شاء الله شبابنا يعني الحمد لله فيهم الخير وفيهم البركة، ويريدون ينمون من مهاراتهم. ترى زمان غير، كانت الأشياء محصورة، الآن صار كل شيء متفتحين على في التحول الرقمي، السوشيال ميديا، كل شيء شافوه وحبوا إنهم هم يزيدوا فيه ويعملون إضافات.
0: معاييرك لهكذا مبادرات إيش الأولوية اللي تقضيها بعين الاعتبار؟
1: بالنسبة لهذه المرة يعني شفنا ما شاء الله برنامج جاهزية العمل إدارة المشاريع PMP وصل العدد التسجيل إلى 700، اضطرينا إنه نعمل
0: إيش يعني
1: فلترة مرة ثانية، إدارة المشاريع. إنزين جاهزية رائد العمل إضافة إلى سلاسل الإمداد واللوجستيات، هذا كان واجد يعني رجعناهم ما قدرنا أن نستوعب، على قولهم نحن في الانتظار إذا أي حد انسحب نحن موجودين معاكم.
0: إيش يعني سلاسل الإمداد؟ إيش يتعلمون؟
1: يتعلمون يعني
0: لوجستيات
1: هذا تبع ما شاء الله الدكتور علي باعوين، هذا مسوي لنا ضقة في جامعة، هو محاضر في جامعة التقنية، وأول وتابع يعني الأعمال اللي هي بتكون في المواني وفي المطارات.
2: نعم، هذا كله يمكن يأتي في مسألة متعلقة أو برنامج متخصص بجاهزية رائد العمل اللي تبع هيئة التنمية.
1: لا هذه نحن غير.
2: أنتوا غير. نحن غير. طيب أنا أريد أسأل عن البرنامج أستاذ رايا، خبرتينا أنه لمدة أسبوعين، طيب إيش أبرز محتويات هذا البرنامج؟
1: مش أسبوعين،
2: ستة أسابيع. إيش يعني أبرز محتوى هذا البرنامج؟
1: بالنسبة لأكثر عددا قصدك؟
2: لا محتوى البرنامج
0: بشكل عام.
1: يعني عندنا إنترنت الأشياء، عندنا مثل ما قلت لك جاهزية رائد العمل، التسويق الإلكتروني، عملنا أيضا العقلية الريادية، الحاسوب، مهارات الحاسوب، إضافة إلى تطوير الذات، حاول إني أستذكر البرامج،
2: وصناعة البخور بعد،
1: وصناعة البخور طبعا إضافة إلى
0: أستاذة رايا. أنا أبغي أرجع في ما يتعلق بتصنيع البخور، أنت كانت لك تجربة أيضا في بدايتك، والدتك كانت تصنع البخور وأنت بغيتي تمشي على هذه الخطوات وجبتي العيد في البداية، خبرينا عن هذا التدرج حتى توصلي يعني تحصلي على شهادة عالمية في تصنيع العطور.
1: الحمد لله، طبعا بداية كنت يعني الوالدة كانت تصنع البخور، وكنت دائما أحاول أني أنا أتعلم معها وأعمل إضافات، فكانت تقول لي أنتي بتخربين علينا، وحاولت صرت أنا أعمل لنفسي البخور، وأحيانا أجيب العيد مثل ما قلتي، أوصل في الألف خسارة، ولكن خلاص هي لما تجربة. الإنسان يدمن على شيء، خلاص التعلم بالتجربة. سبحان الله، مرة من المرات سويت خلطة بدون ما أحط مقاديرها، كذا كانت عشوائية، طلعت أقوى وأجود أنواع الخلطات عندي الآن، تم بيعها لعلبة 100 جرام 70 ريال
0: ما شاء الله،
1: ولا زالت يعني الطلب عليها إلى الآن. إضافة بعد كذا حبيت أني أنمي مهاراتي، التحقت في دورة تابعة للCBD أتدرب فيها في صناعة تصميم العطور من الصفر، وبديت أني أشتغلت عطور من الصفر وأصنعهم في بخوراتي.
0: سهل عملية تصنيع العطور؟
1: لا مش سهلة بالنسبة لي.
0: يعني قبل شوي احنا استضفنا براند قابوس وتكلم عن عطور النيش، العطور اللي تكون زيوتها أصلية وطبيعية أحادية، غير مصنعة أحادية بالضبط. هل صعب الحصول على هذه العطور أو هذه الزيوت العطرية؟
1: بالنسبة للجودة نعم، يعني في جودة العطور أحيانا انش انت تحصلين يعني صعوبة، ولكنه تحديات هذه إذا أنت تريدين تحولينها إلى حلول تقدرين. فالحمد لله يعني التوفيق.
0: إحنا صار عندنا مصانع كذلك في عمان لتصنيع العطور لتقطير الزيوت، كلها موجودة بشكل عام حتى يكون الإنتاج بالفعل كبير وغزير. إيش رسالتك أنت وإيش الهدف من هذه المبادرات اللي تقومين فيها؟ أكيد خلفها قصة أستاذة رايا.
1: خلفها إنه لمن إني أنا أصنع، لمن أصنع النجاح للآخرين لا ينقص من نجاحي شيء.
0: الله الله،
2: وهذا زكاة
0: العلم. جميل جميل جميل.
2: طيب أستاذ رأي، يعني أنت يعني لك مشوارك الخاص في صناعة البخور، وهذه الحرفة فيها بعض من الأسرار. هل أنت من الناس اللي والله أنا لا بنقل خبرتي للأجيال القادمة من خلال الورش اللي أسويها، وفي نفس الوقت بحافظ على سر من الأسرار؟
0: فاخترى هذا السؤال.
1: لا لا، بقول لك أنا أول شيء أوجه شكري إلى رئيس جمعية المرأة العمانية الأستاذة نور الغسانية،
0: نوجه لها تحية كبيرة وألف سلام عليها إن شاء الله.
1: سلام عليها، لأنها هي كنت أنا من إحدى العضوات اللي عندهم، كل ما أحط بخوراتي يسألوني اللي جايين إيش هذا البخور، أعطينا الوصفة. فقالت لي زي ما نحن بنعمل دورات في الصناعات الحرفية اللي هي مثل الفخار، الفضة وخلافه، ليش أنت ما تعملين دورة في البخور؟ فكانت هي المشجع الأول لي في هذا الموضوع، وبديت دورات البخور في جمعية المرأة العمانية.
2: بس أسرارك موجودة،
0: بس تبقى الخلطة السرية موجودة.
1: لا، حتى الخلطة السرية أنا بعتها الدورة نفسها.
2: هي ما سلفة البيع أستاذ رايا؟
1: لا مش بيع،
2: سلفة هل
1: تعليم. تعليم. علمتهم حتى في الوصفة، هذا
2: كل شيء، كل التفاصيل،
1: بخور القمة تفاصيلها كلها معهم. فبيقولوا لي أنت خليتي نفسك إيش؟ قلت لهم أنا بالنسبة لي ما كل وقتي أنا فاضية إني أنا
2: رزقي على الله.
1: لا، وما كل وقتي أنا فاضية إني أنا أصنع يعني البخور، لأنه أنا الآن صاحبة أكاديمية إضافة إلى إني تم توفيقنا من الله سبحانه وتعالى إنه صار عندنا يعني صرت أنا عضوة في اللجنة التنسيقية للأكاديمية الخاصة تابعة لوزارة العمل، فهذا كله عمل ومجهود. فأنت يعني شيء يغطي على شيء، ليش أنا ما أخلي الإنسان الثاني يستفيد ويدعي لي؟
2: صحيح.
1: وأنا في نفس الوقت مستفيدة من خلال دوراتي.
0: كيف شفتي نتيجة زكاة العلم أستاذة رايا على يعني على أسرتك، على هدوءك، على السكينة، على وجهك السمح ما شاء الله يعني واضحة. بس أنت بالنسبة لك أنت شيء شخصي،
1: دائما أقولها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
0: فيضاعف له.
1: أحيانا الرزق ما يكون بالمال، أحيانا دعوة إنسان لش ولعائلتش هذا أكبر رزق
0: من غير شك.
1: يعني زوج صالح رزق، ابن بار فيش رزق، هذا كثير ما يحصلونه، ومش الفلوس كلها هي رزق.
2: ورثتي صناعات البخور للعائلة الكريمة؟
1: يا ريت.
2: أنا شفت فريق معك وانت جاي.
1: فريق معي طبعا بنتي هندسة كيميائية،
0: نحاول
1: فيها أنها تحاول نقنعها أنها تشتغل في هذا الموضوع، ما نعرف بعد التخرج هي تقتنع أو لا. أما بالنسبة لي إذا عملت في البيت، ترى أنا كل الكادر اللي عندي عائلتي فقط في شغل البخور، فريقي، لأنه هذا في النهاية أنت إذا أنت تريد تعطي عمال وافدين راح يشيلون الصنعة. صحيح. ومثل ما شفت في سوق
2: يضيعون يضيعونها أصلاً الصنعة بشكل عام.
0: يعني أنا كانت لي ملاحظة على هذا الموضوع بالتحديد في عباية مول، لما تدخلي تشوفي العمالة كل صاحبة مشروع مجلسة وافد هو اللي يقوم بعملية البيع والتعامل مع الزباين، لما تروحي يعني لدرجة انه هما ما يرفعوا عيونهم من الهاتف المحمول وما يعرفوا من دخل ومن طلع وايش تريدي وايش يعني وصلت رسالة فقط، قلت خواتي أصحاب المشاريع خلوا بالكم يعني على أعمالكم في النهاية، هذا تعب وشق يعني، مو بالساهل الوحدة تعمل لها براند عبايات ويظل مشهور والناس تقتي مننا. رحت مرة ثانية الظاهر أنه الرسالة جابت صداها، فالكل من أول ما تصل زبونة يدخل تليفونه. فبالفعل يعني أحياناً لما الواحد يكون على رأس عمله يقدر يعطي أكثر. يعني أنا وايد أستانس أشوف الأخوات على رأس مشاريعهم جايين، أو حتى لو هي ما تحب تظهر تلاقيها في المكتب وتتابع الزباين بشكل عام. رسالتك جدا سامية سادة رايا، وإحنا نتمنى لك يا رب كل التوفيق، وفي لك يعني مبادرات أخرى ستكون في مسقط أم فقط في الخريف؟
1: والله نحن بسبب
0: سجليني في صناعة البخور الدورة الجاية.
1: نحن سبحان الله لما أرسلت وزارة الشباب الإعلان، نحن كاتبين مجمع الشباب فقط، فالبعض يفكروا مجمع بوشة. فكانت التسجيلات من مسقط ومن صلالة. فأنا وعدتهم بإذن الله أنه يكون في شيء لجميع محافظات السلطنة، بنشتغل فيه إن شاء الله بعد مبادرة إمداد. السنة القادمة إن شاء الله في نفس الوقت راح تشمل محافظة السلطنة كامل بإذن الله. وكنت حابة أحط ألوح على وقت
0: أنوه
1: على يعني
2: توقيت المبادرة
1: الشابات. لا الشابات هذا في مهاراتهم. عندنا مثل والدتي دائما تقول لي من سد نفسه سوى وزنه. يعني أتمنى من الشباب والشابات أنهم لا يعتمدون على العمالة الوافدة، هم يشتغلون بنفسهم.
2: كنا نريد أن نقول لك أن إيش رسالتك بالنسبة للناس اللي تستهويهم صناعة البخور أو حتى أيضا في مثل المشاريع
1: يعني. حتى اللي ما تستهويهم مثل ما قلت لك من سد نفسه سوى وزنه. يعني مش شرط أنها وحدة تكون هي تفتح لنفسها مشروع، أحيانا الوحدة ما عندها حتى تفتح لنفسها مشروع، لكن لما تتعلم هذه المهارة ممكن هي تفيد نفسها هي بس. يعني بدل ما تشتري العلبة بثلاثين ريال ممكن هي تسويها في حدود 10 إلى 15 ريال.
0: أعطيني الخلطة السرية بعدين. سادة رايا شكرا جزيلا على حضورك معنا، نورتينا سادة رايا الغريبي. نتمنى أنكم قضيتوا معنا وقت جميل وممتع، وبكرة يجدد اللقاء إذا الله أعطانا وياكم عمر بإذن الله تعالى.
2: تقبلوا تحية فريق العمل. مستمعينا الكرام، كنا معكم في الإشراف العام خالد الحجري، خالد بيت فاضل في المتابعة والتنسيق، خالد الشنفري في الإعداد والتقديم، ندى بنت عبد الله البلوشي، خالد بن عبد الله البداعي في الإشراف الهندسي، المهندس إبراهيم الفارسي، المهندس سالم العرفاتي في هندسة النقل الخارجي، المهندس يوسف البلوشي، المهندس عمار الرئيسي في المحتوى المرئي، حمد الفرعي المهلب العمري. هندسة النقل الخارجي تقول أم سعيد إن اليوم آخر يوم نغيركم بعد المرة الثانية. وفي الإخراج يحييكم مخرجنا عبد الرحمن بن محمد الجابري. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة.
2: صباح المدارس.
0: صباح المدارس.

0: Acho, acho.
1: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان ما تلطف إلا وساء. المثل يذكرنا بأن اللطف يزين الإنسان، لأنه فضيلة أخلاقية رفيعة ترفع من شان الإنسان وتخليه مقبول ومحبوب بين الناس. كما إن اللطف يعزز العلاقات الاجتماعية ويحسن من الصحة النفسية والبدنية ويساهم في تحقيق حياة أطول وأكثر سعادة. كما إن اللطف يعكس قوة داخلية ورقيا في التعامل مع الآخرين. واللطف ما هو ضعف ولا انكسار كما يظنه البعض، بل هو سلوك يزين الإنسان ويجعله شخص أفضل.
1: أنا أول مرة أتعرف فيها على المدير العام.
2: عشان أنت موظفة جديدة شفتيه لأول مرة. هو متعود دائما يعمل لقاءات مع الموظفين، يتعرف عليهم وعلى المشاكل اللي يواجهونها وإيجاد لها الحلول.
1: بأمانة يبين على المدير العام اللطف والذوق والتواضع والرقي من خلال كلامه أثناء الاجتماع.
2: هذه حقيقة، كل من يشوفه أو يكلمه لأول مرة يعطيه نفس الانطباع مثلك تماما.
1: الإنسان المتواضع والسمح واللطيف ما يحتاج يعرف بنفسه، ينعرف من أثره في قلوب الناس. اللطافة تترك بصمة ما تنمحي.
2: صدق المثل الشعبي اللي يقول،
1: إيش يقول؟
0: ما تلطف إلا وزان. تقول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي ما تلطف إلا وزان، إنه في إحدى القرى كان ولد يتيم لا يملك من مال الله شعره، ما عنده لبس زين ولا أكل زين ولا جاه ولا أهل ولا أسرة، لكنه معروف بين الأهالي بابتسامته اللي تزين وجههم وبكلماته اللطيفة اللي تبرد على الخاطر. إذا قابل العجوز سلم عليه وساعده في حمل أغراضه، وإذا شاف طفل في الشارع أعطاه الحلوة، وإذا شاف تجمع للناس سلم عليهم وحياهم، وصار محبوب عند الناس بسبب لطفه وحسن معاملته. فإذا مرض يزورون الناس من جميع أنحاء القرية ويقدمون له الهدايا، وإذا احتاج لأي شيء الكل هب لمساعدته. في يوم من الأيام سألوا أحد الأصدقاء، ليش الناس يحبونك ويحترمونك وإنت ولد فقير ما عندك لا مال ولا قوة ولا أي شيء؟ رد عليه الولد الفقير وقال، اللطف يا صديقي، فاللطف يزين الإنسان أكثر من الذهب والمال والملابس الفاخرة. لا تفوت على نفسك وقلبك فرص الخير، إن معاملة الناس باللطف ماشي مثلها، سواء كانت مع إنسان أجنبي أو إنسان غريب، فتكسب مودته ومحبته. وإن كان الإنسان صاحب وحبيب بتديم المودة والمعزة، وإن كان عدو دحيس ومبغض بتطفي بلطفك قمرته وبتكتفي من شره.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول،
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
4: استوديو 5.

برنامج ببضاعات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99171114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، حياكم الله معنا في لقاء جديد وتواصل متجدد يجمعنا معكم عبر أثير إذاعة الشباب أف أم. سعيدين جدا بتواصلكم المستمر بمتابعتكم لبرامجنا، نتمنى لكم إن شاء الله وقت طيب برفقتنا هذا المساء. تحديدا هنا صوت، يعني صوت الجميع، صوت الشباب وصوت الآباء والأمهات. إذاعة الشباب تجمع جميع الفئات العمرية. نتمنى لكم إن شاء الله مساءات طيبة إلى تمام السابعة، وتحديدا ضمن المحطات التي تتنوع في برنامج استوديو 5 اللي مستمر معاكم من الأحد إلى الخميس. ولكن حلقة الخميس بالتحديد هي حلقة استثنائية بين الطلبات، بين الأغاني وبين الاختيارات الغنائية، بالإضافة إلى أيضا الأخبار الفنية لفنانين العرب والخليج، وأيضا الحفلات الغنائية في فترة الصيف، بالإضافة إلى أيضا التذكير بمتابعة أهم الفعاليات والأنشطة خلال المساء لهذا اليوم لمحافظة ظفار والفعاليات المستمرة في خريف ظفار 2026. أتمنى لكم متابعة طيبة لكل من يتابعنا في محافظة مسقط أو محافظة ظفار أو في مختلف محافظات وولايات السلطنة. نتمنى لكم متابعة طيبة ووصول آمن أيضا لأسركم إلى بيوتهم، إلى البيت الكبير أو بيت الجد الجدة. نتمنى أيضا لأحفادكم الصحة والسلامة، وينتبهوا على عمرهم، وهالله هالله في اللعب وبعيد شوي على الأجهزة الإلكترونية، ونتمنى أنه يقضوا وقت طيب أيضا في نفس الوقت. هذه أمنياتي وأنا ذكرتها اليوم، وأكيد أمنيات كل أب وأم. مساكم سعيد. هذه التجربة الأولى أيضا جميلة، تجمعنا هذه التجربة بزميل عزيز علينا، وإن شاء الله تكون مش التجربة الأولى، تكون أكثر من تجربة مع زميل ملاذ اليوسفي. مساء الخير ملاذ، ربي يعطيك الصحة والعافية. هو اليوم بيحضر لكم طلباتكم واختياراتكم، وشوية نتساعد مع بعض إن شاء الله في اختيارات فنية منوعة عشان رافق دروب المستمعين بالإيقاعات شوي سريعة، بلا حزن بلا أحزان بلا مشاعر مكبوتة، فنحاول نخفف شوي من مشاعرنا ونستمتع بهذا الوقت إلى تمام السابعة، وإن شاء الله نريح بالكم، وإن شاء الله نريحكم أيضا في مشاويركم وتتابعونا. هذه تحية من زميلي ملاذ اليوسفي في الإخراج، وتحية مني أنا عدنان الميمني، حياكم الله معنا في استوديو 5 عبر أثير الشباب أف أم.

أنتم تستمعون إلى استوديو 5 عبر أثير الشباب أف أم. حياكم الله معانا ويا هلا بمشاركاتكم على 24698151.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب بكم ونرحب أيضا بمتابعينا لتابعونا عبر تطبيق منصة عين من خارج حدود السلطنة. نتمنى لكم مساء طيبة ويا هلا فيكم في حلقة اليوم بإذن الله. أكيد مثل ما قلنا لكم في بداية مشوارنا أن حلقتنا بتكون منوعة بالاختيارات الغنائية العربية الخليجية. نتمنى شوي تكون الأغاني متغيرة عن الأسبوع الماضي في اختيارات، ونتمنى تكون أكثر إيقاعاتها حيوية، أكثر متعة، عشان المستمعين اللي تابعونا بصمت يستمتعوا خلال هذه اللحظات وهذا المساء بالتحديد، وهم يتابعونا ويكونوا برفقتنا إلى نهاية مشوارنا في الشباب FM. أتمنى لكم وقت طيب وأرحب طبعا بالجميع. شكرا للرسائل التي وصلت على رقم الواتساب على 724-42-009، هذا هو رقم الواتساب. أتمنى لكم مشاركة طيبة. أذكركم بالرقم من جديد، تخزنوا عندكم، ترسلونا إذا ما حابين تشاركونا بصوتكم بإمكانكم ترسلونا على الواتساب وإن شاء الله ملبيين لكم الطلب. 724-42-009. ونرحب بالمستمعين من خارج حدود السلطنة على 00-96-24-69-8-2-1-8. 7 خطوط لأحبابنا في مختلف محافظات ولايات السلطنة على 24-96-8-1-5-1. هذه أرقامنا وهذه طريقة التواصل صوتا على الهواء مباشرة في استوديو 5 عبر أثير الشباب FM. نتمنى لكم قضاء وقت طيب. يقال نحن لا ندرك أي أرض وأي قلب وأي قرار هو الخير لنا، لكننا نؤمن بأن الخير فيما اختاره الله لنا. سأعيش على أمل أن كل شيء سيصبح على ما يرام ما دام لنا رب يقول كن فيكون. الحياة ليست طويلة لنجرب كل شيء ولا قصيرة لنتذكر كل شيء، لكنها جميلة إذا عرفنا أنها لا تساوي شيء. لا شيء أبدا يبقى على حاله، فكن سعيدا مهما حصل لأن التغيير جزء كبير من الحياة. تجاهل ماضيك مهما كان لتتمكن من تحقيق أحلامك، فالمفاتيح القديمة لن تفتح أبوابا جديدة. البعض يريد منك ولا يريدك أنت، والبعض يريدك أنت ولا يريد منك. أشخاص يحبونك وقت الفراغ وأشخاص يتفرغون لمحبتك هنا الفارق. كل التأخيرات في حياتك هي حكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى وحده، لذا سلم أمرك وثق بالله ولا تيأس. إن كتب الله لك السعادة فلن يسرقها أحد منك، وإن كتب لقلبك الكسر فلن يجبره أحد سواه، فكن دائما متوكلا على الله. الحب نصيب، الفراق قرار، الحزن نصيب، والفرح قرار، وجود شخص بحياتك نصيب، أما الاحتفاظ به أو تركه فهو قرار. قد لا نملك النصيب لكن نملك القرار. نحن لا نختار من نحب ولا من نكره، إنها المواقف تزرع فينا أشخاصا وتزرع منا آخرين. مساء الخير، مساء المشاعر، مساء الحب، ومساءاتكم محبة. في كلمات جميلة أيضا لهذه الأغنية اللي ضربت ترند في الفترة الماضية وكثير من الشباب داولوها على منصات التواصل الاجتماعي، هي أغنية يا حلو للفنان آدم. يقول فيها: آه يا حلو قل لي شو بدك مني، هلا بعمله، وإذا بدك فيي أخذ قلبك أدلله، كل ما أنا حدك مرتاح. آه يا حلو شو عامل فيي، حتى الغلط عم بقبله، عم بنغرم بعيونك والله بيقتله، وكل ما غبت غنى غنى آدم باشتياق. وهذه الأغنية اللي حققت يعني تقريبا 12 مليون متابع خلال الفترة الماضية وإعجابات كثيرة جدا على الأغنية، وبدو الناس يتداولوها بشكل كبير جدا. شو رأيكم نسمعها ونرجع لكم؟

0: يا مرحبا بالجميع، يا مرحبا بالمنضمين معنا على رقم الواتساب على 7244200009. خالد بن سليمان العاصمي يقول: أجمل شخص من إذا غبت عنه سأل، وإذا أخطأت اعتذر، وإن خشى أن يساء فهمه بادر بالتوضيح، قليل الفضول، محترم للحدود، ثابت الأخلاق مهما تغيرت الظروف، يفرح لفرحك، يحزن لحزنك، ويحفظ غيبتك كما يحفظ حضورك، وإذا دعا لنفسه لن ينساك من الدعاء، ويجعل لدعاء نصيبا من خلال الدعوات الصادقة. همسة ليست أجمل الناس من يجيد الكلام، بل من يجعلك تشعر أن لك مكانا ثانيا وثابتا في قلبه، حتى وإنت غائب هو حاضر بمشاعره بقلوبه. خالد بن سليمان العاصمي، مساء عليكم بالخير وجميل الكلمات. الكلمات قد تعكس ما يفكر به الإنسان أحيانا، لكن السلوك يعكس ما يؤمن به فعلا. لا تصغي طويلا لما يقوله الناس عن أنفسهم، راقب ما يفعلونه معك. سالم بن سليمان العاصمي، حياكم الله. سيف الهاشمي يقول: أطلب مساء الورد أغنية حنين للفنانة أصالة، إن شاء الله ملبين لك الطلب. سامي العبدلي حياك الله معانا، يقول: تحية للجميع، بالأخص لكل من يعرف سامي العبدلي، تحياتي وسلامي لجميع المستمعين. تحية من أخوكم خالد بن ناصر البلوشي، مساء السعادة يا أهل الخير سعاد الغالي عدنان، اطلب اغنية ابو بكر سالم بشل حبك معي، وهديها اهداء خاص لاخي العزيز سالم البلوشي ابو وليد، وان شاء الله الاهداء واصل ودل دربة يا اخوي خالد، حياك الله معانا. ام سهيل تقول: يا سعادة المساء، مساء الخميس الونيس، طريق السلامة لكل من هو بالطريق، الله يحفظكم، تحية طيبة لكم. تحية للمذيع عدنان، المخرج ملاذ اليوسفي نور، وجميع اصدقاء البرنامج، اذا ممكن اغنية كمر ريشة بصوت أي فنان، إن شاء الله حاضرين. تحية أيضا لعلي بن خاطر النجاد، يقول: مساء الخير، حاب أسمع أغنية لثنائي عراقي مي أكرم ووحيد، الأغنية بعنوان يا سايق السيارة، هديها لأصدقائي أصدقاء إذاعة الشباب ولكل المستمعين. مساء الخير لكم جميعا. أم ناصر تمسي عليكم بالخير، تقول: مساء الخير عدنان وطاقم البرنامج، يسعد الله مساكم بكل خير وسعادة، خميسكم ونيس، أجواء ولا أحلى، والمقولة تقول: الخميس بداية راحة بعد أسبوع تعب، فابتسم وابدأ ويكند سعيد. عدنان ابتسم ابتسم، ويبتسم دائما اللي حولك، وعدنان ابتسم تبتسم لك الحياة. تحياتي لكم، مساكم سعيد. أم ناصر الهادي، نحن مبتسمين يا أم ناصر، يا مرحبا وسهلا. أيضا رسالة من مالك رجا، هذه الأغنية يا ريت تلبوا لي إياها للفنان ميحت حمد أبو منذر العبري، مساء الخير للجميع، حياك الله يا أبو منذر. سعيد بن سيف الهادي، تعبنا يا عدنان، طفشت من الدوام، سمعنا شيء ربشة، توني مخلص دوام ورايح الحاجر، توصل بالسلامة، كل أجوان إن شاء الله تكون متعة وتستمتع معانا، حياك الله يا سعيد الهادي، نورتنا على 7244200009، هذا الرقم يجمعنا برسائلكم على الواتساب ومتابعتكم المستمرة. كل هذه الطلبات إن شاء الله بنلبيها في المجموعة الأولى من الأغاني. نبدأ نستقبل مكالمات المستمعين، إذا عندنا اتصال نقول مرحبا يا هلا وسهلا. ألو. 2-4-6-9-8-1-5-1، نرحب فيكم، 7 خطوط بانتظاركم، إن شاء الله تكونوا مستمتعين معانا، يا مرحبا وسهلا بالجميع. ويا ترى من مسجل حضوره معانا على رقم البرنامج أولى المكالمات. السلام عليكم.
1: مساء الخير أستاذ عدنان.
0: مساء النور والسرور، حياك الله يا أبو منصور.
1: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: كيف صحتك؟ عساك بخير.
1: شكرا الله وحمده.
0: كيف الأولاد؟ كلكم جميعا إن شاء الله بخير وبصحة.
1: الحمد لله.
0: موجودين ها في مصيرة ولا مغير المكان والموقع اليوم؟
1: لا خارج الولاية.
0: خارج الولاية، وين رايح؟
1: والله رايح شوي كذا مواعيد مستشفيات.
0: من كذا شال لنا معاك اليوم في الإذاعة.
1: الله يعطيني ويعطيكم إن شاء الله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
0: وين ما تكون إذاعة الشباب معاك، رفيقتك ورفيقة الدرب، وهي دائما تتمنى لكم الخير الإذاعة.
1: آمين آمين، ومتابعيني دائما.
0: وإن شاء الله كذا نخفف عليكم معنا المشوار.
1: جزاكم الله خير، أنتوا دائما خفيفين ومقصرين، جزاكم الله خير.
0: إيش اختيارك يا أبو منصور؟
1: وإذا ممكن اليوم بغين الفنان الراحل أبو بكر سالم، المحبة ولا شيء، المحبة اليوم.
0: المحبة ولا شيء، متأكد؟
1: المحبة ولا شيء، بالمحبة اليوم. إذا ذكرتها حبيبي ما يجيني نوم.
0: إذا ذكرتها حبيبي ما يجيني نوم. والله عاد لا تذكر عشان يجيك النوم، كافي أرق وكافي تفكير بالليل يا أبو
1: صحيح
0: منصور.
1: صحيح. الله تراها
0: ولا
1: يعني
0: الدنيا
1: شوف،
0: كذا يعني، إذا
1: لا لا
0: حبينا
1: لا لا
0: تعبنا.
1: لا لا الحمد لله رب العالمين، لكن عاد تراها أغاني كلنا الراحل أبو بكر سالم أغاني حلو يعني،
0: صحيح، كل
1: عاد
0: أغاني
1: أختار
0: حلوة.
1: من هذه الأغنية
0: هي عنوانها المحبة صح؟
1: المحبة ولا شيء.
0: لا تقول المحبة ولا شيء، بزعلوا علينا الناس.
1: لا ان شاء الله ما حد يزعلك، ان شاء الله ما حد يزعلك، يكون راضين عليني.
0: الله يسلمك يا أبو منصور،
1: امين
0: تحياتي
1: ان
0: لك،
1: انا
0: إن شاء الله
1: غالي
0: منبي
1: تحت
0: لك
1: امتياز
0: الطلب.
1: فنيك،
0: تسلم
1: جزاك
0: تسلم
1: الله خير
0: غالي.
1: وربي يحفظك ان
0: معنا
1: شاء الله.
0: اتصال آخر. ألو ألو، السلام عليكم. راح أبو منصور ومن معانا. السلام عليكم، يا هلا وسهلا. معانا ولا نروح لفاصل ونروح للمحبة ولا شيء؟ يلا اسمع اسمع يا أبو منصور، استمتع.

0: وهذا الإهداء للهادي يقول يعني كذا مضغوط وكان نهاره طويل، إن شاء الله استمتعت في مشوارك ووصلت البيت، يلا استمتع بجاستك الأسبوعية. أهلا بالجميع، أهلا بالخميس اللي يجمعنا دائما بالأحبة الأصدقاء. نحن حطينا هالمحطات المتنوعة أمانة عشان نتواصل معاكم ونوصلكم ونوصل أيضا لمزاجكم ونروق المزاج إذا كان المزاج متعكر، بس إن شاء الله ما في حد معكر مزاجكم اليوم. عاد لا توصل البيت وما تلاقي غدا ويبدأ يتعكر مزاجك. في ناس متعودة تأكل هالوقت أو لا، في ناس لا تسوي دايت الحين موضة الدايت، ولا خلاص راح الدايت بسبب المنجارة موزمبيك ما في صالات رياضة، ولا إيش السالفة؟ إيش أنتوا قولوا لي سالفة صح؟ يعني الواحد ما يتعب نفسه يروح إلى إبر التخسيس؟ لكن قريتوا عن إبر التخسيس ممكن تكون لها مضار، وهي مخصصة لمن بالتحديد؟ والله ما أعرف. يلا موضة يقولوا مع حشرة مع الناس عيد، ولا شو رايكم بالسالفة؟ أبو منصور حياك الله. لا أبو قيصر.
1: السلام عليكم.
0: كيف حالك أبو قيصر؟
1: أنا أبو عبد الله أبو عادل، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير، كيف حالك؟ عساك طيب.
1: الحمد لله، المدة بخير.
0: الحمد لله بنعمة. أبو آدم يسلم عليك زميلي ملاذ اليوسفي.
1: وعليك السلام، الله يسلمك بالخير، صح بالله السلام التحية.
0: يبتسم ويسلم عليك ويتمنى لك الصحة والعافية دائما يا أبو قيصر.
1: الله يسلمك بالخير والصحة، كيف حالكم بخير؟
0: الحمد لله، كيف الأولاد؟ شيء علوم صوبك؟
1: الحمد لله بنعمة، ما شاء علوم، ما شاء خبر عندك؟
0: ما شاء علوم صوبكم، شيء علوم، شيء أخبار؟
1: الحمد لله إلا الخير والسرور.
0: الحمد لله رب العالمين، الله يديم هالنعمة علينا يا رب.
1: الله يديم علينا وقائدنا المعظم حفظه الله ورعاه إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين، آمين.
1: وين أم سعيد راحت أمشي؟
0: أم سعيد راحت صلالة مع الرذاذ. تسمعها الظهر ها؟
1: إذا سمعنا بالله السلام والتحية.
0: إن شاء الله إن شاء الله، هي موجودة معاكم في برنامج الشباب والخريف؟
1: أوي معك هي، أوي بدلك أنت عفو.
0: هي بدلنا مع بعض نحن.
1: أسبوع القبل هي أسبوعين.
0: هي موجودة في صلالة وتنقل لكم فعاليات خريف ظفار.
1: إن شاء الله.
0: علي ما الله يكتب لنا نصيب إن شاء الله نروح الخريف.
1: آمين الله
0: يا مرحبا وسهلا فيك.
1: أنا أصدقائنا أسمع عنهم هذا عبد الرحمن ومرحف ومحمد هذا الكامل الوافي.
0: هي والله مقصرين مقصرين معانا يا أبو قيصر، قل لهم هينكم.
1: نعماني محمد خليفة، محمد خليفة والرحب، كل ما عن الأصدقاء علي أبو الفضل.
0: يستاهلوا يستاهلوا كلهم جميعا، إن شاء الله يكونوا على السمع ومتابعينه. كل مقصر معانا ما عليه قصور، ولكن إن شاء الله يشاركنا.
1: أسمع الصوف إن شاء الله تو.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
1: أنا كان كل حد بيطلب، أنا أريد مسلسل، ما أريد
0: أنت بقى مقطع من مسلسل. أي مسلسل؟
1: أي واحد هذا أحسن عن غناه.
0: إنزين بنحط لك من مسلسل سعيد وسعيدة، مو رأيك؟
1: لا أحب، تحبه أنت.
0: أنا اللي أحبه، أنا كل المسلسلات تحبها
1: كلها الحمد لله.
0: خلينا عقب نروح للقديم سعيد وسعيدة، مو رأيك؟
1: زين طيب
0: شوري ولا شورك؟ ها أخلي الشور عندك.
1: ما هذا ما هذا أول.
0: هي زين زين، ولا تباش نقوب الفك المفترس.
1: كل واحد كل واحد
0: كل واحد، يلا بنصير على القديم.
1: دردشة ما ضحو كله.
0: زين زين إن شاء الله، حاضر تامر أمر يا أبو قيصر.
1: على كافة الأصدقاء جميعا
0: ونحن نسلم عليك، جزاك الله ألف خير.
1: هذا أبو هذا الفقيرة وأبو خليفة أبو سلطان نبغى نصعد صوت.
0: لا والله خليفة أم شاركنا أبو سلطان من العين، لكن بدر شوية مختفي هاليومين من الفقيرة، وإن شاء الله نسمع صوته أو يشاركنا.
1: إذا سمعنا بالله السلام التحية
0: إن شاء الله يسمعوك إن شاء الله يا رب. الله يحفظك في رعاية الله، شكرا جزيلا لك يا أبو قيصر. 2-4-6-9-8-1-5-1 يا هلا وسهلا بالجميع. شوفوا أبو قيصر يسأل عنكم، ما بس أنا واللي فقدنا أصواتهم، إن شاء الله نسمع أصواتهم، بس طمنونا على الأقل برسالة على 7-2-4-4-2-0-0-9. ما في حقة تقولوا لحدنا قادرين نتواصل بزحمة الأشغال، الواتساب عندكم، الترددات الإذاع عندكم. ألو ماليوس في الميمني معاك. هلا
2: يا مساء الخير ابو عبد الله.
0: مساء النور، كيف الحال؟
2: كيف حالك يا استاذ عدنان؟
0: الحمد لله بخير، كيف حالك يا ابو؟
2: الله يسعدك،
0: كيف صحتك؟
2: ينور دربك ان شاء الله
0: ودربك باذن الله.
2: نمسي عليك ونمسي على هذا المخرج المبدع اللي عندك اليوم اليوسفي، ونمسي على جميع المستمعين والمشاركين في إذاعة الشباب لأكثر استماعا في سلطنة عمان.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، نورتنا نورتنا.
2: الله يسلمك. عندك عبد الله المشرفي من ولاية الصور.
0: حياك الله حياك الله، يا مرحبا فيك المشرفي.
2: طلباتي اليوم الله يسلمك هيام يونس.
0: هيام يونس من القديم.
2: ايوه سافر يا حبيبي وارجع.
0: هذا الحبيب اللي مسافر ومعذب الناس. ما ادري ايش سالفته يا عبد
2: الله. والاهداء لك واهداء ليوسفي المخرج والى ابو قيصر وإلى يوسف الرديني وناصر الزيادي وفي ولاية عبري الواعدة على الولد العزيز راشد بن ذياب بن محمد الهناي أبو ذياب وعلى جميع المستمعين والمشاركين في إذاعة الشباب.
0: إن شاء الله. حاضر يا أبو.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا شك يا عبد الله. شكرا. أقول لك عبد الله،
2: هلا هلا،
0: ما أدري إيش سالفة هذا الحبيب، يا مسافر يا مغيب يا الواحد كذا يعاتبه بالأغاني.
2: يعني في ناس مسافرين عن معانا الى القريب محافظة الظفار، وربنا يعودهم بالسلام.
0: امين يا رب العالمين.
2: ويعود جميع المستمعين والذي في محافظة الظفار ومن دول الخليج او من اي دولة وهو في متواجد في محافظة الظفار، نتمنى له الصحة والعافية واستمتاع في هذا الخريف المتميز في محافظة الظفار.
0: إن شاء الله. تحياتنا لك. شكرا جزيلا.
2: وتحياتي لأم سعيد. أم سعيد البث يومي هي منوه عن الرقم لكن ما يأخذوا اتصالات.
0: ما يأخذوا اتصالات عشان تعرفوا الفعاليات، عشان تعرفوا الفعاليات يا عبد الله.
2: فعاليات ويستضيفوا مخرجين ودخاترة وهذا نتمنى لهم كل التوفيق.
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. إن شاء الله.
2: يا هلا يا هلا يا هلا بك.
0: حياك الله عبد الله. دخلنا كذا في موضوع الخريف، وعلى موضوع الخريف في كثير من الفعاليات والأنشطة، وأنا سألته ما أدري سالفة الناس تعاتب هالحبيب هالحبيب. أنس المشيفري حياك الله، مساءك سعيد، سعيد جدا بتواصلك معنا وسعيد جدا أيضا باستماعك للبرنامج. شكرا جزيلا طبعا للمشاركات اللي وصلتنا والإطراء الطيب على 7244-2009. إذا عندنا اتصال آخر نأخذ اتصال آخر. ميلاد نرحب بالجميع. ألو السلام عليكم. يا هلا وسهلا، من معانا؟ من منورنا اليوم بصوته؟ الو ليش هذا الصمت؟
3: عليكم.
0: عليكم السلام، كيف حالك يا فاطمه؟
3: هلا خدنا، كيف صحه؟
0: الحمد لله. ايش اخبارك؟ طيبه
3: الاولاد؟ زينين طيبين
0: الحمد لله. انت كيف حالك؟ كيف الاهل؟ خير. كلكم بخير؟
3: الله يسلمك. الله يعافيك يا رب.
0: الله يسلمك. كيف قريات؟
3: الله يسلمك. الحمد لله والله طيبه.
0: وكيف سواحل القريات؟
3: الله يعافيك يا رب.
0: يا مرحبا وسهلا فيك.
3: والله بغينا نطلب أغنية
0: حاتم العراقي.
3: صلاح الزجالي.
0: اليوم غيرتي زين. صلاح الزجالي أي أغنية؟
3: والله الشومة. الشومة
0: الشومة،
3: لأن الحين هذا وقتها. لا
0: مو يقول فيها صلاح، ذكريني بس بالأغنية.
3: الطلعات والروحات والرحلات.
0: وانت طالعة رحلة ولا ما طالعة؟ جالسة في البيت.
3: الحمد لله يعني رحنا كذي مكان شمال الشرقية إبرة.
0: زين زين، غيرت جو
3: ما شاء الله. تمشينا شوي زين.
0: ميبالش تروحي الأشخرة شوي تغيري جو بعد؟
3: يعني الأشخرة شايفتنها خلاص يعني،
0: بس حلو جوها
3: هناك. البرد بس البراد شوي.
0: هي شوي تغيري جو. زين زين زين، يبالك تروحي. أيوة.
3: بين مسقط وش الأشخرة
0: إن شاء الله توصلي بالسلامة. أيوة. لأي مكان تقصديه يا فاطمة.
3: لك طبعا وللمخرج لجميع المستمعين إن شاء الله.
0: إن شاء الله الإهداء واصل ويدل دربة. يا مرحبا بك. شكرا يا السنانية. شكرا.
3: مشكورين.
0: الله يسلمك. اتصال آخر. ألو راحت السنانية. عبد الرب يقول إيش يعني بالخزامة؟ لحظة إيش الغنية؟ لحظة بذكركم بالفعاليات خلال الوقت القادم. إن شاء الله في مساء هذا اليوم بإمكانكم تعيشوا تجربة أيضا للفعاليات المختلفة في خريف ظفار 2026. رايح أذكركم إنكم بإمكانكم إن شاء الله تستمتعوا بالأوقات الممتعة. قبل أن أحط عبد الرب ويقول إيش علي بالخزامة ولا إيش فيني بالخزامة، عموما ما أتذكر كلماتها، بس إذا تذكروها ذكروني فيها. عندكم أنكم تزوروا خلال الوقت القادم إن شاء الله سهل أتين. اليوم رايح يفتتح في تمام 7 مساء ضمن الفعاليات، فعاليات خريف ظفار 2026، مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم. هذه الفعالية اللي بتكون إن شاء الله في أب تاون الواجهة العصرية في سهل أتين مدينة الألعاب الترفيهية. بإمكانكم تستمتعوا مع أسرتكم وأولادكم، بالإضافة إلى مدينة الألعاب بشكل عام في ممشى جميل جدا لمحبين الرياضة. ممكن تخلوا أولادكم يستمتعوا بالألعاب وتأخذوا دربكم في الممشى وانتوا تسووا الرياضة. عربات الطعام اللي موجودة أيضا عندكم، الحديقة أيضا، الحديقة الصحية، في برامج توعوية في حديقة صلالة العامة، ومستمرة إن شاء الله إلى نهاية خريف ظفار 2026. برنامج توعوي، برامج رياضية مختلفة لجميع الفئات العمرية. عندكم وقت الطفل بين المدن التعليمية والترفيهية، هذه الفعالية موجودة في حديقة عقد العامة مدينة الطيارين. هذه من الفعاليات الجميلة اللي بإمكانكم تستمتعوا أيضا بالطيران، المدينة الهندسية، المدينة الرياضية، مدينة المواهب، فعاليات الألوان تحت البنفسجية، فعاليات المرجوحة الماطرة، فعاليات الإضاءة المتعلقة، فعاليات الطاووس المضيء، فعاليات بوكس الهدايا العملاقة، وأيضا فعاليات ممر الأقواس.

ضمن فعاليات خريف ظفار خلال الوقت القادم. في أماكن ثانية أيضا بإمكانكم تزوروها وتستمتعوا أيضا برفقة الفعاليات الأخرى. عندكم أيضا من الفعاليات الحلوة اللي بنذكرها، بنتكلم عن فعاليات إن شاء الله الحديقة الصحية اللي بتستمر معاكم، هاي الفعاليات الرياضية محبين الرياضة خاصة الأطفال بإمكانكم يستمتعوا أيضا في الحديقة الصحية. عندكم أيضا مجموعة من الفعاليات المختلفة، عندكم أيضا عودة الماضي ضمن الفعاليات المتجددة، فعاليات الخريف اللي مستمرة أيضا في عودة الماضي بين التراث وبين الحاضر وبين البخور واللبان وكثير من المنسوجات أيضا التراثية. المشهد من هناك مختلف جدا، وأنتوا تعيشوا ضمن فعاليات خريف ظفار 2026 وتعيشوا هذه التجربة المختلفة المتجددة كل عام ضمن الرذاذ الأجواء اختصار أيضا المدينة. الجو جميل، بإمكانكم أنكم تستمتعوا دائما مع الفعاليات المتنوعة في خريف ظفار. ومع هذه الأغنية اللي ضربت ترند وغنوها على المسرح ولا زال الناس يرددوها، وغنية أيضا مؤيد حبراس الجديدة اللي ضربت أكثر من 1,000,000 متابعة ومشاهدة بعد ما أنتجتها شركة روتانا، هي من ألحان السيد خالد بن حمد. نسمع وشي عبد ربه وش يقول، وبعد ذلك نسمع أيضا مؤيد حبراس.

0: إذن أنتم مع مجموعة من الفعاليات المصاحبة لخريف ظفار 2026، هذا المساء بإمكانكم الاستمتاع بجميع الفعاليات في مختلف الأماكن ومتابعة بطولة أيضا التقاط الأوتاد الدولية اللي إن شاء الله راح تستمر خلال الأيام القادمة. هناك تنويه أيضا لزوار طبعا ساحة أتين أن أبوابها اليوم بتكون إن شاء الله في تمام 7 مساء. بإمكانكم متابعة أيضا الفعاليات الأخرى حول المخيمات في أتين اللي تعطيكم كذا جو مختلف، مساحة جميلة بتصاميم مختلفة حسب احتياجك كشخص، مساحة أيضا واسعة، مرافق وخدمات، موقع استراتيجي مع أجواء الخريف. استكشف التفاصيل أكيد من خلال تواصلك مع دليل محافظة ظفار وخريف ظفار 2026. ظفار شيء ثاني، بالفعل شيء ثاني من ضمن الفعاليات المتعددة مثل ما ذكرنا. إن شاء الله تستمتعوا أيضا بالموسيقى بالأغاني على مجموعة المسارح اللي متوزعة في مختلف فعاليات خريف ظفار 2026 هذا العام. بإمكانكم أيضا تروحوا لردهة المطاعم، دعم المشاريع الصغيرة والشبابية لمختلف محافظات ولايات السلطنة ضمن الفعاليات أيضا اللي حرصت عليها بلدية ظفار تكون موجودة ومتواجدة ضمن الفعاليات الخاصة لدعم المشاريع الشبابية العمانية ضمن فعاليات خريف ظفار هذا العام. تصاميم يعني مختلفة لكل موقع، أوركسترة العجلات اللي شوي تلفت انتباه أيضا الزوار في ساحة أتين اللي تبدأ مع أنغام الأوركسترا تعزف على العجلات طوال ما أنت ماشي أو جالس تمر عليك وتستمتع بمعزوفات الأوركسترا، أوركسترا العجلات في ساحة أتين. ممكن تجربة جديدة موسيقية على العجلات، بإمكانكم أنكم تستمتعوا مع العجلات ومع الأوركسترا ومع المعزوفات وأنتوا تمشوا طوال الساحة ساحة أتين وتستمتعوا بأجواء الفعاليات الجميلة. حبيت أذكركم أيضا إن شاء الله ضمن الفعاليات في عودة الماضي هناك مشاهد ترجعك للزمن الجميل، تذكر الجلسات الجميلة أيضا القديمة من خلال الفعاليات اللي موجودة في بعض المواقع في عودة الماضي. هالمشهد اللي موجود وانتشر في الفترة الماضية مشهد يرجع الكثير من المتابعين على التلفزيون الوحيد اللي كان موجود في الحارة، والرسوم والألعاب الكرتونية أو الرسوم الكرتوني اللي كنا نشوفه والأناشيد، وممكن هالجيل يتذكروا أكيد الشاشة الملونة، شاشة التلفزيون والتلفزيون القديم. وفي ناس محتفظة لا زالت بهذه الأشياء، يعني تعتبر مقتنيات جميلة جدا قبل دخول الDHL، الـ3D، الـ4D، 5D. اليوم التقنية يعني ما شاء الله متغيرة بشكل كبير جدا، لكن الواحد يحن للذكريات الماضية. على طاري التلفزيون والتلفزيون القديم اللي موجود في عودة الماضي وهذا المشهد والصور الكثيرة التقطوا كذا الأجواء القديمة الجميلة مع التلفزيون السابق، أول شاشة تلفزيون ملونة كانت تنطلق من تلفزيون سلطنة عمان، يعني كانت دول الخليج فيها برامج مسلسلات وأعمال تعرض خليجيا لكن كانت بالأبيض والأسود. أول كانت شاشة تعرض برامج ملونة مسلسلات وأعمال هي شاشة تلفزيون سلطنة عمان، وهذا الشيء يحسب أيضا لإنتاج تلفزيون سلطنة عمان والدعم المستمر لوزارة الإعلام، وإن شاء الله دائما نقدم لكم كل ما هو جميل وجديد، والحرص أيضا من المسؤولين نكون دائما مواكبين كل ما هو جديد وفي المسار الصحيح لبرامجنا موضوعاتنا وما نطرح مباشرة وما ننقله أيضا عن الفعاليات بكل صدق وشفافية. نتمنى لكم مساء سعيد مستمعين الأحبة، برجع أكيد لمكالماتكم، بذكركم برقم البرنامج بعد شوي كذا دقائق تفصلنا عن الساعة الثانية من مشوارنا هذا اليوم. نريح مع فاصل غنائي وبعد ذلك نرجع ملاد، إيش رأيك؟ ولا شيء اتصال؟ شيء اتصال يقول لي 2-4-6-9-8-1-5-1. من معانا؟ يا هلا وسهلا.
1: مرحبا أخوي عابدين.
0: عابدين وعدنان، حياك الله كلنا واحد.
1: ولا عدنان، ما حياك عدنان.
0: والله أنت إيش رأيك صوت من؟
1: من عدنان؟ عدنان الميماني؟
0: لا يمكن عابدين.
1: نعم والله أنا فترة ما سمعت الإذاعة والله.
0: كلنا واحد كلنا واحد.
1: عبدين لا بخبرني باسمك أذكرك.
0: عدنان عدنان.
1: حي يا أخوي عدنان.
0: يا مرحبا.
1: مساكم بالخير والسرور أخوي.
0: مساك الله بالنور والسرور. كلنا واحد عزيز وغالي. يا مرحبا وسهلا. أهم شيء إنك وصلت. أهم شيء إنك وصلت واتصلت فينا.
1: جزاكم الله. أنا مرات أتواصل مع الاتصال على الرقم بس مرات يرن ثلاث أربع مرات بس ما حد يرد عليه.
0: يمكن لأن ما يريدك تكون يعني معلق على الخط فنحاول نأخذ المكالمات على طول تكون مباشرة عشان الواحد ما ينتظر على خط البرنامج.
1: جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
0: يا مرحبا. بذكر المستمعين من معانا.
1: معكم سلم العمري من ولاية مرباط نيابة الطوية عتير محافظ ظفار.
0: يا مرحبا بأهالي مرباط. كيف الجو؟ جو الخريف عندكم في مرباط؟
1: والله الجو طيب الحمد لله. ربما الجو صحو بس ان شاء الله نتامل خلال الايام القادمه يكون في امطار وتكون زخات من المطر باذن الله.
0: باذن
1: بس
0: الله.
1: الجو في المناطق ولا في الرياف فالحمد لله جوها طيبه وجوها لطيفه
0: ما شاء الله. يعني الارض مخضره وكذا.
1: نعم.
0: طبيعه جميله جدا ايضا.
1: نعم نعم نعم. بس ان شاء الله اخوي عدنان نتمنى خلال الشهر بإذن الله تعالى كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى
0: إن شاء الله
1: خلال الأيام القادمة إنه يكون شيء من تساقط الأمطار أو اندفاق شلالات معينة.
0: نعم.
1: نتمنى من الله سبحانه وتعالى كذلك
0: إن شاء الله.
1: الأيام القادمة
0: يا رب إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة يا رب.
1: نعم. ربما الأجواء في مدينة صلالة حالي بتوجه في مدينة صلالة الأجواء الحمد لله لا بأس أجواء صحوة كلها على الشريط الساحلي تقريبا.
0: نعم.
1: فجو الحمد لله جو لطيفة براد ونتمنى إقامة وجولة سعيدة لكل من متواجد حاليا في صلالة وفي كافة ولايات محافظة الظفار
0: إن شاء الله. وتحية لأهل محافظة الظفار جميعا بترحابهم وأيضا بضيافتهم الجميلة لكل الزوار والمتابعة أيضا للفعاليات. خبرنا زين للفعاليات اللي زرتها في خريف ظفار هذا العام إيش اللي لفت انتباهك يا مسلم؟
1: والله يا أخوي عدنان الحمد لله يعني ربما سنويا ونشكر القائمين على بلدية ظفار وكذلك مكتب محافظة ظفار على يعني إقامة العديد من الفعاليات. طبعا زرتنا أحد الفعاليات الموجودة في صلالة فعالية عودة الماضي. طبعا هي سنويا الفعالية تقريبا مضى عليه الآن ثلاثة وربع سنوات إن صح للتعبير.
0: نعم.
1: فالحمد لله الفعاليات مستمرة والفعاليات ربما في تجديد من في بعض الأنشطة.
0: زين إيش الفعاليات يعني اللي موجودة في عودة الماضي؟ إيش اللي شفته؟ إيش اللي ممكن تنقله أيضا للمستمع واللي الحين متجه لعودة الماضي بإيش ممكن يستمتع؟ وين ممكن يزور في عودة الماضي؟ أي ركن أي قسم؟
1: والله يا أخوي عدنان يعني أي زائر يزور فعاليات عودة الماضي يعني بإمكانه الاتجوال ويستمتع في أكثر من فعالية. عندك فعاليات البيئة الريفية. كذلك يعني مجموعة شباب من يودون رقصة الهبوت فن الهبوت وكذلك بعض أكثر شيء البيئة الريفية اللي ما يختص بالريف وعندك البيئة البدوية كذلك يعني هازيج ويولة يعني من أبناء البيئة الريفية يعني وكذلك تغروت ومشاهدة كذلك الإبل ما يتعلق بالبيئة الريفية.
0: نعم.
1: من مكوناتها من نسيج كذلك عندك البيئة الزراعية والبيئة الحضرية يعني عن الزراعة عن اللي كان ما يستخدم وما كان يعمل في سابق الوقت يعني
0: جميل
1: الكثير وكذلك عندك بعض الأركان.
0: نعم.
1: أركان اللي ربما التصوير الضوئي وكذلك بعض الفعاليات اللي يعني اللي هي تقام ليليا يعني من الساعة تقريبا 9 من الساعة 12 ما بعد منتصف الليل في رقصات شعبية.
0: نعم.
1: كالبرعة والمدار والربوبة والشبانية يعني يقدر زي ربما يوصي لعودة الماضي
0: ويتعرف على هذه الأهازيج أيضا الخاصة.
1: نعم.
0: بمحافظة.
1: نعم.
0: الظفار.
1: نعم.
0: من خلال الإيقاع من خلال اللحن الظفاري أيضا أو الكلمة.
1: نعم.
0: الظفارية في.
1: نعم.
0: الأغنية اللي تركت أيضا بصمة ووقع مختلف على الأغنية الخليجية. في كثير من التعاونات أيضا كانت للفنانين العرب بالتحديد منهم محمد عبده أحلام عبد المجيد في خاتم سليمان كل هذه الأغاني كانت من الإيقاع الإيقاعات في بعض الإيقاعات اللي كانت تابعة لمحافظة ظفار، بالإضافة إلى الشعراء من محافظة ظفار اللي كتبوا هذه الأغاني اللي حققت نجاح، وتعاون جميل أيضا للشاعر العماني.
1: نعم، مثل ما تفضلت أخوي عدنان، فيقدر الزائر إنه الاستمتاع والتجوال في أكثر من ركن.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى المأكولات الشعبية العمانية، يعني عندك الهريس وعندك كذلك
0: أهم وجبة معجين، معجين صح؟
1: والمعجين طبعا ربما هذه السنة نقلة نوعية في ركن من أركان فعاليات عودة الماضي، إنه المعجين متوفر
0: الحمد لله. يعني في ناس واجد تقول إيش هذا هو وإيش طعمه وكيف طعمه، تسأل ما هو المعجين أو كيف يستخدم يعني في عملية الطبخ اللحم، كيف تستخدموا اللحم في عملية الطبخ مسلم؟
1: طبعا المعجين يستخدم عملية الطبخ، يعني أول شيء يعني اللحم تعمله على شكل مقاديد بداية، ثم يولد على النار لين يكون جاهز مثل ما تقول يتيبس، تشعل عليه النار يعني المقادير بالنار.
0: نعم.
1: وتحطه على جفنة أو تحطه على شيء كذا، يعني على حطب، هذا العادة القديم كان على حطب، بس الآن مع الوسائل المتاحة حاليا ممكن يعني في له أسلاك معينة، يعني عن طريق مثلا حبال معينة أو كذا، فتخليه يعني لمدة يمكن ساعتين ثلاثة أربع ساعات لين يجف كامل وينشف من الشحومات وينشف كامل لين يكون على متيبس، ثم يعني بعد ثلاثة أربع ساعات أو خمس ساعات يتم قصه إلى قطع صغيرة.
0: نعم.
1: إلى قطع صغيرة ثم يولد في إناء، ينحط في إناء كبير على حسب مقدار كمية اللحم الموجود.
0: نعم. هل يؤكل مسلم، هذا يؤكل في نفس الوقت أو في نفس اليوم أو يبقى يمكن لأسابيع وشهور؟ وأنا اللي عرفت أنه ينطبخ بالشحم.
1: ينطبخ بالشحم عادة، يعني هو الزيت المحلي له.
0: نعم.
1: وعادة بعد ما تحطه في الآن يوكل بهذه الطبخة حتى يستمر لأشهر ولسنة ولأشهر طويلة.
0: يعني ممكن يحفظ في البيت، ولكن
1: نعم
0: ما الواحد ما يأكل بإيدينه، يستخدمه بملعقة مثلا يطلع اللحم.
1: عليك أنه بالضبط مثل ما تفضلت. طبعا أنت كمذيع وكذا عارفين، وطبعا مملمين كذلك بحكم مشاهدتكم وحكم زيارتكم، وانكم منكم قد جربتوا يعني ربما الطبخة.
0: هذه الوجبة يعني هي وجبة للمناسبات، لزيارات مثلا العوائل للبيوت، ولا هي وجبة يعني تؤكل بشكل مستمر ويومي في محافظة ظفار؟
1: أصبحت عادة حاليا الآن مستمرة في كافة الأوقات،
0: بس هي أصلا كوجبة مثل الشواء كان عندنا في مسقط مثلا الشواء.
1: نعم.
0: في بعض
1: نعم.
0: الولايات والمحافظات فقط في الأعياد.
1: نعم.
0: وبعدين الآن صار في المناسبات.
1: نعم.
0: يعني موجود لحم.
1: نعم.
0: الشواء
1: كذلك نحن بالضبط مثل ما تفضلت الشواء، كذلك مثل ما تفضلت أنت المعجين عادة كان يستخدم سابقا كان خلال الأعياد بالذات عيد الأضحى.
0: نعم.
1: يعني تكون هذه الوجبة يعني موجودة.
0: خلال
1: أنا أذكر أيام زمان في التسعينيات وبداية الألفين، أو نقدر نقول في التسعينيات كانت وجبة هذه حاضرة خلال الأعياد بالذات العيد الكبير هو عيد الأضحى. الآن مثل ما تفضلت أنت أصبحت الآن متواجدة في المناسبات،
0: متاحة في كل مكان وفي المناسبات.
1: نعم. مناسبات اجتماعية أصبح الآن في الوقت الحاضر بالذات عندنا، يعني في عندك مطاعم شعبية لمواطنين عمانيين، يعني فأصبحت هذه الوجبة متاحة في كل مثل ما تقول زمان ومكان.
0: بس ما كل واحد يضبطها بالطعم اللذيذ يا مسلم.
1: أكيد طبعا ما تفضل طبعا، لأن أساسا جزاهم الله خير بعض المطاعم.
0: نعم.
1: الشعبية عندنا في محافظة ظفار بالذات في ولاية صلالة، إنه الوجبة هذه في ناس يعني مثل ما تقول اللي هم الخاصين
0: اللي لهم خبرة في هذا.
1: نعم.
0: المجال
1: في هذا المجال بالضبط.
0: نتمنى التوفيق وإن شاء الله زوار أيضا محافظة ظفار يستمتعوا ويجربوا المعيقين بكل المذاقات الموجودة، وكل واحد لو يعني نفس في الطبخ، ولكن كتجربة بصراحة أنا جربته. الله يذكر زميلي العزيز طبعا الأستاذ العزيز قيس با عمر، وكانت وجبة لذيذة جدا كتجربة حلوة، وزين أنها موجودة أيضا في عودة الماضي الواحد يجرب يعني مذاقها. شكرا لك مسلم، إن شاء الله تستمتع أيضا مع أجواء الخريف وأنت في مدينة صلالة حاليا.
1: شكرا وتحياتي لكم ولكافة الطاقم البرنامج.
0: شكرا جزيلا. هذا مسلم خبركم عن بعض الفعاليات اللي موجودة في عودة الماضي، ويرشح لكم أيضا الزيارة لأنه قام بزيارة عودة الماضي اللي في محافظة ظفار. متابعينا ممكن تنقلوا لنا صورة أيضا للمشهد في محافظة ظفار ومع فعاليات خريف ظفار 2026، وكيف الأجواء معاكم إن شاء الله مستمتعين، وكم يوم رايحين تقضوا أجواء الخريف. نحن بنروح لفاصل، بنرجع نتواصل نسمع أصواتكم مشاركاتكم على 24 6 9 8 1 5 1.

حياكم الله مستمعينا، هذا الطلب لأغنية شوما لفاطمة السناني. أما اللي متجهين إلى مسقط حاليا، يا ريت أخوي عدنان تلبي لنا شيء على ذوقك لأختي شيخة البادي، دوم زعلانة أنا الحين وياها ومتجهين إلى مسقط. ليش الزعل؟ والله الأغاني كلها حلوة إن شاء الله، بس كذا تفرفش معانا شيخة البادي وتكون متابعة أيضا للبرنامج. كنا نريد نختار لها أغنية يا زعلان يا زعلان لوليد الشامي أو ديانا حداد، ولكن أعتقد ما مناسبة، خلينا نحط لها إيقاع آخر. شكرا جزيلا لفاطمة عيد أيضا المحروقي أم غيث، يا مرحبا وسهلا، مشاعرك في هذه اللحظة تتكون من خلال ما تختار من الأفكار التي تدور في رأسك. اختار الآن فكرة التفاؤل والأمل وأنك تجاوزت المرحلة الصعبة، ركز عليها وعلى أفكار جميلة، تجاهل أي فكرة سلبية أخرى، ثم ركز على أشياء صغيرة في حياتك تجلب لك السعادة، ثم استشعر شكر ربك سبحانه وتعالى على النعم اللي عندك وما عند غيرك. حاول تشكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وكل حين. تحياتي للجميع، فاطمة المحروقي أم غيث، يا مرحبا وسهلا فيكي. ميامي وصلتك بكيفي، يا ريت لو تلبوا لي الطلب ان شاء الله. نحن سمعنا ابو جراح، حياك الله معانا. مساء الخير استاذ عدنان، رجو تشغيل اغنيه المحبه للفنان عباس ابراهيم. والله اغنيه جميله، ليش لا ما نسمعها، نسمعها. اما اغنيه صحيح النظر لمحمد عبدو، عفوا فنان العرب، قال فيها اشوفك اليوم واروح واقول نظره ترد الروح، اعيش فيها عشان بكره، عشان ليالي كلها جروح، توصيني على الكتمان وتبغي حبنا ما يبان وتنساني وتقول لي ودنا صافي وتحسب حبنا خافي، ترى راعي الهوى مفضوح، صحيح النظرة ما تكفي من الآلام ما تشفي، لكن عذرنا الحاضر نراعي الوقت والخاطر، ومدام النظرة مسموحة أشوفك كل يوم واروح، عسى النظرة ترد الروح. وهذه بنسمع الآن تشيل حبك، بعدها بنسمع صحيح النظر، نسمع بشيل حبك.

0: هذه مجموعة الأغاني اللي طلبوها المستمعين، بينها بشكل سريع جدا مكتبة إذاعة الشباب زاخرة بالأغاني الجديدة القديمة، الأغاني اللي أكيد تطري في بالكم. اليوم حلقة الخميس ملبين هذا الطلب عشان نخفف لكم بشوار الطريق إذا كانت طرقاتكم يعني لمسافات طويلة لكيلومترات طويلة. إن شاء الله تكونوا مستمتعين برفقتنا بمتابعتكم أيضا لأثير إذاعة الشباب. نذكركم برقمنا، أكيد يسعدنا تواصلكم على 24689151. الرسائل اللي وصلت بشكل كبير جدا على 724420009. أبو جراح حياك الله معانا، إن شاء الله ملبي لك الطلب لأغنية عباس إبراهيم المحبة. مساء الخير لكم جميعا، تحية لملاذ. ملاذ لا تنسى تلبي للطلب لأبو جراح المحبة لأغنية عباس إبراهيم إن شاء الله. علي بن خاطر النجادي مساء الخير، حاب أسمع أغنية لثنائي عراقي مي أكرم ووحيد، حاولت أدور الأغنية أنا وصلت الملعب، إن شاء الله تجيب النتائج الطيبة يا علي النجادي. محمد الأغبري حب يسجل حضوره معانا، مساء الخير يا محمد، سعيد جدا تواصلك، وصلنا الحاجر الطويان، تحياتي لكم حلوة بلادي. سعيد بن سيف الهادي شكرا جزيلا لك، يا مرحبا أيضا، بس عشان ما أخر الرسائل لأخونا العزيز أيضا اللي متابعنا ما أدري يرسلها الرسالة، محمد المكتومي، لكل الأصدقاء والأحبة. أيضا عندنا رسالة من أختها المحبة شيخ البادي، مع خالص الأمنيات أن تكون هذه الرحلة بداية لأجمل مرحلة في حياتك، أسأل الله أن يبارك لهما ويتمم فرحتهما على خير ورزقهم حياة سعيدة زوجية مليئة بالسعادة والمودة والرحمة، وأن يجعل أيامها كلها أفراح ومسرات. تحية لك وتحية أيضا لفاطمة البادي اللي تطلب أغنية راشد الماجد مبروك مبروك، ونحن في طريقنا إلى مسقط لكمال آخر تجهيزات العرس، إن شاء الله نلبي لكم الطلب وتوصلوا بالسلامة إلى مسقط. شكرا جزيلا وحاضرين للطيبين. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وسهلا.
1: كيف الحال أخوي عدنان؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير.
1: بخير، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، من معنا من الطيبين؟
1: معك بدر عبد الله البدري.
0: كيف حالك يا بدر، عساك بخير؟
1: الحمد لله رب العالمين بخير ويعطيك الخير.
0: الله يسلمك، شيء اخبار شيء علوم؟
1: ماشي الا الخير، مره من صوبك انت.
0: الحمد لله علوم خير وبركه ان شاء الله وماشي جديد
1: الحمد لله رب العالمين.
0: خبرني يا بدر، ايش حاب تسمع في طريقك؟
1: بسمع ان شاء الله علي العيساوي يوم الخميس.
0: علي العيساوي اليوم خميس؟
1: ايه
0: علي العيساوي
1: ان شاء الله يا يعني يوم الخميس.
0: ما شاء الله، انت تختاروا اسماء فنانين كذا جداد اول مره يمروا علي.
1: لا لا ما ادري، هذا قديم، فنان قديم.
0: قديم في اي فتره كان قديم؟ يمكن هذيك الفتره كان ترند بدون السوشيال ميديا،
1: في الثمانينات كذي،
0: في الثمانينات. عيسى ايش قلت لي؟ عيسى العساوي.
1: العيساوي، علي العيساوي.
0: علي العيساوي،
1: ايوه.
0: ايش اصله هالفنان؟
1: عراقي.
0: عراقي،
1: ايه.
0: وايش غنى؟ اي اغنيه
1: غنى؟ ليلة خميس الله يا يوم الخميس، الحبايب زافينهم بالهلا هلا والشمع.
0: وفي زفة اليوم في عرس،
1: هي عشان بنتي باكر إن شاء الله بتمتلك.
0: الله يبارك لهم إن شاء الله ويسعدهم ويتمم على خير يا رب.
1: آمين يا رب العالمين.
0: يا مرحبا بك يا بدر، نورتنا إن شاء الله. حاضر،
1: نور نورك، نور نورك.
0: تحية لك وكل الأسرة الكريمة، نوجه لها تحية، والله يبارك ويتمم، وإن شاء الله دائما أيامكم أفراح ومسرات يا رب.
1: أمين يا رب العالمين، الله يسمع منك.
0: شكرا شكرا يا بدر، الله يحفظك. شكرا. معنا اتصال آخر. ألو، نأخذ اتصال آخر أيضا البادية. نحن بنهديك عيل هذه الأغنية، يعني ككون بدر ولي أمر، وبكرة إن شاء الله يعني قرة عينه يعني تدخل القفص الذهبي، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. من معانا؟ ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
2: الله فعدنا، مساك الله بالخير والنور والسرور.
0: مساك الله بالنور والسرور، يا هلا ومرحبا يا خالد، ليش مغير اليوم الصوت؟
2: سلام لكم هذا المخرج الجميل الجديد هذا والمستمعين، ومساكم خميس ونيس.
0: زين انك سلمت على المخرج، ترى قبل شوي قبل ربع ساعة متناقشين على موضوعك يا خالد. شفت كيف انك انت مهم عندنا؟
2: لازم يكون مهم.
0: لازم بعد ها. بيقول ما يصير الواحد يمدح نفسه، يقولوا ما يمدح الشخص نفسه، خلي الناس تمدحه.
2: لا الحلوين لازم يكونوا مهمين، وانا انسان حلو.
0: الله يسلمك، الله يزيدك جمال وحلاوه دائما يا خالد.
2: ان شاء سمعنا أغنية من ذوقك أنت، سمعنا أغنية من ذوقك بهذه
0: أنت ترى
2: الأجواء.
0: الحين ما تثق في حد وما تحب حد، أنا قلت ما بحط لك أي شيء، خليك أنت تختار.
2: لا
0: تبى
2: لا
0: ذوقي؟ بتثق في ذوقي؟
2: 100%.
0: كيف أمس عقب قايل إن أنا ما أثق في حد؟
2: لا لا لا لا لا، ذاك أمس وهذا اليوم.
0: اليوم تغير المود ها؟
2: أمس كان شوية حرارة، اليوم شوية برد.
0: بس ملات سمعت؟ أمس موده غير اليوم خالد، اليوم موده غير.
2: ومساكم جميل إن شاء الله.
0: أهم شيء مزاجك رايق يا خالد اليوم.
2: ضروري ضروري الإنسان يروق، إذا ما روق ما في فايدة.
0: انزين لحظة لحظة، أنت لا تروح، أنت شكلك مستعجل. ملاذ يقول في إهداء خاص حالك، تبى تسمع؟
2: نسمع
0: خلي نسمع إيش هو بيهديك. علي شوي الصوت، اسمعها، خليك معانا على الخط. ها اسمع اسمع.

0: ها كيف الأغنية خالد؟
1: مرة أنا توقف على الأغنية.
0: عجبتك ولا ما عجبتك؟ يقول لك ترى كلام الناس لا زايد ولا ناقص.
1: ما زايد ولا ناقص. الآن مرة ما أنا معك عادل أنا.
0: زين بس هذه الأغنية مناسبة؟
1: مناسبة مرة 100%.
0: ليش كلام الناس ما يزيد ولا ينقص؟
1: ولا ينقص ولا قسمة ولا ضرب ما يصلح له.
0: انزين لحظة نريد نعرف ايش تقول الاغنية اصلا، يمكن في كلماتها فيها عتاب شيء.
1: لما نسمعهن بنعرف معناتها.
0: بنعرف، انا بعد اول مرة اعرف ان هذه الاغنية لزينة عماد هي الاغنية، بس عشان اذكرك فيها عشان تتذكرها دائما.
1: ان شاء الله.
0: تمام، خلينا نسمعها مع بعض ونستمتع فيها. شكرا جزيلا لك، شكرا، الله يحفظك يا رب.

0: والله حلوة الأغنية، يقول قرارك بات متشوه، قرارك تسمع منهم واعكس مسارك، كلام الناس به زايد وناقص، ابدأ لا تقول أنا مالي وماله، ما حد عايش في ذي الدنيا لحاله، صديقك ينفعك في يوم ضيقك، عدوك هو يبين لك صديقك، وكل منهم ترى لك به علاقة، كان الكون ذي غرفة وصالة، ما حد عايش في ذي الدنيا لحاله. اي والله والله صدق زين عماد، على فكرة اختيار موفق ملاذ. نحن بنروح لاتصال آخر وبعد ذلك إن شاء الله بنروح أيضا للاختيارات اللي وصلت لنا، إن شاء الله أيضا بنلبي طلبات المناسبات اللي اليوم عندهم مناسبة، بكرة عندهم مناسبة، الله يتمم على خير ويجعل بيوتكم كلها عامرة بالأفراح والمسرات، وإن شاء الله تشوفوا عيالكم وحفاتكم في سعادة دائمة يا رب العالمين، وتذكروننا أيضا بدعواتكم الصادقة، وإن شاء الله يشفي الله سبحانه وتعالى مرضانا ومرضاكم يا رب العالمين، ونسمع الأخبار الطيبة دائما. من معانا؟ ألو.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عدنان.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
1: هلا وغلا، حالك أخبارك؟ طمني عليك.
0: الحمد لله أنا بخير، دامك أنت بخير أنا بخير، أنت والمستمعين طيبين، أنا الحمد لله بخير.
1: أنت بخير نحن بخير.
0: الله يسلمك وعافيك. ملاذي قل لي من هذا الصوت الجميل؟ يا مرحبا. نزل بس لو تثبت لي في مكان عشان الصوت شوي جالس يقطع.
1: الحين الأمور طيبة إن شاء الله.
0: الحين الأمور مرة طيبة. سلطان؟ لا لحظة، خلي أنت بتسوي لي الحين اختيارات على الهواء. يلا عطيني اختيارات. أبو علاوي؟ لا ما أبو علاوي، ما مراد.
1: يلا محاولة أخيرة.
0: لا لا لا لا، تيرينج تيرينج تيرينج. خلصت المحاولة.
1: نصيبي نصيبي عدنان، نصيبي طبيعي.
0: سامي العبدلي. يعني ليش مغير الصوت والنبرة والأداء اليوم؟ يعني إيش السالفة؟ مسوي دراما معانا أنا وملاذ ولا إيش السالفة يا سامي؟
1: لا لا ما مغير عدنان.
0: حياك الله حبيبي سامي، كيف حالك؟ طيب
1: الحمد لله.
0: الله يسعدك يا رب ويسرك الحال، نحن بخير دامك بخير.
1: آمين يا رب العالمين.
0: دائما أسمع عنك الأخبار الطيبة يا رب العالمين.
1: ونحن كذلك.
0: كيف أهلك؟ كيف الأخوان؟ الأولاد كلكم طيبين؟
1: الحمد لله، ناقصنا شوفتك بس.
0: ونحن بعد كذا ناقصنا شوفتك وسمع صوت أيضا يعقوب، ما أدري إيش، عسل مانع خير بس أهم شيء يكون بخير بإذن الله.
1: هو مسافر مو موجود.
0: ما أخذ عزلة يعني.
1: أي.
0: إنزين عنده تطبيق منصة عين يسمعنا من برا على الأقل، يرسل رسالة ولا بخلان علينا حتى برسالة. نعاتبه نعاتبه، ترى ما بنطلب صاغات صدقني، يعني لو اتصل
1: لما يرجع عاتبه هو ما بيتفيق اصلا.
0: اقول لك سامي ما بنطلب صاغات، يعني على الاقل يخبرنا. انا بطلع اجازه شوي ما بشارككم.
1: هو يمكن دراية طالع، يمكن فحوصات.
0: يلا ان شاء الله يرجع بالسلامه، وهم شيء يكون بخير وعافيه، واذا في خاطره يجيب لنا شيء من شيء نتذكره زين انا وانت، ولا ايش رايك؟
1: ما يقصر لا سهل اكثر من هذا.
0: الله يسلمك يا سامي، حياك الله.
1: يسلم غاليك يا رب.
0: ايش بتختار ان شاء الله؟ على فكره الوليد البطاشي يسلم عليك كثير، وفي كثير من الاسماء حقيقه اللي يبعثوا الرسائل، ولكن كثره الرسائل احاول اقرا يعني اللي اقدر عليه.
1: تحياتي لوليد بطاش وللجميع من يسأل عني واللي ما يسأل بعد عني، الجميع المشتركين والمستمعين والمتصلين،
0: كل الناس تسأل عني
1: عشان ما حد يزعل.
0: الله يعزك يا الله يعزك يا مرحبا ويرفع شانك. ايش تختار؟ ايش في بالك؟
1: والله عدنان وما في بالي شيء غيرك انت، بس حبيت اسلم عليك واطمن عليك.
0: الله يسلمك، وان شاء الله دائما اسمع صوتك واطمن عليك.
1: والله ان شاء الله حاول نتصل على حسب ترى
0: ما تقصر، عارف ومقدر مقدر كل الضغوطات والظروف الحياتيه.
1: نتمنى صوتك حتى بشكل يومي نتمنى.
0: الله يسلمك وعافيك، ان شاء الله ان شاء الله نحن موجودين قدر الامكان يعني
1: باذن الله.
0: الله يسلمك، الله يعطيك الصحه والعافيه، وان شاء الله متواصلين على خير. شكرا لك سامي، جزاك الله الف خير.
1: وزله وبتشوف لنا موال، ما مشكله للقيصر.
0: زين حاضرين، شفت
1: موبايل زين
0: تمام حاضرين. هذا بس طلبك؟
1: بس هو هذا اذا متوفر.
0: مشكله ما اقدر اقول لك من هالعين لهالعين لانك ما تشوفني بس تسمعني، اهم شيء الاحساس واصل
1: بالقلب. القلب نشوفه
0: واصل بالاحساس، خلاص ما دام واصل بالاحساس ان شاء الله.
1: لا واصل لبعد حدود بعد.
0: الله اسمع، يلا اسمع زين، اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع، روحنا.

حسام بالعبدلي، انا سمعتك موال لفؤاد عبد الواحد، لكن اسمع هالمقطع وبعدين بلبي لك موال كاظم الساهر. خلينا نسمع فؤاد عبد الواحد، ارحم مشاعرنا يا ابو

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا. رحم مشاعرنا من نجم الأغاني اللي غناها طبعا فؤاد عبد الواحد، اللي محقق ما شاء الله نجاح كبير جدا، مجتهد على نفسه مشتغل. كانت له كثير من اللقاءات في إذاعة الشباب حقيقة في استوديو الفن أو مساكم أحلى، البرامج السابقة اللي كنا نقدمها وكانت فنية كان متواجد، وهو من ضمن الأسماء اللي حاضرة دائما في قائمة الأغاني في إذاعة الشباب. نتمنى له التوفيق إن شاء الله في هذه الرحلة أيضا الغنائية هذا العام، وعنده مجموعة كذا من الأغاني اللي محضرها. طبعا بنسمع من الحين، بنسمع عباس إبراهيم المحبة، الاختيار أيضا لهذه الأغنية، كلمات الأغنية أغنية المحبة لعباس إبراهيم. والله ذكرت أغنيته وبداية أيضا مشواره عباس إبراهيم، كانت بأغنية ناديتي والليل جاوبني وبكاني، أيوة كذا كانت الأغنية، ناديت أعتقد، مش هي أغنية ناديت لماجد المهندس، ناديت لعباس إبراهيم. حققت الانتشار واسع، وكانوا أكيد كثير من الفنانين أو الناس اللي في عالم الموسيقى قالوا أن هذه الأغنية، أغنية ناديت وصوت عباس إبراهيم، قريب جدا لفنان العرب محمد عبده في ذلك الوقت، وحقق نجاح بسبب صوته، لكن تميز أيضا بصوت مميز جدا، وكان داعم أيضا بشكل كبير جدا محمد عبده في تلك الفترة للفنان العماني سالم العريمي. بعد ذلك أيضا أيمن الناصر أيضا حقق متابعة وحقق جمهور عريض جدا في المملكة العربية السعودية من خلال الوصلات الغنائية، من خلال أيضا تواجده في الأغنية الوطنية في سلطنة عمان، ومشاركته في كثير من الحفلات منها أيضا أغاني صوت الخليج. ولكن خلونا نرجع إلى 2005 بالتحديد لأغنية المحبة عندي غير، المحبة عندي غير اللي في قلبك، المحبة عندي خير يلي ما تدري بحبك، المحبة عندي غير اللي في قلبك. لكن يقول فيها أيضا عباس إبراهيم، وينها أيامك زمان كانت ديارك أمان، كنت مثل اليوم عاشق وبسمتك كانت حنان، وينها أيامك زمان كنت مثل اليوم عاشق وبسمتك حنان، صرت يا محبوبي تجرح وصرت أتألم وتفرح، وصار يومك مثل أمسك وانت ما تحب إلا نفسك، والمحبة عندي غير.

هذه من الأغاني جميلة. أنا حاولت لبيلكم الطلب وعدنا إلى 2005 بالتحديد لعباس إبراهيم، ولكن أيضا من الأغاني اللي طلبها وذكرنا أيضا سامي العبد اللي بيغ بأغاني كاظم الساهر أو موال لأغاني كاظم الساهر، وأنا اخترت هذه الأغنية بالتحديد لأن أنت تركت الاختيار لي. وهذه الأغنية لها وقع كبير جدا في مشاعر الكثير من الشباب اللي سمعوها في بداية انطلاقتها. هذه الأغنية حققت متابعة في عام 1999 ولا زال تطلب هذه الأغنية لكاظم الساهر القيصر. قولي يحبك كي تزيد وسامتي، في بغير حبك لا أكون جميلة. قولي يحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا. قولي يحبك كي تزيد وسامتي، في بغير حبك لا أكون جميلة. الآن قوليها قوليها قوليها الآن قوليها، بعض الهوى لا يقبل التأجيل. سأغير التقويم لو أحببتيني، أمحو فصولا أو أضيف فصولا، وسينتهي العصر القديم على يدي وأقيم عاصمة النساء بديلة. قولي أحبك كي تزيد وسامتي، في بغير حبك لا أكون جميلة.

حياكم الله مستمعينا، شكرا لكم، إن شاء الله اختيارات جميلة تكون برفقتكم من المستمعين. أبو روان البداعي حياك الله يا أبو روان، لبينا طلب أبو بكر سالم وسمعناه خلال الفترة الماضية إن شاء الله، بس كنت على السمع. تحية لكم أخوي عدنان، أسعد الله أوقاتكم وعلى جميع المستمعين. تحياتي لكم من وين؟ من فهود، وأتمنى نسمع طال الجفا إن شاء الله، حتى لو في الفترة الغنائية بنحاول بهذا الطلب. تحية لأبو قيصر ولكل من شارك اليوم. زين سمعونا أغنية للعرس إن شاء الله، حاضرين لكم شيء. شكرا أيضا لخالد، تحياتي لك يا خالد الكعبي. سالم قرأنا رسالتك، حبيت مسي عليكم بالخير. مهند السعدي شكرا جزيلا لك، سعيد جدا بتواصلك معنا، ملبين لك الطلب ان شاء الله. تحية لملاذ من سعد الهدابي، لجميع المستمعين يا ريت اسمع اصيل ابو بكر، ان شاء الله التحية تكون واصلة، واكيد رايحين نلبي كل هذه الطلبات الغنائية في الفترة ايضا الغنائية، لان الوقت جالس يمر بشكل سريع جدا. طيب خليني البي هذا الطلب بالتحديد لاغنية عبد المجيد عبد الله، من الحفلات الغنائية اللي طلبها واحد من المستمعين سليمان المعمري. تحياتي لك، سعيد جدا بتواصلك معنا. يقول ما بين بعينك على كثر ما جاك، لو حسافة ليتني ما عطيتك، تخطي وعذرك وتحمل خطاياك، هويت غلطاتك كثر ما هويتك، يا ترى بين بعينك؟ لا والله ما بين بعينه، بعض الناس ما يبين في عينها شيء. يقول ضحيت بالدنيا علشان دنياك، وخليت كل اللي بيني وبيني وبين يدي، وجيتك كانت بعيوني وين ما طالع القاك، حتى لو غمضت عيني لقيتك. نسمعها.

اي والله ضحيت بالدنيا علشان دنياك، وفي النهاية تخطي وعذرك وتحمل خطاياك، والله ما مكلوفين ولا ملزومين. محبة منا، محبة منا، شعور منا، ما مغصوب حد يتحمل حد إلا لأنه يحبه ويعزه ويقدره. فإذا عندكم هذا الشخص حافظوا عليه. نروح إلى المناسبات الجميلة. طبعا تحية لكل المتابعين في كل مكان وكل من طلب أغاني العرس. تحديدا اخترت لكم أغنية جواد العلي، وهذه الأغنية انتشرت بشكل كبير جدا في المناسبات لما يزفوا العروس أو يزفوا المعرس، وكانوا الأهل يشاركوا الفنانين هذه الفرحة الجميلة، وهي فرحة مستمرة إن شاء الله دائما، والله لا يفرق اثنين عن بعض يا رب العالمين، ولا يدخل وسطهم شيطان ولا حد يبعدهم عن بعض، والله يتمم على خير عليكم وعلى أسركم وعلى أهلكم، وإن شاء الله تكون الاختيارات موفقة بينكم. خلنا نسمع هذه الأغنية الجميلة.

دعينا رب العالمين يصونهم الحاسدين، والله يحفظ الجميع، يحفظ أولادكم، وإن شاء الله دائما أيامكم عامرة بالأفراح والمسرات. مستمعينا، نحن وصلنا لنهاية مشوارنا لهذا اليوم، بالتحديد لا زالت هذه الأغنية منتشرة لحفلة الدموع، ولا زالت التعليقات أيضا على رجوع شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الغنائية، لكن هذا المقطع لهذه الحفلة اللي سموها حفلة الدموع لأغنية ما تحاسبنيش على ذنب عملته أنت يا حبيبي وما تلومنيش طول عمري. هذه الأغنية أو هذا المقطع منتشر ولا زال منتشر بشكل كبير جدا لشيرين عبد الوهاب، وهي يعني جالسة تنتج أغاني جديدة، لكن هذه الأغاني بعدها راسخة في ذاكرة الجمهور. هل شيرين بترجع للنجومية وتحقق نفس نجاح هذه الحفلات الغنائية؟ نعم أم لا؟ هذا السؤال أكيد يرجع إلى إدارة أعمالها، يرجع إلى شيرين وتقبلها أيضا أن ترجع إلى الساحة والحفلات الغنائية بشكل واقعي، وأنه خلاص تنتهي، واللي مضى مضى واللي راح راح، وبلا شكاوي وبلا أحزان واختيارات أغاني جميلة. نسمع مع بعض. عموما بنلتقي فيكم إن شاء الله مجددا في لقاءات قادمة، برامج قادمة. هذه تحية من مخرج البرنامج ملاذ اليوسفي، شكرا، يعطيك رب الصحة والعافية. بلتقي فيكم أنا عبدال ميمن إن شاء الله عبر أثير إذاعة الشباب FM في برامج أخرى. إلى اللقاء في أمان الله.

0: الشباب من سلطنة عمان. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: يا صباح الياسمين,
3: يا صباح الياسمين,
2: أسكنك أو تسكنيني, أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت, انت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين,
3: يا صباح
4: الياسمين, يا صباح.
5: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين,
2: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: يلا وين صحيتكم؟ وين كلكم كلكم كلكم؟ أسمعكم أسمعكم. يعني مين يا شمال؟ ويلكم سوا سوا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أكشن!
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: صباح.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: سلمتوا سلمتوا يعطيكم العافية يعطيكم العافية سلمتوا.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان
2: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

ver aquí.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

밤, 밤, 제아, 우라.

تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم. يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: Naturalnie, a później.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
2: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
4: صباح
5: الياسمين. خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
2: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

برغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

القلب وتسأل فيروز الشطان. وتجوب بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

0: إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
0: إصدارات عمانية.
7: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
0: نصغي إلى أصوات المؤلفين
7: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
0: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
7: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية.
7: برنامج ثقافي حواري
0: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
7: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
0: أمل بنت عامر السعيدية.
7: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
8: أهلا وسهلا بكم. في هذه الحلقة نقترب من رواية عنبر النساء، حياة النساء في السجن، لآية السيابي، الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون سنة 2025، بوصفها نصا لا يحكي السجن فقط بل يعيد طرح أسئلة الكتابة. هل هي خلاص؟ هل هي مقاومة؟ وكيف تتحول الدفاتر والأصوات والذاكرة إلى مساحة نجاة؟ الرواية تفتح ملفات الجسد، الطبقة، السلطة، الجمال والقبح، المدينة بوجهيها، والحرية داخل السجن وخارجه، وتضعون أمام عالم نسائي متعدد الأصوات، متخيل ومشحون بالتوتر والأسئلة الأخلاقية والمعرفية. اليوم نحاور الكاتبة آية السيابي حول هذه الخيارات السردية. مرحبا آية.
9: أهلا وسهلا بالأمل.
8: آية، دعينا نبدأ من مسألة الكتابة والإلحاح عليها، وهو أمر يظهر في الرواية بشكل واضح، خصوصا مع شخصية لمياء التي يعني تبذل الغالي والنفيس من أجل أن تحصل على دفتر وقلم داخل السجن. طبعا هل الكتابة منفذ حقا، وهل يهمك أنت بشكل خاص أن يكون ثمة شخصية كاتبة في النصوص التي تكتبينها؟
9: يعني في البداية قبل كل شيء أنا أرى أن الكتابة أصلا فعل بقاء. إحنا نكتب حتى ما نتآكل من دواخلنا. يعني ما يشغلني أن تكون إحدى الشخصيات في العمل كاتبة، بقدر ما يشغلني أنها لها صوت وبإمكانها تترجم هذا الصوت بأي أداة أو وسيلة عندها. يعني أعتقد أن الكتابة الفعل الوحيد اللي يمكن المرء من أنه يصرخ أو يتكلم بغضب وبحقيقته المجردة بدون اعتبار لأي عوامل أخرى. بالنسبة للشخصية اللي ذكرتيها في مطلع الرواية اللي هي لمياء، ومن لقبت سابقا أو لقبت بعد ما أودعت السجن صنتوب، يعني أنا شعرت إن بالنسبة لها الكتابة هي يعني الأداة الوحيدة لاستعادة لمياء من صنتوب.
10: نعم.
9: فبالنسبة لها هذا الصوت اللي هي تتمكن من الحديث،
10: يعني كأنها تحاول استعادة حقيقتها قبل السجن.
9: بالضبط. نعم. طبعا السجن يعني هو المكان اللي يجرد المرء من إنسانيته، من هويته، من اسمه، يعني يسبغ عليه لقب ما يتماهى مع حقيقته.
10: نعم. على ذكر السجن، ربما نستطيع تصنيف هذه الرواية على أنها أدب سجون. في العالم العربي عادة ما يكون أدب السجون مرتبط بالسجناء السياسيين. يعني كل الأعمال اللي نعرفها، طاهر بن جلون، فرعة الباهرة، السجينة لملكة أفكار، وحتى غيرها من القوقعة لمصطفى خليفة اللي مؤخرا حتى صار في لها شعبية أكثر. لكن هذا العمل لا، هذا العمل يغامر ربما في منطقة مختلفة، وقد يكون من الأعمال النادرة اللي تتحدث عن السجن ووجه آخر للسجناء.
9: أنا أعتقد أن السجن هو المكان الوحيد اللي ممكن أن ترى العالم على حقيقته. يمكن المتفوق الوحيد في المشهد هذا كله في أرض السجون هو التضامن الإنساني. أنت كيف تتمكن من يعني من قياس معيار الخلق الإنساني إلا في موقف مثل موقف السجون؟
10: نعم.
9: فأنا تقصد أن يكون للمرأة صوت. طبعا هذه لها حكاية طويلة، مسألة السجن. الحمد لله أنا ما دخلت السجن كنزيلة، لكن دخلت كباحثة. وكان يمكن العامل أو الدافع الأكبر عندي هو الفضول قبل كل شيء. كنت حابة أني أطمن إلى أي مدى إحنا في مأمن في العالم.
10: نعم.
9: وهذا ما وجدته، يعني نعم. كان صادم بصراحة بشكل كبير.
10: نعم. سأعود بالتأكيد لمسألة حتى قدرتك على التماس مع موضوعك هذا بحساسية كبيرة، والدليل تنوع الشخصيات والأصوات وتنوع التجارب، تجارب النساء الموجودات في السجن داخل الرواية. لكن لفتني قبل قليل حديثك عن إنه الكتابة هي المكان أو المساحة ربما الأمثل للصراخ، والصراخ بطريقة خاصة وفريدة بلا شك. الرواية هذه تصرخ لأنها تواجه المعايير السائدة حول القبح، الجمال، الأخلاق. مع كل ما يحدث من حولنا، هل بات هنالك سائد حقا فيما يتعلق بهذه الموضوعات؟ يعني اليوم صرنا حتى نشوف في خطاب مثلا يحاول أنه يكون تقاطعي، يحتوي النساء البدينات، حتى رأس ماليا خلاص تم احتواء،
9: تم تسليع. نعم، الفكرة كلها
10: بالضبط. هل ما زالت هذه المعايير في مجتمعنا راسخة؟
9: يعني ما أدري، يحضرني الآن زيغموند باومان.
10: نعم.
9: لما تحدث عن السيولة، وأنا من أنصار فكرة السيولة. أنا بالنسبة لي ما أعتقد أن يعني لم يعد هناك سائد ثابت كما كان سابقا. يعني
10: لكن ربما تم ترسيخ يعني أشكال أخرى من السائد.
9: أعتقد أن أرجع أقول بالنسبة لي السجن هو المكان الأمثل لإعادة تعريف هذه المفاهيم. أساسا المعايير هذه من وضعها؟
10: نعم.
9: على أي أساس صنف المعيار الأخلاقي في أنه في الدرجة العليا من الإنسانية؟
10: نعم.
9: يعني
10: ما هي الأخلاق أصلا،
9: ما هي الأخلاق يعني بالضبط. نعم. والمعيار في يعني على أي أساس يعني يقوم بأي أساس.
10: نعم.
9: فما أدري يعني الرواية تدعو القارئ أصلا عشان يرى العالم بحقيقته وإنسانية من فيه.
10: نعم.
9: أنا هذا اللي تقصدته، أنا بغيت القارئ أن يرى ما وراء القبح وما وراء الجمال، إذا هذا التصنيف هو حقيقي بالنسبة لي. القبح ما في الوجوه.
10: نعم.
9: القبح في السلوك، في الأفعال، في التصرف، هذا قمة القباحة.
10: نعم.
9: وبالنسبة لي أيضا الجمال ما في الوجه، الجمال في العطاء، في الـ كل خلق إنساني يتصف فيه الإنسان، هذا بالنسبة لي جميل.
10: نعم.
9: فهذه المعايير اللي أنا أراها ثابتة وراسخة نوعا ما.
10: يعني أنا شخصيا يعني حطمت قلبي شخصية فضيلة المعاقة أو اللي شكلها مشوه، وهي من لحظة ولادتها وهي اعتبرت بمثابة نذير شؤم، وكل الرواية يعني صوتها كان ربما يعني بشكل خاص أنا تأثرت فيه، رفضها لمجرد أنه شكلها شكل معين.
9: بالضبط، هو للأسف باتت مجتمعات كبيرة بطاقة دخول المرء هو شكله وهيئته ولبسه، بطاقة قبوله في المجتمعات، بينما ما هذا هو المرتكز اللي المفروض أن إحنا، ما هذه مرجعيتنا اللي إحنا تربينا عليها.
10: نعم.
9: وهذه كلها طبعا نتاج الليبرالية الحديثة اللي أعتقد بنتكلم عنها
10: أكيد.
9: لاحقا
10: أكيد. طيب، السدرة وحضور كائنات البيت حتى الجن، يعني نتحدث عن كائنات لا مرئية، كأنك يعني تغرفين من الثقافة المحلية وإن بحذر. شخصية من شخصياتك عندما تتحدث عن خدمة تسعى للحصول عليها تقول تكلفتها بالدولار مش بالريال.
9: أي.
10: إيش سر هذا الحذر، الاقتراب تارة والابتعاد مرة أخرى؟
9: طيب، شوفي أمل، هي الثقافة المحلية، أنا أنطلق من ثقافتي المحلية بالبداية، بعدين يعني بالنسبة للثقافة المحلية هذه هي اللي أنا، هي الطين اللي أنا شكلت منه شخوصي.
10: نعم.
9: ما أقدر، في النهاية إحنا ما في معزل، إحنا أنا كاتبة عمانية وصوت عماني، وعمان ما في معزل عن العالم.
10: نعم.
9: فهذا يعني توظيف الموروث الشعبي مثل الجن يهدف إلى تعميق البعد النفسي للقارئ وللشخصية.
10: نعم.
9: طبعا للشخصية قبل القارئ، لكن يصل يعني إذا الشخصية قويمة في الرواية تصل إلى القارئ بما جاءت به. أما عن مسألة الجن، وأعتقد أعمق موروثاتنا المحلية باتت أساسا متاحة.
10: نعم.
9: ما هي في معزل، هي في تشابك مستمر مع اللغة الحديثة. هذا المزج يعكس واقع هجين عندنا، حتى في لغتنا احنا، حتى اللهجات اللي نتكلم فيها هي لهجات مهجنة.
10: نعم.
9: بسبب تداخلنا مع العالم الآخر وانفتاحنا على، لم يعد العماني هذاك المسور ما بين المحيط والجبل.
10: نعم.
9: أصبح منفتح على الآخر.
10: نعم.
9: أما مسألة الدولار وذكر العملة العالمية بدل الريال، بصراحة كانت مقصودة. أنا يقرأني القارئ العربي، قد يكون القارئ العربي يقرأني أكثر من القارئ العماني.
10: نعم.
9: بسبب انتشار الرواية عربيا أكثر منها محليا.
10: نعم.
9: بالنسبة لقارئ عربي ما يفند قيمة أو القيمة النقدية للريال العماني عن الريال السعودي، عن الريال
10: بس أنت حطها هوامش في كثير أماكن، يعني كان بالإمكان تحطي ريال وتحطي هامش مثل كثير من الأشياء اللي شرحتيها. وتتعلق بحتى كلمة من المحكية العمانية،
9: من اللهجة. صحيح. ما أدري، يمكن أنا بالنسبة لي ما أتعامل مع الثقافة المحلية كهوية.
10: نعم.
9: مغلقة.
10: نعم.
9: يعني كلها بالنسبة لي، الجن، مش عارفة، الخرافة، السدرة، كل هذه الأشياء كلها عناصر مألوفة أضعها في سياق غير مألوف.
10: نعم
9: جميل. فبالضبط هذه اللي أنا تقصدها.
10: نعم
9: يعني.
10: جميل جدا. طيب أنت قبل قليل ذكرتي بأنه أنا كنت أريد أن ألفت انتباه القارئ ربما لتعقيد الحياة داخل السجن وعند هذه الشخصيات وما يقف وراء هذا القبح، ما يقف وراء هذا القهر. أيضا هنالك دائما يعني يحضر صوت ناقد حتى وإن بشكل غير تقريري وغير مباشر، مثلا النقد الطبقي في الرواية واضح في أكثر من فصل في الرواية. هل من واجب الأدب أن يلتزم بمثل هذه القضايا ويقدمها للقراء؟
9: أنا ما أقدر أحصر الأدب، ولا أؤمن بأن الأدب ملزم بشيء. الأدب حر، لكني أؤمن بأنه غير بريء. الأدب ما ملزم بشيء إلا الصدق، الصدق الفني. وأن هذا الصدق يجب أن يعبر كل الأماكن وكل الجنسيات. الأدب الحقيقي ما يولد من فراغ، هو من واقع.
10: نعم.
9: فشخصيات العنبر الخامس بالذات هي نتاج ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة.
10: نعم.
9: تجاهل هذه الخلفيات بالنسبة لي بيخلي النص سطحي.
10: نعم.
9: ما لا أي قيمة. فأنا بالنسبة لي أنا ما يالسة أكتب بيان سياسي.
10: نعم.
9: أنا بالنسبة لي أكتب عن المهمشين.
10: نعم.
9: أنا يعني فطبيعي لما تثير هذا الجانب يظهر النقد الطبقي بشكل تلقائي.
10: نعم.
9: لأن القهر غالبا ما يكون له وجه اقتصادي، ما نعم. ما وجه الإنساني المحض يعني.
10: نعم.
9: يعني أنا بالنسبة لي واجبي ككاتبة أني أضيء العتمة أو الزوايا المعتمة. السجن هو أكثر الأماكن عتمة في العالم.
10: نعم.
9: فمن هنا انطلقت يعني.
10: نعم. على ذكر الوعي وأهميته بالنسبة للكاتب آية، شخصية سارية المفكرة المختلفة الناقدة للأفكار السائدة خصوصا حول كل المسلمات، تكشف من خلال حواراتها تعمق في بحثها عن الإجابات، مما يعكس أنه الكاتبة أيضا مثقفة. شاهدت لك أيضا محاضرة تتحدثين فيها عن النيوليبرالية، وقبل شوي كنت تتحدث عن زيغموند باومن والثقافة السائلة. لأي درجة هذا مهم بالنسبة للكاتبة أن تقرأ خارج الأدب وأن تكون يعني مثقفة وتستطيع يعني تستطيع تفسير أو ربما قراءة ما هو أبعد من مجرد التصرفات العادية واليومية؟
9: أعتقد أن الكاتب اللي يكتفي بقراءة الرواية فقط ما راح ينتج أدب إلا أدب يدور حول نفسه، مش أدب متسع. فالقراءة خارج سياق الأدب في الفلسفة، في السياسة، في الاقتصاد، في الدين، في علم الاجتماع، تمنح الكاتب أدوات لتفكيك الواقع، وعليه يعني يستطيع بناء عوالم ذات مصداقية عليا.
10: نعم.
9: أو مصداقية واقعية يعني على الأقل. يعني أنت ما ممكن أن تفهم العالم من خلال قراءة الرواية فقط. نعم. الرواية فيها وايد حبكات فنية، فيها منعطفات خارج الواقع.
10: نعم.
9: ما ممكن تفهمين العالم فقط من خلال قراءة الرواية. فبالنسبة لي أن تبحثي خارج سياق الأدب هذه ضرورة، ما هي ترف. إذا أنت ناوية فعلا، أو إذا كاتب ما أن يرسخ صوته. فسارية عندها هذا القلق الفكري اللي ينتابني وينتابك وينتاب أي حد يملك سطوة السؤال، ما يسكر أبوابه عن السؤال، خصوصا أن في مرحلة ما كان السؤال خطيئة وكان جريمة يعاقب عليها.
10: بل إنها نبذت، حتى هي نبذت في السجن بسبب إنها تسأل وتفكر
9: بالضبط. هذا هو.
10: وتشك
9: بالضبط، وسميت أو لقبت بالكافرة. نعم. لأن بالنسبة لهم السؤال خطيئة البشرية يعني. فسارية مثل ما قلت لك تمثل هذا القلق الفكري، هذا الشك المستمر. لما تفهم النيو ليبرالية وبخصوص النيو ليبراليزم، هذه كانت ورقة بحثية قدمتها في مؤتمر في بغداد مؤخرا في الشهر الماضي، يعني شهر ديسمبر الماضي. أن تفهم النيو ليبراليزم هي العدسة المكبرة اللي تخليك تفهم الأحداث اللي قاعدة تحصل الآن في العالم. تبني عليها رؤى، يعني رؤاك أنت الخاصة. يعني أنا يعني مثل ما النفري إيش يقول، كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. نعم. أنا أقول كلما اتسعت القراءة. نعم. ضاق التبسيط.
10: نعم يعني على ذكر النيو ليبرالية، وبما أنه هي النظام الذي يعني يدير العالم. نعم. الآن أيضا هنالك نظام يقصى النساء، وهذا واضح في الرواية، لأنه هنالك كما يبدو سلطة هرمية كما يتضح واقعة على النساء بشكل خاص، ويبدو أنه هذا أيضا حاضر في وعيك. وحتى شخصية الكبيرة مثلا تكون متواطئة ربما مع السلطة في الخارج، لكن أيضا هذا طبعا لا يخلو من تعقيد.
9: صحيح. ترى أمل بالنهاية يعني السجن في يمثل في الرواية يمثل نموذج مصغر للعالم أو المجتمع الكبير خارج أسواره، حتى في أقصى درجات القهر لدى الإنسان تجد الإنسان يعيد إنتاج تراتبية السلطة.
10: نعم.
9: مثل ذكرتي الكبيرة أو اللي اسمها حقيقة شريفة.
10: نعم.
9: تمارس سطوة من نوع ما، هي بالنسبة لها هذه تغذي نقص عندها في ذاتها يعني. وطبعا اكتشفنا من خلال السرد شلون هي عاشت طفولتها، وانطلاقا من هذه الطفولة المجروحة هي قاعدة تمارس سطوة عظمى للسجينات اللي هم الحلقة الأضعف في السجن. اللي يهمني هو كيف تمارس السلطة في التفاصيل الصغيرة، في النظرة، في الصمت، في التوزيع، في يعني توزيع حتى الخوف بين النساء والقدرة على مواجهة هذه السلطة. النساء في الرواية أصلا يعانين من سلطة فوقية ومن إعادة إنتاجها داخل العنبر نفسه. فالمرأة في مجتمعاتنا دائما هي الحلقة الأضعف، فما بالك إذا دخلت السجن، يتضاعف بالنسبة لها هذا الضعف اللي أصلا موجود في تكوينها الذاتي. كان يهمني وايد، وكان هذا باب أنا بحثت فيه بشكل مسهب، كيف تمارس النساء الظلم على النساء أخريات، كيف ترصد هذه، يعني ترصد ممارسة النساء السلطة على بعضهن البعض كنوع من التعويض عن السلطة، أو مثل ما قلت لك نوع من التعويض عن السلطة المفقودة هذه خارج الأسوار.
10: نعم. لكن يعني أنا هنا يهمني أسألك عن إنه ألا تشعرين بأن كل شخصيات الرواية كانوا نساء ضحايا، وقع عليهن يعني ما دفعهن للدخول للسجن، كأنهن غير فاعلات، وهذا ربما يفهم على أنه يناقض ما تحاول الرواية يعني ربما نقده. حتى الآن قبل قليل وأنت تشيرين لشخصية الكبيرة شريفة، تقولين بأنه نحن نفهم لماذا تتبنى هذا الوجه السلطوي المستبد عندما نقرأ ما حدث في طفولتها، وطفولتها كانت قاسية، وكأنه يعني النساء لا يستطعن أن يكون متجبرات، يعني اخترنا فعلا أن يكون في موقع سلطة، موقع يمارس العنف مثل الرجال
9: غيرهم.
10: نعم.
9: يمكن هذا موروث قديم احنا ورثناه عن جداتنا وعن النساء سبقنا، يعني في مرحلة ما كانت المرأة هي إلهة. الأكثر قدسية.
10: وأنت تبدأين بعشتار أصلا في الصفحة الأولى من الرواية.
9: بالضبط. نعم. فجدتنا الكبرى هي عشتار.
10: نعم.
9: بعد ذلك بدأت المرأة بالتماهي في هذا الدور، وإلى أن خفتت تماما فأصبحت غير موجودة. اليوم يعني الصوت النسوي اليوم هو الصوت الغالب.
10: نعم.
9: لكن طيب خلينا يعني أقول لك عن الصوت النسوي الآن. أنا بالنسبة لي كآية، أول ما ظهرت النسوية أبهرتني.
10: نعم.
9: في بداياتها كانت النسوية تمشي على وتيرة واضحة جدا، كانت تحرر المرأة من العبودية، كانت تحرر المرأة من التسليع، إلى يعني إلى إلى إلى مسافة ما كانت النسوية تخدمنا كلنا كنساء، ولكن بعد مرحلة معينة أصبحت متطرفة، فتطرفها هذا أصبح يعني ما يمثلنا على الأقل بالنسبة لي. يعني أصبحت أشوف أن النسوية هذه متطرفة ومتعجرفة بشكل أكبر مما إحنا نحتاج.
10: نعم.
9: فما هذه المرأة؟ ما هذه المرأة؟ إحنا يعني أرجع أقول لك، إحنا النساء ورثنا الاختباء خلف جلابيب رجالنا.
10: نعم.
9: سواء أب أو ابن أو زوج أو باختلاف موقع الرجل من المرأة، إحنا اعتدنا هذا، وإحنا نشعر بالقوة أمام الرجل.
10: نعم.
9: يعني وأنا بجانب رجل أشعر بقوة أكبر.
10: نعم.
9: لهذا السبب مثلا لا نخوض مثلا سفر للمرة الأولى أو مدينة قد تكون مثلا مدينة معروفة عنها أنها خطرة أمنيا، ما نخوضها بدون رجل.
10: نعم.
9: منطلقين من وين؟ من حاجتنا لوجود يد أقوى من يدنا. فلهالسبب أرجع أقول لك إن إحنا انطلقنا أصلا من الضعف.
10: نعم.
9: من فكرة الضعف.
10: نعم.
9: هذه.
10: طيب إحنا ما نعرف الجرائم اللي ارتكبتها النساء في عنبر رقم 5 من البداية، يعني يبدأ نتعرف عليها ربما مع دخول شخصية سليمة العجوز. وطبعا هي حتى يعني هنالك إشارة مهمة في هذا السياق بأنه هي دخلت بسبب جائحة كورونا.
9: صحيح.
10: أيضا هذا كان ربما يعني لم يعني حساسية ويقظة من اتجاه ما يحدث في الواقع. هذا جعل الترقب والتشويق والتوتر متوفر في النص كثر. إيش هذا مهم بالنسبة لك آية؟
9: يعني هذه أداة مهمة وايد بالنسبة لي. يعني هذا كان تعمد فني مقصود أو خيار فني مقصود. بغيت للقارئ أن يتعرف على النساء أولا قبل لا يحكم عليهم من خلال الجرائم. يعني عادة لما نسمع كلمة سجينة يقفز على طول في بالنا الحكم الأخلاقي قبل التعاطف الإنساني. فأنا بغيتها في البداية تمهل واسمع، ترى هذه المرأة كانت واحدة منا يعني، وكانت عادية بعد ذا، وهي كائن بشري يعني بالنهاية، مش ملف جريمة،
10: مش عدد
9: وفقط وليس عدد. صحيح. تأخير الكشف بالنسبة لي كان تأخير الكشف عن الجرائم يمنح الفرصة، يمنح القارئ فرصة حتى يقيس الجانب البشري، يقيس بشريته أصلا في النص يعني قبل لا يحكم بشكل لاذع.
10: نعم.
9: على السجينة.
10: نعم. هنالك قدرة على التخيل، وربما أنت ذكرتي في بداية هذا الحوار بأنك ما اختبرتي السجن وإنما دخلتي كباحثة. فعلا نشعر بأنك يعني فعلا كما لو أنك اختبرتي هذا السجن. حتى أصوات النساء متباينة، أو خليني أقول تجاربهن مختلفة. وهذا شرط طبعا كل كاتب خصوصا يكتب الأدب يعني يرغب في تحقيقه، بأنه يكون هنالك أصوات مستقلة، تعقيد كل شخصية يكون مختلف عن الشخصية الأخرى وصوتها.
9: الحمد لله أمل، هذا إطراء يبهجني وأعتز به وايد. يعني خليني بس أقول لك أن هذا العمل أشرف عليه دكتور نضال الشمالي، وصبر علي وايد بصراحة، وصبر مشكور يعني. فالحمد لله. ما تقوليه الآن بالنسبة لي هو دليل على نجاح لعبة التقمص اللي يمارسها يفترض الكاتب، ويفترض أن يمارسها بحذر. يعني تعدد الأصوات كان عندي شرط أساسي حتى لا تتشابه النساء، فما يذبحن في صوت واحد فقط، ما نوحدهن في الصوت، لكل واحدة ظرفها، لكل واحدة خلفياتها الاجتماعية وخلفياتها النفسية أيضا. إذا شعر القارئ إن الشخصيات في الرواية مختلفات فعلا، فهذا بالنسبة لي إنجاز، لأن القدرة على جعل الأصوات متباينة تأتي من احترام استقلال كل شخصية. أنا ما أفرض صوتي على شخصيات معينة، يعني أنا أعطيهم يتحدثن بلسانهن، بظرفهن، يعني منطلقين من عاطفتهم الخالصة. ويهمني وايد أن القارئ لما يقرأ يشعر برطوبة الجدران في السجن، يشعر برائحة السجن، يشعر بالاختناق من جو السجن. فإذا أنا وصلت إلى هذه المرحلة في وعي القارئ، معناته بالنسبة لي هذا نجاح.
10: نعم جميل. ربما هذا سؤالنا الأخير، يعني للأسف أنه الوقت أخذنا. تشيرين في أكثر من موقع في الرواية لكون المدينة لها وجهين، وأيضا تظهرين التناقض بين ما هو أمام الناس وما يحدث في الخفاء، كما لو أنها جسم ملح، كما لو يعني خليني أبسطها وأقول النفاق الاجتماعي، أنه حياتنا الظاهرة شيء وحياتنا الخاصة شيء مختلف، وهذا يظهر تقريبا في معظم الرواية، وكأنه هاجس شخصي بالنسبة لك.
9: أنا بالنسبة لي هذا واقع. يعني إحنا ما نعيش في المدينة الفاضلة، ولا عمرها بيكون في مدينة فاضلة. يعني أفلاطون كان يحلم، كان عبارة عن حلم لا يمكن أن يتجسد إلى واقع. ما في مدينة فاضلة، مثل وقياسا عليه لا يوجد. طبعا المدينة عبارة عن إيش؟ العنصر الأساسي اللي يشكلها هو الإنسان. فمثل ما لا يوجد إنسان فاضل ومكتمل، فلا توجد مدينة فاضلة. طبعا المدينة لها وجهين، لأن الإنسان له وجهين، أو قد يحتمل أكثر من وجهين. الإنسان الإنسان بشخصيته العادية كأب يختلف عن الإنسان في شخصيته في العمل كمسؤول. يختلف عنه خلف الأضواء، يختلف عنه أمام ضعف الكبير، أمام أقرب إنسان له، مثلا زوجته أو أمه. فيعني أنا ما أشوف أن هذه سلبية، أن الإنسان بتعدد وجوهها. يعني بالعكس، هذا الواقع اللي إحنا أيضا نحتمله. يعني
10: نعم جميل. شكرا جزيلا لك آية السيابي على هذا الحوار عن روايتك العنبر الخامس، الحياة في سجن النساء، الصادرة عن الآن ناشرون موزعون عام 2025، ونحن نتطلع دوما لقراءة جديدك.
9: شكرا أمل، أنا سعدت بهذا اللقاء. طبعا قبل العنبر الخامس أنا عندي لن أواري سوأتي، وأيضا صنف إن أدب نسوي، ومن ثم أصدرت يباس تتناول اضطراب الهوية الجندرية واضطراب الهوية العرقية. وإن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله أنا أحب وايد الكتابة، وأعتقد أني ما أعيش بدون قلم يعني.
10: وربما هذه فرصة حتى نتمنى أقدار أفضل للنساء في كل سجون العالم.
9: نعم. إن شاء الله بإذن الله.
10: شكرا جزيلا.
9: شكرا أمل. شكرا.
10: إذن نلتقي في الحلقة المقبلة أعزائي المستمعين، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
7: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
11: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
7: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
11: إصدارات عمانية.
7: إصدارات عمانية.
11: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
7: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
11: أمل بنت عامر السعيدية.
7: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنى العريمية.
7: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: جمال التعبير في فصاحته.
8: مستمعين الأعزاء، لا أدري ولا المنجم يدري لماذا يفضل الكاتبون والناطقون هذه الجمل وأمثالها. الزهور الحمراء رمز المحبة، الحقول الخضراء تغطي السهل والجبل، الشعرات الجوفاء تغري المغفلين. هذه العبارات التي تشيع هي وأمثالها في كثير مما نقرأ ونسمع، عبارات قبيحة مغلوطة يجب التخلص منها، ذلك أنها تذكر لفظ جمع ثم تصفه بوصف المفرد. فأنت تقول جدار أبيض وعربة صفراء وقطة سوداء، فحين تجمع الموصوف يجب أن تجمع الصفة، فتقول جدران بيض وعربات صفر وقطة سود. وها أنت ترى أن الجمال اللفظي يتجلى متألقا بهذا الجمع لا بالتعبير المغلوط. ورتل بصوت مسموع هذه الآيات وتذوق جرسها الرائق الجميل. إنها ترمي بالشرر كالقصر، كأنه جمالات صفر. الجمالات النوق ومثلها أيضا. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود. ولم يقل جمالات صفراء وجدد بيضاء وحمراء وغرابيب سوداء. وأما الجدد فهي الطرق، والغرابيب الشديدة السواد. واقرأ إن شئت بصوت تسمعه بوضوح قول الشاعر: فأثبت في مستنقع الموت رجله، وقال لها من تحت أخمصك الحشر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. فقد جمع في بيت واحد الثياب الحمر لا الحمراء، والخضر لا الخضراء في وصف الثياب ذاتها. ولقد عني الشعراء الجديرون بصفتهم بالألوان، وذكروا منها ما ذكروا، ولم يذكر في أي بيت من أبياتهم استعمال الوصيف المفرد في حال الجمع. فلنتمتع بسماع هذه الأبيات من الشعر القديم: فما أجشمت في إتيان قوم هم الأعداء والأكباد سود. ولم يقل الأكباد السوداء. وقول عمرو بن كلثوم: فإنا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. فرايات بيض تصير رايات بيضاء، والأعشى يذكر القباب الحمر للحمراء. أهل القباب الحمر والنعم المؤبل والقنابل. وسبب ذلك أن المفرد من سوداء وبيضاء وخضراء وغيرها فيه قلة، وأن الجمع من سود وبيض وخضر وغيرها فيه دلالة على الكثرة. وعلى غرار ذلك تقول: شعار أجوف وشعرات جوف لا جوفاء، ومعناها الشعرات الخاوية. وأما من زعم جواز ذلك من هيئات ومجامع ومدرس لغة، فلا يمكن الأخذ بما قالوه إلا بدليل لا يرد ولا ينقض. ولم أرى أحدا منهم قدم دليلا واحدا على ما يقول. وإنما حجة التجويز شيوع الاستعمال، وشيوع الاستعمال ليس مبررا لذلك أبدا. فنحن نسمع كثيرا من الألفاظ الأجنبية في حوارات الناس، فهل يصح أن نرقى بها إلى اللغة الأدبية بدلا من أن نرقى بمستعمليها إلى حيث الجمال اللغوي؟ ومن طريف الأمثلة استعمال بديع الزمان الهمداني في القرن الرابع للهجرة لتركيب الحبال السود في المقامة الأصفهانية، التي نقتطع جزءا صغيرا منها لطرافتها، وجيء منها بتركيب الحبال السود. فيها روى عيسى بن هشام أنه أراد الخروج من أصفهان، وكان يترقب رحيل القافلة بين لحظة وأخرى، ولكن حان وقت صلاة الجمعة فآثر أن يؤديها أولا على الرغم من قلقه أن تفوته القافلة. وبعد أن يصف إطالة الإمام للصلاة وقراءته لطوال السور حتى إذا منتهى منها وقلت قد سهل الله المخرج وقرب الفرج، قام رجل وقال: وحقيق علي ألا أقول غير الحق ولا أشهد إلا بالصدق، قد جئتكم ببشارة من نبيكم لكني لا أؤديها حتى يطهر الله هذا المسجد من كل نذل يجحد نبوته. قال عيسى بن هشام: فربطني بالقيود وشدني بالحبال السود. لأنه إن خرج من المسجد شامله قول ذلك الشحاذ: لكني لا أؤديها حتى يطهر الله هذا المسجد من كل نذل يجحد نبوته. فلا مفر أمامك من تصحيح الجمل الآنفة إلى: الزهور الحمر رمز المحبة، الحقول الخضر تغطي السهل والجبل، الشعارات الجوف تغري المغفلين.
7: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،